0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطر
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.

0: على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: جدة FM على هواك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ هذه الحلقة بهذا الدعاء للأبناء بصوت الشيخ مشاري العفاسي.

يقول أحد أهل العلم: الإنسان يولد وفي كيانه بذور من الفطرة، بذور فطرية للبحث عن طعامه وشرابه، ولرد الأخطار عن ذاته، والتطلع إلى المجهول. كذلك تكون لديه بذور فطرية تدفعه للحنين إلى الإله الذي أبدعه، وللخضوع إلى سلطانه المهيمن عليه، وهي حقيقية. وإذا ارتبنا في بذور الفطرة الإيمانية، فعلينا أن نرتاب في بذور الفطر الأخرى التي فطر الناس عليها. كما أن البذور المبثوثة في طوايا الأرض تحتاج إلى رعاية مستمرة ليتحول هذا البذر إلى شتل، ثم إلى نبات، ثم إلى شجر باسق، كذلك هذه البذور تأتي التربية تغذية لها. رغبة الطفل في أن يتعرف على طعامه وشرابه بذرة موجودة، ولكنها تحتاج إلى معرفة يتبين فيها له الطعام المفيد من غيره، فيتقي هذا ويبحث عن ذاك، وهذا لا يكون إلا بالعلم. الناس الذين يعيشون في الأدغال يقتاتون على ورق الشجر، وهم يعبرون عن صدق النواة التي فطرهم الله عز وجل عليها عندما يبحثون عن طعام يقتاتونه. وفي الوقت ذاته يعبر سلوكهم هذا عن خطأ خطير، لأنهم لم يتلقوا المعارف التي تغذي هذه النواة الفطرية في كيانهم. كذلك الطفل عندما يخلق يحن إلى مولاه وخالقه، لا بسائق عقل يفهم، ولكن بسائق الفطرة. ثم هذا الطفل إذا ترك بعيدا عن أي يد تجنح به ذات اليمين أو ذات الشمال، فإن هذه الفطرة

قطرة تنمو، ولسوف يعبر عنها بلسانه عندما ينطق، ولسوف يعبر عنها بفكره عندما يبحث، ولسوف يبحث عن الإله الذي ينبغي أن يتعرف عليه. لكن إذا استلمته يد أو أيد تربوية جانحة بثت فيه الشبهات والأهواء وأيقظت كوامن الشهوات والأنانية والكبرياء في كيانه، فإن هذه الفطرة الإيمانية تخبو. قد لا نشم رائحة ما نسميه بالفطرة الإيمانية في بعض الناس. سبب ذلك أن خيوطا عنكبوتية استدارت ثم استدارت ثم استدارت بسبب التربية السيئة الاجتماعية على هذه الفطرة حتى دفنت، فلم نعد نستطيع أن نعثر عليها. ومع ذلك فإن هذه الفطرة ستستيقظ كما يستيقظ

الإنسان ينتفض بسببها وينظر، فيجد أنه لا يملك أن يتخلص من هذه الهزة بأي وسيلة بشرية، فتجد أن هذه الفطرة قد استيقظت بين جوانحه وكيانه. الدين سماه الله الفطرة في عدد من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتت الشياطين فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بما ليس لهم به علم. كل مولود يولد على الفطرة، إلى آخر الحديث. ويقول الله عز وجل:

0: أي أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. نحن نعلم أن الإنسان قبل أن يولد موجود، موجود روحا، وهذه الأرواح موجودة منذ عصر لا ندرك مصدره أبدا، لكن الله عز وجل أنبأنا أنه في عهد من العهود خاطب هذه الأرواح وعرفها على ذاته العلية، وأنبأها عن صلة ما بينها وبينه، ثم إنه أخذ منها الاعتراف ليقينها بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله وهو الخالق وهو المعبود لهم بحق. من المستحيل أن يكون هذا الخطاب قد خزن في مخزن هذه الأذن الحديثة، وأن تكون هذه الذاكرة الموجودة في أقصى المخ قد وعت هذا الخطاب، لأن هذه الأشياء جديدة. إذن ما الذي أدرك الخطاب الإلهي؟ الفطرة.
1: جدة FM على هواء.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر.

الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسل

سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا

كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وختم على

0: أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: وقف 5 ثوادي وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها، لا تفتح مجال.
3: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
6: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
6: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

داف ام على هواك مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في برنامجكم المعتاد ابدأ صح. انطلاقة تبدأ من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، مرافقيكم إن شاء الله في دروبكم، اللي طالع الدوام، اللي والله يخلص مشاوير، اللي صاحي معانا وبيتابع معانا، أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير. تحية طيبة نلقيها عليكم زي ما تعودتوا في هذه الساعات، فقرات متنوعة ومتجددة بإذن الله، إن شاء الله تنبسطوا معنا وإن شاء الله فعلا تنول على رضاكم. فقراتنا المتنوعة تتنقل بين الطقس وأيضا تصبيحاتكم، وعندنا اللغز، وأيضا دردشتنا الصباحية وأخبارنا، وأيضا من حدث في مثل هذا اليوم، وترند، ودراستنا، وأيضا ضيوفنا اللي يحلوا علينا في حلقاتنا في حلقات ابدأ صح. قبل لا نبدأ مشوارنا خلينا نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد عليا الهذلي، من التقديم دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستخدام.

0: الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM بالموافق 1 يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية الشرقية، الرياض، القصيم، حايل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا في تصبيحاتكم، وما شاء الله التصبيحات كثير اليوم. خلينا نبدأ بأول تصبيحة معانا. أول تصبيحة معانا من غازي شولان، يقول: اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. صباح الخير، صباحك أنوار. عماد يصبح علينا أيضا ويقول: الأناقة أسلوب والهيبة قرار، فأما أن تكون أسطورة يحكي عنها أو نسخة مكررة تمحى مع الزمان. صباح أجمل ما يكون. صباح الخير، يعطيك العافية عماد، يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا تصبيحة من عبد الرحيم الثبيتي، صبح علينا ويقول: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسعد الله صباحكم بكل خير، وصباحك يا رب، يعطيك العافية عبد الرحيم. أيضا تصبيحة من الصادق آدم، يصبح علينا ويقول: صباح الخير، بداية يوم سعيد وشهر جديد، اللهم اجعله بداية فرح ونهاية كل هم، نستودعك أيامنا القادمة يا الله، فاجعلها حاملة الخير والتوفيق والرضا. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو إيلاف، يصبح علينا ويقول: صباح الورد، صباحك أنوار، أهلا وسهلا. عبد العزيز عسيري يصبح علينا ويقول: اللهم لطفك وعفوك ورضاك، أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا رب. أيضا تصبيحة من علي بركات، يصبح علينا ويقول: صباح الخير، اللهم بشرنا بما يفرحنا واجعل قلوبنا آمنة مطمئنة وارزقنا من كل الخير من الخير كله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من فؤاد قطان، يصبح علينا ويقول: لا تكن قاسيا على نفسك، فما زال أمامك متسع لتصحيح مسارك واحتضان حياتك من جديد. الحياة تتجدد وتحمل لك فرصة أخرى تنتظرك إهداء، وتكفل قلبك ما لا يتحمل

أن تسعى إلى الأفضل بنفس مطمئنة وراحة وسعادة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. حمود يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من محمد عبد الله من المجمع يصبح علينا ويقول طبتم وطاب صباحكم بالرضا والخير والبركات، حفظكم الله ورعاكم، صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا تصبيحة من عبد الحنان يقول صباح الياسمين والزيزفون، يقول على يقولوا على قول الحكمة امشي على مهلك توصل بسرعة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك، أكيد التأني السلامة. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الهادي عمران يقول أسعد الله صباحكم بكل الخير، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعساكم من عوادة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا عبد الهادي. أيضا عندنا تصبيحة من فتيفت يصبح علينا ويقول صباحكم الله بالخير والعافية، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. يعطيك العافية فتيفت، يا هلا وسهلا فيك. أيضا تصبيحة من سليمان التميمي يصبح علينا ويقول صباح الخير، يصبح عليكم من الدمام صباح الفل، يا هلا وسهلا فيك. أيضا تصبيحة من اللهم فرحة تزيل الهموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من الهموم الحياة، اللهم ألهمنا ابتسامة لا تغيب وصبرا لا ينفذ وروحا بك متعلقة وحمدا لك لا ينقطع. يعطيك العافية، صباح الخير، أنقذ نفسك يا زيد. يعطيك العافية. طيب هذه التصبيحات اللي وصلتنا إلى الآن، خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، نبدأ في فقرة لغزنا ولغزنا اليوم وفقرة من أنا تتكلم عن نبات.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودها ورجعنا لكم من جديد. وصلنا للغز اليوم. لغزنا ترى سهل، أوكي حتقدر تجيبوه بإذن الله. طيب أنا نبات، ركزوا معي كويس، أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها. أمثل التراث والعذوبة أحياناً، تميزي جعل مني هدفا لمجالات مختلفة. لتأخذ الأفضل هناك شروط لا تتجاهلها، فمن أنا؟ هعيد اللغز من جديد. اللغز يقول أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها. أمثل التراث والعذوبة أحيانا، تميزي جعل مني هدفا لمختلف المجالات. لتأخذ الأفضل هناك شروط لا تتجاهلها، فمن أنا؟ طيب خلينا نذكركم بأرقام التواصل، تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. هذا الرقم للواتساب، اللي يشاركنا يحط اسمه مع المشاركة، أوكي مع الإجابة. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544. هذه الأرقام للاتصال، اسمعوا اللغز كويس قبل لا تجاوبوا، وأنا نصيحة مني اسألوا قبل لا تجاوبوا. تمام تمام، حنعيد اللغز قبل لا نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها. أمثل التراث والعذوبة أحيانا، تميزي جعل مني هدفا لمختلف المجالات. لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب نرجع من جديد، خلينا بس أذكركم باللغز قبل أن نبدأ ناخذ اتصالاتكم وإجاباتكم. أن اللغز يقول: أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بأحد منها، أوكي؟ أمثل التراث والعذوبة أحيانا، تميزي جعل مني هدفا لمختلف المجالات، يعني دخل في صناعات كثيرة، مجالات كثيرة. لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها، تمام؟ أنا شايفة في ضيعان، اسألوا لأنه في ضيعان، ماشي؟ يلا ناخذ أول اتصال معنا، نقول فؤاد صباح الخير.
2: هلا والله دينا.
1: يا هلا، صباح الخير.
2: حياك الله، شلونك؟
1: هلا يا فؤاد، أعطيني إجابة.
2: الإجابة التراث، يعني من التراث إيش التراث يعني هذا؟
1: يعني أمثل التراث زي ما هي الجملة واضحة.
2: والله يمثل التراث يعني ما في الا يا الجلجير يا الفجل، يعني اقول الفجل يعني.
1: اوكي تمام، خلاص
2: خلاص، ما عندي
1: اجابه. يعطيك العافيه، يا هلا فيك. يلا نروح لورد، صباح الخير يا ورد.
3: صباح النور، هلا والله يا دينا.
1: يا هلا يا هلا
3: دينا. انا اقول الجرجير.
1: الجرجير،
3: ايوه. انا اقول النبات اللي احبه اللي اكله طبعا، فاقول الجرجير.
1: يعني هو ما يأكل بس، اوكي تمام. يلا يعطيك العافيه، شكرا لك.
3: هي المخرجه ساره. يا هلا.
1: طيب عندنا كمان اتصال. طيب عندنا سليمان التميمي يقول الورد الطائفي، اوكي. طيب وكمان عندنا اجابه من ابو باسل، قال جوز الهند. وايضا محمد عبد الله قال الخزامة. وأيضا عندنا عبد الحنان قال الخزامة. خلينا ناخذ سليمان. صباح الخير.
4: هلا هلا بختدين، الله حيا.
1: يا هلا،
4: شلونك؟ طيبك العام، أنت بخير إن شاء الله.
1: أعطينا إجابة يا سليمان.
4: أنا قلت لك الورد الطائفي 100%، إجابة صريحة.
1: طيب خلاص ماشي، يعطيك العافية.
4: شكرا لك.
1: طيب خلينا نرجع نعيد اللغز من جديد، ركزوا كويس. عبد الرحيم الثبيتي يقول الزيتون، ركزوا كويس، ما حد جاب إجابة فركزوا كويس، أوكي؟ يلا. أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أني اسمي ارتبط بإحدى منها، أمثل التراث والعذوبة أحياناً، مو دائماً، أحياناً، تمام؟ تميزي جعل مني هدفاً لمختلف المجالات، لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها، فمن أنا؟ طيب عندنا عبد الرحيم، لا سوري، عبد الهادي عمران يسأل هل له ثمار؟ لا ما له ثمرة، ما له ثمرة، أوكي؟ بما أنه ما له ثمرة فيعني ما يؤكل كذا، يؤكل بصفات أخرى، أوكي؟ لأنه دخل في مجالات أخرى، دخل في صناعات أخرى، فيعني لا له علاقة بأشياء أخرى، أوكي تمام. نعيد: أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها، أمثل التراث والعذوبة أحيانا، تميزي جعل مني هدفا لمجالات مختلفة، لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها، فمن أنا؟ يلا

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب حعيد اللغز من جديد. طبعا الإجابات ولا إجابة صحيحة إلى الآن، ولا إجابة صحيحة، ولكن يعني الإجابات كلها متشعبة بطريقة عجيبة، فركزوا أنتوا، ركزوا، ترى الدلالات واضحة. اليوم أنا أقول لكم اللغز مرة سهل، بس أنتوا رحتوا بعيد وكذا، يعني اسألوا عشان تقدروا تجاوبوا إجابة صحيحة. تمام، هنعيد اللغز من جديد. أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها. أمثل التراث والعذوبة أحياناً. تميزي جعل مني هدفاً لمجالات مختلفة، مختلفة متشعبة. أوكي؟ لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها. فمن أنا؟ هعيد الإجابات اللي أو حشوف الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. عندنا إجابة من أوكي أبو إلاف جاء يقول أنا قلت الورد. الإجابة حقتنا ترى يعني جزئين، يعني الإجابة من شقين، يعني جزئين أوكي اسمين وشيء محدد. فأنت قلت لي الورد، إيش الورد؟ ورد إيش؟ تمام، يعني الإجابة محددة مش يعني مفتوحة كذا. تمام، عندنا إجابة من أبو تميم يقول نبات الصبار. طيب ماشي، ارتبط بمين ومين التراث اللي دخل في الصبار؟ ركزوا. أوكي، حسن الشيخي يقول البن، القهوة. اقتنع يا حسن بالإجابة. طيب عندنا كمان أمواج، أمواج تقول شجرة الكوكاوي. ليش؟ ركزي يا أمواج، ركزي. عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال الزعتر، طب قلنا ما يأكل. طيب عندنا كمان إجابة من محمد عبد الله قال الحنة. يعني interesting، بس ركز. إلى الآن ما في إجابة صحيحة. طيب عبد الرحيم عبد الله بركات قال التمر الهندي. وأيضا عندنا إجابة من عبد الحنان يقول هل هو يطلع من حالة ولا لازم نزرعه؟ يعني نزرعه في أماكن يطلع لحاله. طيب وحاطط لنا إجابة شقائق النعمان. أوكي ماشي، خلاص هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. إلى الآن ما عندي إجابة صحيحة، إلى الآن تمام ما في إجابة صحيحة. عندنا عبد الهادي عمران قال الأقحوان، ممتاز. طيب ركزوا، هعيد اللغز من جديد وحنطلع فاصل. أوكي، إلى الآن ما عندي إجابة صحيحة. ماشي، هنعيد. أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها. أمثل التراث والعذوبة أحيانا. تميزي جعل مني هدفا لمجالات مختلفة. لتأخذ الأفضل هناك شروط لا تتجاهلها. فمن أنا؟ الوليد يقول جوز الهند، ونحن قلنا جوز الهند غلط. تمام؟ ماشي؟ نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروح.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. حنعيد اللغز من جديد لأنه شايفة فيه تخبط كبير وما أنتوا راضين تسألوا مش نسوي، يعني قرار لكم. طيب هنعيد اللغز من جديد. اللغز يقول: أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها، أمثل التراث والعذوبة أحيانا، ماشي، تميزي جعل مني هدفا لمجالات مختلفة، لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها. فمن أنا؟ في سؤال واحد يتيم وصلني، السؤال من علي البارقي يقول: هل يعتبر من الزهور؟ من الزهور، جميل، أول سؤال يكون مظبوط، تمام. الباقي يعني الموجودين إجابات وإجابات ما لها يعني صراحة، كلها رايحة على يعني رايحة. تمام، نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح النور، حياك الله.
2: يا هلا وسهلا. يا هلا محمد، قول
3: لي. أنا عندي إجابة سريعة، لا عندي لا سؤال ولا شيء.
2: طيب
3: أنا أقول ممكن أنه يكون العود الكمبودي مثلا،
2: يعني ما أدري إيش أقول لك. اسأل يا محمد، اسأل، حاول تسأل وخلي الإجابات السريعة لجنب. نعم.
3: طيب خلاص أعطي فرصة لغيري.
2: لا لا، أعطينا إجابة، فكر معانا.
3: أنا لأن أنت قلت للعذوبة ولا.
2: أيوة هذه صفات،
3: فاهم عليا؟
2: هذه صفات.
3: أنا راح على بالي على العود والعود الكمبودي برضو إنه.
2: لا يعني... أنت بس عشان العجلة، في العجلة الندامة. طيب تمام. العذوبة وهذه موجودة في كذا شيء. كذا شيء، يعني لا تاخذ هذه وتترك الباقي. شوف ايش مكتوب، ايش باقي، ايش باقي من ال.
3: انا كمان جاء على بالي انه يروح لدوله معينه ولا صح. ما انتشر لها يعني،
2: صح،
3: يعني انا كل هذه ربطتها مع العود الكمبودي، عرفتي؟
2: يا ابن الحلال، يا ابن الحلال. ها
3: انا شكلي قرر

0: ايش اكثر من كذا؟ ها قل لي.
1: طيب خلينا نعطي فرصه لغيرنا.
0: ماشي ماشي تمام، يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا. خلينا نروح لحصه. صباح الخير يا حصه.
2: صباح النور يا حبيبي.
0: يا هلا، يلا يا حصه.
2: الله يسلمك. ايوه انا اقول باذن الله نبات الكادي.
0: الكادي؟
2: ايوه.
0: متاكده؟
2: بإذن الله.
0: يعطيك العافية.
2: ما هو من الزهور هو كمان؟
0: نحن قلنا زهور، بس أنت عاد اختاري الزهور كثير واجد. ها خلاص
2: نبات الكادي.
0: يلا الكادي الكادي تمام. يلا ناخذ أشرف. صباح الخير يا أشرف.
3: الله يخليك.
0: يا هلا.
3: أنا بقول الحبق الريحان.
0: الحبق الريحان، متأكد؟
3: إن شاء الله بإذن الله.
0: يا أشرف قلنا زهور.
3: الحبق فيه زهور.
0: انت حر، انا بس بقول لك نحن قلنا زهور بس وما له ثمار، زهور. اوكي خلاص.
3: أوكي.
0: تمام الحبق. يلا حبق، يلا يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. خلينا نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا. في ناس بدأت تمسح إجابات. اوكي طيب، عندنا إجابة من آخر شيء. أوكي عندنا عبد الهادي يقول أنا أغير لنبات السمح، السحم السمح، ما عرفت إيش هو النبات هذا صراحة يا عبد الهادي. أيضا عندنا إجابة عبد الله بركات على طول بس على الإجابة. أوكي عندنا كمان محمد عبد الله قال الفل. أيضا عندنا إجابة من محمد الحربي قال لا. أوكي لا. طيب عندنا أيضا إجابة من أبو يزن قال شجرة الياسمين. أوكي عندنا إجابة أيضا من عبد الرحيم الثبيتي يقول الريحان. وأيضا عندنا جابر قال القهوة السعودية البن الخولجاني. أوكي طيب البن زهور، حرام عليكم البن زهور. طيب عندنا أيضا عماد قال زهرة الفل. أيضا من ضمن الإجابات عندنا علي البارقي قال الورد الدمشقي. أيضا عندنا إجابة من عبد الله بركات قال الجوري. هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. لا أوكي عندي إجابة أيضا من محمود قال الياسمين. وأيضا عندنا إجابة من مهندس محمد حسن قال القرنفل. القرنفل أوكي ماشي تمام. مين كمان عندنا؟ لا محمود غير إجابته من الياسمين قال الأوركيد أو التوليب. أيضا أعطيني إجابة واحدة واحدة، يعني لا تقولي لي شيء أو لا، واحدة بس. طيب عندنا كمان أم عبد الله قالت زهرة الخزامة اللافندر. طيب نسبت لأي بلد؟ ما عطوا يعني. ركزوا ركزوا في الإجابات، ركزوا يعني خذوا كل الجمل. طيب عندنا عماد قال يجي منها ألوان ولا لون واحد؟ تقريبا لون واحد، تقريبا لون واحد اثنين، بحاول أتذكر لونين أو ثلاث ألوان منها. طيب عندنا كمان أبو تميم قال الورد الطائفي. أيضا عندنا محمود خلاص قرر على الأوركيد. ركزوا كويس تمام، يعني ها بديتوا يعني تصلحوا الإجابات. إلى الآن ترى إجابتين فقط اللي جاتني صحيحة، بس إنه يا سلام ممتاز. حعيد اللغز من جديد على الاتصال. طبعا ولا اتصال جاب إجابة صحيحة. ماشي حنعيد اللغز من جديد، حنطلع فاصل وراجعين من جديد، فركزوا كويس. حعيد الأرقام واللغز. أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها، أمثل التراث والعذوبة أحيانا، تميزي جعل مني هدفا لمجالات مختلفة. لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها. فمن أنا؟ أكيد على الواتساب على 800-244-28-28. أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 0

0124-7-8-5-4-4. هذه الأرقام للاتصال، اسمعوا اللغز كويس قبل لا تجاوبوا، واسألوا اسألوا عشان أجاوبكم عشان تقرب الإجابة. إذا عندك شيء يعني حاطه في بالك لما تسأل حتعرف إذا كان أنت ماشي على نفس الخط ولا لا. حنرجع من جديد عيد اللغز قبل الفاصل. أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها. أمثل التراث والعذوبة أحيانا. تميزي جعل مني هدفا لمجالات مختلفة. لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها. نتفق أنه نحن بنتكلم على زهور، على يعني نبات زهور، أوكي؟ ماله ثمار، ما في ثمار في الموضوع، أوكي؟ يلا نطلع فاصل وراجعين من جديد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. طيب، في أحد سألنا سؤال إنه منه ألوان ولا لا؟ الأغلب يغلب عليه لون واحد، أوكي، بس في أحيانا يكون منه لونين مختلفة، ولكن الأغلب عليه لون واحد. طيب، حنرجع من جديد نعيد السؤال، ركزوا كويس، نعيد اللغز. أنا نبات، إلين الحين بس ثلاث إجابات اللي جاتني صحيحة، بس ثلاث إجابات. أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي، يعني مننا عارفين من موطنه الأصلي، أوكي، رغم أن اسمي ارتبط بإحدى منها، أمثل التراث والعذوبة أحيانا، ماشي، تميزي جعل مني هدفا لمجالات مختلفة، دخل في مجالات مرة مختلفة. لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها، قلنا لا يؤكل بصفته الصحيحة، لا يؤكل ولكن دخل، أوكي، قلنا إيش كمان، إنه زهور، عشان اتفقنا إنه زهور، أوكي. نبدأ نأخذ اتصالاتكم. نقول مي، صباح الخير.
3: صباح الفل.
2: أهلا وسهلا يا مي.
3: أهلا وسهلا. صباح الفل عليكم.
2: إن شاء الله، يعني الله يسعدك دائما وأبدا، بس ولكن قفلي لي الراديو أول شيء وبعدين يلا نتكلم مع بعض.
3: تمام،
2: يلا يلا قولي لي يا مي.
3: الورد الطائفي.
2: الورد الطائفي، متأكدة؟ الورد الطائفي.
3: أيوة إن شاء الله.
2: متأكدة؟
3: أيوة إن شاء الله.
2: متأكدة
3: 100%؟ أو في إجابة تانية ممكن؟ الورد،
2: اتفضلي قولي لي إيش الإجابة التانية.
3: الورد الدمشقي.
2: طيب أعطيني واحدة منهم وأكيدة تكون.
3: يبقى الورد الطائفي إن شاء الله.
2: يا مي يا مي.
3: مدام يا مي.
2: يا مي.
3: يبقى الورد الدمشقي.
2: يا مي. ها، لا أول شيء طفي لي الراديو يا مي، طفي لي الراديو في صدى، أوكي؟ خلاص؟
3: أوكي.
2: يلا آخر شيء، طايفي ولا دمشقي ولا إيش؟
3: طايفي ولا دمشقي؟
2: أنا أدري، أنت اللي حطيتي لي، أنت اللي حطيتي لي المدن. ها،
3: جواب نهائي.
2: آه،
3: الورد الطائفي.
2: متأكدة؟ خلاص
3: إن شاء الله.
2: طيب تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. طيب نروح لحمود، صباح الخير يا حمود.
4: صباح النور يا دينا.
2: يا هلا. يلا يا حمود قل لي. يا هلا، يلا قل لي.
4: أنا أقول نبات الفل إن شاء الله.
2: الفل، متأكد؟
4: إن شاء الله.
2: يال، يعطيك العافية، شكرا لك. نعم. يا هلا وسهلا فيك. زين، صباح الخير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام، طفي الراديو يا زين. طفي الراديو أول، طفي الراديو أول شيء. يلا يلا.
5: أقول لك هذا الورد يعني هو ينزرع حتى في هنا بس في الطائف ولا؟
2: هو ما هو ورد طايفي، غلط الورد الطايفي، هو غلط اصلا،
5: خليه اجوري بس.
2: يعني ما زبطت دي، زبطت دي، متاكده؟
5: ايوه خليه اجوري
2: اكيد
5: ان شاء الله.
2: يلا الجوري، يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لعلي، صباح الخير يا علي.
6: صباح الفل الجيزان يا دينا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا علي،
6: اخبارك طيبه؟
2: ها يا علي، اعطيني اجابه.
6: نقول إن شاء الله الفل الجزاني يعني.
2: متأكد؟
6: والله إن شاء الله.
2: يا خسارتك يا علي، خلاص؟ خلاص؟
6: لا لا، دحين قلت يا خسارتك يا علي.
2: إيش أسوي طيب؟ إيش أقول لك يا علي؟ أنت المشكلة أنكم يعني متصلين متأكدين وحالتكم حالة، ها؟
6: طيب نقول الورد الطائف إن شاء الله.
2: توي الحين قايلة أنها غلط، توي، ما في، توي، ركزوا معايا.
6: توي، طيب. خلاص يا دينا خليها الفل الجزائري اذا متعدله شوف على الواتساب.
2: يلا يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
7: اي صباح النور يا مستمعين ذات جده. ومن يسمع محمد الحلبي عليك السلام دينا واللي معاك في الكنترول اكيد. ومن يسمع محمد الحلبي
2: خلصت الدباجة حقتك يا محمد. يلا أعطيني إجابة بسرعة بسرعة بسرعة أخلص.
7: طب هي مستوردة ولا يعني
2: تعتبر مستوردة؟ حلو السؤال. تعتبر مستوردة صحيح.
7: مستوردة يمكن تكون اللي هي دوار الشمس. ممكن
2: دوار الشمس. متأكد؟
7: ما أنا متأكد بس أنا أتوقع أنه مستوردة دوار الشمس. أتوقع دوار الشمس
2: آخر كلام.
7: هو حل دوار الشمس لأنه ممكن يكون
2: لا ما ابغى تفسير. متاكد خلاص او ثبت؟
7: انا اقول تثبيت.
2: يلا يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. اوكي طيب خلينا نشوف اجاباتكم اللي وصلتنا على الواتساب. يلا نشوف. عندنا اجابه من عبد الحنان قال الياسمين. ايضا ابو حازم قال الزعفران. ايضا من ضمن الاجابات عندنا محمود قال الاوركيد. إجابة من طيب أنتوا مشكلتكم تحذفوا الإجابات. الإجابات عندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول ورد طائفي. ماشي عندنا إجابة أو أم عبد الله تسأل حلو سؤال تقول تستخدم في العطور والأكل ولا واحدة منهم؟ تستخدم في الاثنين العطور والأكل. طيب عندنا أيضا إجابة من أمواج قالت الجوري. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من محمد أحمد قال إكليل الجبل. أيضا من ضمن الإجابات عندنا جابر قال زهرة الشاي. أوكي طيب عندنا إجابة أيضا من أبو تميم قال الياسمين الشامي. أيضا عندنا آمنة. ناخذ آمنة. صباح الخير.
8: ها صباح الخير
2: يا هلا. يلا يا آمنة.
8: أنا أقول ياسمين.
2: ياسمين متأكدة؟
8: هي فاطمة تقول إكليل الجبل.
2: وفاطمة تقول إكليل الجبل. متأكدين؟
8: ما ادري كان غلط خلاص.
2: لا شوفي انت متاكدين ولا بس قلتوها كذا ولا ايش قلتوا الناس؟
8: قلناها كذا
2: بس قلتوها كذا من غير تفكير.
8: من غير تفكير.
2: عشان كذا الاجابتين ما هي تمام.
8: خلاص
2: طيب يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي. طيب عندنا يزيد يسال هل هو نبات عطري؟ نبات عطري. بعدين كاتب العرعر العرار العرار حاجة زي كذا ما فهمت إيش هي. طيب خلينا نأخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
9: صباح الخير أستاذ دينا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
9: الله يبارك فيك.
2: هاي محمد.
9: جابت أنا الورد الجوري.
2: الورد الجوري. متأكد؟
9: إن شاء الله.
2: متأكد آخر كلام؟
9: آخر كلام.
2: يلا يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا أيضا عبد الرحيم الثبيتي يقول زهرة الجوري. أيضا عندنا محمد مطر قال الزعفران. أوكي هذه الإجابات اللي وصلتنا. نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
10: ألو.
2: أهلا وسهلا.
10: أنا أقول صباح العبير أو صباح لسمات العبير عليك أنت دينا وعلى سارة وعلى كل من يسمع هذا الأثير.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
10: شاعرة
2: يعني نص شاعر بس أنه برضو نعدي لك إياها. أعطينا إجابة إذا الإجابة صحيحة نقول شاعر. يلا
10: والله شوف أنا ما محتار ما بين ال أنت قلت طبعا الشباب سألوا طبعا هو عطري
2: عطري
10: وأنا محتار ما بين دوار الشمس. من كلمتين
2: أيوة شقين. نحن قلنا شقين.
10: شقين
2: قلنا شقين أيوة
10: وما بين
2: هي شوف الإجابة تمشي شق واحد وتمشي شقين تمشي كذا وتمشي كذا.
10: لأن أنا محتار ما بين الجوري زهرة الجوري وفي عندك دوار الشمس يعني.
2: طيب
10: بس الأغلب خلينا نقول هنروح على دوار الشمس لأنه تقريبا اللون واحد
2: لا هو مو هو الأغلبية لون واحد بس لا في ألوان في ألوان عشان نكون واضحين في ألوان منها في ألوان تتعلق بالتراث شوية لمنطقة معينة مثلا تدخل في كثير من المجالات كثير من المجالات دخلت فيها دخلت في العطور دخلت في الأكل دخلت في الشرب دخلت في أشياء مرة كثير دخلت في تركيبات معينة مجالات مختلفة مرة كثير دخلت.
10: طيب خليها دوار الشمس صحيح إن شاء الله.
2: خلاص آخر كلام.
10: الله إن شاء الله إن شاء الله لك لا كل عام أنت بخير ها
2: وأنت بخير وبصحة وسلامة بس أنت متأكد ولا لا هنا الكلام
10: والله هي انا يعني شاك فيها بس خلينا نقول دواسر ان شاء الله ما خاف ناكل على دواسر.
2: والله يا عادل يعني هذا اخر كلام عندك، ايش نسوي خلاص الشك والله خلاص
10: ما غير يا غير يعني خلاص
2: ما ادري عنك ما ادري ولا حد يقول لي
10: جربت ولا
2: لا تسالني لا تسالني دي الاسئله.

0: انا كنت اقول جربت بعد قبل لا تقول زهور، قبل لا تقول زهور كنت اقول، بس دحين خلاص قلت زهور خلاص، انت في وسط الزهور بقى نسرح ونمرح في الزهور.
1: صح. ها دوارش
0: ايش بقى حلوه دوارشه حلوه مره. ها خلاص
1: ثبتنا عليها خلاص
0: خلاص اخر كلام يلا يعطيك العافيه. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا تقريبا كم اجابه صحيحه؟ والله قليل اجابات صحيحه يا عماد، والله قليل صراحه. طيب عندنا ايضا ابراهيم ابو علي يقول اللافندر. او ابراهيم ابو علي اول شيء واضح انك جاي متاخر، لانه من زمان قلت انا لا، قلنا اللافندر لا والخزامه لا، تمام؟ يعني ركز معنا يا ابراهيم، هعيد من جديد. أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي، رغم أن اسمي مرتبط بإحدى منها، أمثل التراث والعذوبة أحيانا. طبعا له تمثيلات كثيرة أو رمز لأشياء كثيرة، بس في شيء ثاني يعني، بس أنه أنا اخترت بس اسمين، يعني شغلتين من الرمز أو رمزية الموضوع. تميزي جعل مني هدفا لجميع أو كثير من المجالات، كثير صراحة من المجالات. لتأخذ الأفضل هناك شروط لا تتجاهلها، يعني زراعتها، خلينا نكون واضحين، زراعتها يبغالها تركيز، يبغالها شروط معينة، إذا لم تتحقق هذه الشروط حتطلع من غير عندها مشاكل. أوكي حنطلع فاصل صغير وراجعين لكم من جديد، حيكون يعني الفرصة الأخيرة، فاللي يتصل اللي يغير إجابة يغير إجابة. ماشي على الاتصال تقريبا جات إجابتين، تقريبا إجابتين بس اللي صحيحة، وعلى الواتساب يعني وضعكم مو كويس مرة مرة مو كويس. تمام راجعوا نفسكم. حيد اللغز ونطلع فاصل. اللغز يقول أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي، رغم أن اسمي مرتبط بإحدى منها، أمثل التراث والعذوبة أحيانا، تميزي جعل مني هدفا لمجالات مختلفة، لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها، فمن أنا. فاصل.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: ابدأ صح على جدة أف أم.
4: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في لغزنا اليوم. ولغزنا نبات، واللغز يقول: أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي مرتبط بإحدى منها، أمثل التراث والعذوبة أحيانا، تميزي جعل مني هدفا لمجالات مختلفة، لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها. أنا عندي مشكلة في اللي قال زعفران صراحة، عندي مشكلة معكم. أنا أقول لكم طلعوا الزعفران، لأنه ما له علاقة في الموضوع اللي بنتكلم فيه أبداً. هو في زهرة الزعفران، بس إنها ما دخلت في مجالات كثير. أنا بتكلم اللي نقصد اليوم لغزنا دخل في مجالات مرة كثير. تمام. الزعفران يمكن دخل في الشرب والأكل والشرب يعني، ولأنه صبغة، بس لا، اللي بنتكلم فيه مجالات كثيرة، لأني شايفة أغلبكم راح للزعفران. طيب خلينا ناخذ ملك. صباح الخير يا ملك.
5: صباح النور،
4: اهلا وسهلا.
5: الله يهنيك.
4: يلا يا ملك، يعني اجبري خاطري، الله يخليك وجاوبي اجابه صحيحه.
5: الورد الدمشقي.
4: الورد الدمشقي، متاكده؟ اخر كلام.
5: اخر كلام
4: يا ملك، اخر كلام.
5: اخر كلام.
4: طيب تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. صدق الوردة الدمشقي، لا لا لا، اسم ملك يعني، دحين عشان بقعد أكتب اسم ملك، دايما مرتبط بمسلسل عندي ليسرى قديم، كان اسمها الشخصية ملك، وحب ذا المسلسل، شفته يمكن 5-7 مرات، والله ما أتذكر. طيب ماشي، عندنا أيضا من ضمن الإجابات، والله في ناس غيرت إجابات، حاسة الدنيا الله يهديها، في ناس يعني كتبت إجابات ومسحتها، يعني تكتبوا شيء صح وتمسحوه، تكتبوا إجابة صح وتمسحوها، مصيبة يعني، مشكل. بس يعني خلاص، أنا قلبي عورني عليكم، بس إنه الحين خلاص ما يعني، سبق السيف والعدل زي ما يقولوا. طيب نشوف الإجابات اللي وصلتنا. طيب عندنا إجابة من، أوكي حازم غير إجابة، ما غير إجابته، ما صحة. عندنا اعتراض من يزيد يقول اللغز صعب. أيضا عندنا إبراهيم أبو علي يقول دوار الشمس أو تباع الشمس. طيب تمام، عندنا إجابة من ريناد تقول زهرة الكادي. أيضا عندنا إجابة، زهرة الكادي دخلت فين؟ ما دخلت يعني، بس موية بس يعني، ما فيش شيء غيره. ركزوا. عبد العزيز عسيري قال دوار الشمس. أيضا عندنا أيضا سعد العنزي قال زهور الريف. زهور الريف يعني مجموعة زهور، نحن نتكلم عن شغلة واحدة يا سعد، المفروض تعطيني إجابة واحدة واضحة. زهور الريف دي مجموعة زهور.

طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات إجابة من غير اسم فحنستبعدها، عندنا كمان إجابة برضو من غير اسم نستبعدها، أيضا عندنا من ضمن الإجابات أم عبد الله كتبت الزعفران وبعدين كتبت إجابة ومسحتها، ارجعي غيري يعني اكتبي لنا إجابة. أيضا عندنا تبع الشمس أحمد الحيدري الحيدر. طيب عندنا كمان باسل عبد الولي قال الورد الدمشقي. أوكي طيب عندنا كمان إجابة من أبو حازم قال الورد الدمشقي. أيضا عندنا إجابة من تولاي قالت الزعفران بعدين قالت الفانيليا. الفانيليا زهرة يعني؟ ما أتوقع أنها زهرة إلا هم يحطوا زهرة أوكي طيب تمام تمشيها فانيليا ماشي. بدرية الفيفي هي قالت زهرة اللوتس مرتبطة بالحضارة الفرعونية. أوكي طيب تمام يعطيك العافية يا بدرية. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من يوسف سعد عسيري قال الورد الطائفي. طيب أوكي عندنا إجابة من سعد العنزي قال الورد الدمشقي. أيضا عندنا إجابة من محمد عثمان قال الجوري. أوكي عندنا أيضا إجابة من محمد الأحمدي إيش قال؟ كاتب الورد الدمشقي. أوكي تمام هذه الإجابات اللي وصلتنا كذا يعني ننهي اللغز. إيش رأيك سارة تقول إيوة خلاص ننهي اللغز أعطينا فرصة. أي نعم يعني قلبي عورني عليكم ولكن خلاص أنتوا يعني أنتوا هذا ما جنته يديكم. طيب تمام بحسسكم بالمسؤولية الكبيرة اللي وقعت عليكم. تمام نعيد اللغز وخلاص حننهي اللغز بكذا. خلاص انهينا لغزنا نوقف. أوكي قبل لا ننهي اللغز عندنا آخر إجابة من أمين العتيبي قال الورد الدمشقي. أوكي تمام ماشي. اللغز يقول أنا نبات احتار الجميع في موطني الأصلي رغم أن اسمي ارتبط بأحد منها. أمثل التراث والعذوبة أحياناً. تميزي جعل مني هدفاً لمجالات مختلفة. لتأخذ الأفضل مني هناك شروط لا تتجاهلها. إجابتنا على اللغز اليوم هي الورد الجوري أو الورد الدمشقي هي نفسها. هذه هي الإجابة الصحيحة. خلينا نفسر اللغز. احتار الجميع في موطن الأصلي الورد الجوري أو الورد الدمشقي. ما هو معروف وين أصله بالضبط؟ ما هو معروف ولكن هو هجين من ثلاث زهور. هو هجين من ثلاثة زهور تمام. نسب إلى دمشق أو صار اسمه الورد الدمشقي لأنه كانت فيه الحملات في أوروبا وكانوا يحملوا معاهم هذا الورد فسمي بالورد الدمشقي. يعني هو ما ظهر من دمشق نفسها لا ولكن عشان استنوا عشان بس حنتضارب دحين مع إبراهيم أبو علي. يقول كيف تقولي مو زهرة؟ أنا قلت زهرة. أنا قلت زهور مو قلت زهور من الصبح. أنا قلت سارة تقول لي إيوة تأشر لي تقول لي إيوة قلت زهور. إبراهيم ما هو معانا كان ما هو معانا إبراهيم. طيب تمثل تراث لأنها نسبت إلى دمشق وصارت ترمز إلى التراث الدمشقي أو التراث وتميز بالعذوبة. طبعا ميزة الأهم هي تمثل الرومانسية والحب. الجوري يمثل الرومانسية والحب. في منه ألوان اللون اللي طابع عليه هو اللون الزهر هو اللي طابع وهو اللي موجود دائما ولكن أيضا في منه ألوان الأحمر والأبيض موجودين في الورد الجوري. تميزه جعل منه هدفا لمجالات مختلفة. دخل في الأكل ودخل في الشرب دخل في المستحضرات التجميلية دخل في مساحيق التنظيف دخل في مجالات مرة كثيرة. الورد دخل في مجالات كثيرة أو الورد الجوري دخل في مجالات كثيرة أو الورد الدمشقي دخل في مجالات مختلفة. لتأخذ الأفضل مني هناك شروط. الورد الجوري عشان يطلع لازم يكون التربة رملية
يجب أن تكون رملية وتكون يعني لها مورد مياه ممتاز عشان تظهر بطريقة ممتازة. أوكي تمام، هذا هو لغزنا اليوم. مين اللي فازوا معانا؟ اللي فازوا معانا في الاتصال كانت زين ومحمد وملاك، هم اللي فازوا معانا في الاتصال. فقط عندنا ثلاثة. نجي على الواتساب. الواتساب أول إجابة كانت معانا صحيحة، علي البارقي، عبد الله بركات. يعني علي البارقي قال الورد الدمشقي وعبد الله بركات قال الجوري. أنا حسبت الاثنين صح. أوكي، أمواج، وأيضا عبد الرحيم الثبيتي، باسل، أبو حازم، سعد العنزي، محمد عثمان، محمد الأحمدي، وكمان أمين العتيبي. هم هذول اللي جاوا بإجابات صحيحة فقط. أنا لاحظت شغلة، أنتوا تقلدوا بعض، لأنه عادل بس قال دوار الشمس كلكم رحتوا لدوار الشمس، عادل جاوب إجابة غلط وأنتوا كلكم رحتوا وراء. هذه مشكلة، هذه مشكلة، وفكروا كويس تجيبوا إجابات صحيحة. بكذا نكون خلاص أنهينا لغزنا وفقرة من أنا. خلينا نطلع فاصل صغير وبعدها نكمل باقي فقراتنا معاكم مكملين في برنامج ابدأ صح.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا

لأخبارنا وأخبار ابدأ صح. وصلنا لخبرنا اليوم وهو خبر ثقافي ومتعلق بجسفة جازان. نظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفة جازان مساء أمس أمسية فنية بعنوان ريشة وتراث، وذلك ضمن برامج الثقافية والفنية الهادفة إلى تعزيز حضور الفنون التشكيلية وإبراز علاقتها بالموروث الثقافي المحلي بمشاركة نخبة من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني. استعرضت الأمسية العلاقة بين الريشة الفنية والتراث بوصفها مصدر لإلهام بصري وجمالي من خلال طرح ثقافي وفني وإبراز حضور عناصر التراث المحلي في الأعمال التشكيلية ودورها في تشكيل الهوية الفنية وإثراء التجارب الإبداعية المعاصرة. ناقشت الأمسية حضور المفردات التراثية في التجارب التشكيلية ودور الفن في حفظ الذاكرة البصرية وإعادة تقديم الموروث بأساليب إبداعية حديثة، إلى جانب أهمية استلهام البيئة المحلية في بناء خطاب بصري يعكس هوية المكان. وتأتي الأمسية ضمن مجهود الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفة في تنشيط الحراك الفني والثقافي بالمنطقة وفتح مساحات للحوار وتبادل الخبرات بين الفنانين والمهتمين بما يسهم في دعم المشهد التشكيلي المحلي وتعزيز ارتباطه بالهوية الثقافية.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في مشوارنا الصباحي وفي دردشتنا الصباحية. كل إنسان عنده مبدأ يمشي عليه يتصرف فيه في هذه الحياة، والله نحن أصلا موجودين في هذه الحياة في دروس كثير بنتعلمها من حياتنا، من طريقتها، من والله الفترات اللي احنا بنعدي فيها. كل واحد تعدي عليه ظروف تختلف هذه المبادئ، أو أنه أتعلم درس جديد ومبدأ جديد أدخله على هذه المبادئ. تمام. فنحن نسمع خاصة في موضوع الفلوس، والفلوس يعني شغلة مهمة وأساسية موجودة في الحياة، يعني لا ننكرها أبداً. نحن كلنا نحتاجها كوسيلة، نحتاجها كدعم، نحتاجها كسند، نحتاجها في أشياء كثيرة في هذه الدنيا، والمتاعب والتجارب اللي احنا بنعدي فيها، ابغاها للدراسه، ابغاها لمصاريف البيت، ابغاها والله ابغى اشتري، ابغى اسوي مشروع، لا والله ابغى اسافر، احتاجها في كل شيء. تمام، نتفق على هذا المبدأ. ولكن في مبادئ مختلفة في التعامل مع الفلوس. كيف أنا أتعامل مع الفلوس؟ متى أصرف؟ متى أخبي؟ متى أستثمر؟ متى والله أشتري؟ متى لا أحط كل فلوسي ما عندي مشكلة، ومتى لا أشيل كل فلوسي ما عندي مشكلة؟ فكيف أتعامل مع هذه الفلوس؟ كيف أتعامل معها؟ نسمع مبدئين مختلفين ومتناقضين تماما. مبدأ يقول لك خبي القرشك الأسود الأبيض لليوم الأسود، وهذا يعني تحفيز على أني أجمع المال، تحفيز على حفظ المال، تحفيز على ادخار المال، أوكي؟ ولكن في النقيض في مبدأ يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهذا من مبدأ أنه الرزق دائما الرزق من الله، وما أننا عارفين متى يعني الله قاسم لك رزقك ومتى يجيك هذا الرزق، ويجيك في وقت يكون خير لك. والله أنا محتاج هذا المبلغ الآن، ولكن أنا ما معايا هذا المبدأ، ما معايا هذه الفلوس، وما معايا هذه الميزانية في هذا الوقت الحالي. فأكيد الشغلة اللي نبغاها ما يعني ما نحتاجها الآن، أو ما نبغاها الآن، ما نحتاجها الآن لأنه الله عارف إنه فيها مثلا شر، ما هو المفروض ما يعني ما يطلع أو ما أعمله الآن، أوكي؟ فعندنا مبدأين مختلفة. المبدأين مبدأ يقول لك خبي القرش الأبيض لليوم الأسود، ومبدأ ثاني يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. أيهم تتبع وأيهم يلا ماشي، خلينا ناخذ اتصال. يلا مرحبا يا فيدا.
3: هلا والله فيدا،
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيكي فهيدة. نحن ناخذ موضوع الفلوس والتعامل مع الفلوس، ناخذ هذا المبدأ ولا هذا المبدأ؟ تاخذي انه اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولا مبدأ خبي القرش الأبيض لليوم الأسود؟
3: لا يعني انا المبدأ اني ارشح الاول انه يخبي قرش الأبيض لليوم الأسود، يعني
2: ليش؟
3: كنسبه تكون اعلى. تراني المبدأ الثاني بعد استخدمه أنا،
2: يعني تستخدم الاثنين، ولكن أي ترجحي أكثر، هذا ولا هذا؟
3: أكثر لا، القرش الأبيض لليوم الأسود.
2: أوكي، الأبيض لليوم الأسود، يعني أنت تتبعي سياسة الادخار أكثر.
3: الادخار أكثر يعني، فما أوكي. يعني أني أكون يعني المبدأ الثاني أني أكيد أني أصرف إذا كان في وقت، يعني ما أحس بحساب أي شيء، يعني في وقت يعني.
2: متى هذا الوقت اللي ما تحسب حساب أي شيء وبالنسبة لك أنا أصرف وخلاص الله يجيب الرزق؟

0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. يلا آسيا ارفعي لي صوتك بس يا آسيا.
1: الصوت كده واضح؟
0: ما هو واضح، ارفعي لي صوتك، شيلي السماعة وكلميني من التليفون.
1: معك والله بدون فكر.
0: آه طيب أوكي، يلا على السريع أجل لأنه صوتك مرة واطي. يلا قولي لي.
1: شوفي أنا بصرف الأشياء اللي أقدر أصرف عليها، والأشياء اللي لقلتهم أخليها اليوم الأسود.
0: أي
1: طيب أخليها بقي منها، ما أصرفها كلها.
0: أي مبدأ تستخدمي أنت ماشية في حياتك على أي مبدأ؟
1: أنا ماشية على حياتي عادي أصرف، لكن في شيء لازم أبقيه.
0: طيب تمام تمام تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا. يلا معليش نقول الأرقام يسار. طيب يلا الموضوع اليوم بنتكلم عن المبلغ، الفلوس، كيف تتعاملي مع الفلوس أو كيف تتعامل مع الفلوس. هل أنت مبدأك خبي القرش الأبيض لليوم الأسود، ولا تخلي أو مبدأك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. أرقامنا تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28 أو حتى على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-8544 أو 012-949-5154. هذه الأرقام للاتصال.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. كيف تتعامل مع الفلوس؟ كيف تتعامل مع المال؟ ما هو مبدأك؟ وليش تتعامل مع هذا المبدأ؟ أو ما هو الدرس اللي أخذته في الحياة خلاك تتعامل مع الفلوس بهذه الطريقة؟ تخبي القرش الأبيض لليوم الأسود، أو اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيد، أي مبدأ أنت تتبعه في الحياة. خلينا ناخذ عماد. صباح الخير يا عماد.
2: أهلا والله أستاذ دينا، صباح الورد.
1: أهلا وسهلا. طيب. أهلا وسهلا. ما شاء الله يا عماد، أول مرة صوتك واضح. دائما تعذبنا، دائما تعذبنا، فعلا تعذبنا يعني. يعطيك العافية.
2: يلا الله يسعد عنك العذاب يا رب.
1: الله يسعدك. يلا يا عماد قل لي.
2: والله مع الحالتين.
1: أنت إيش يعني المبدأ اللي تتبعه؟ لأنه نحن ترى كلنا نتبع الحالتين، بس إيش المبدأ اللي أنت دائما موجود عندك؟ دائما تخبي ولا دائما لا تصرف؟
2: والله احيانا اخبي لين وقت العاده، اشيلها كله واصرفها.
1: يعني انت يعني لا انت يعني تخبي بدامك وقت العاده تسمين تخبي يعني انت
2: يعني. بس مو مره اخبي ترى. استلم مثلا كمثال، استلم الراتب حلو، يجيك مثلا ايام الويكند احيانا يطير واحيانا يبقى الحمد لله
1: على حسب لا بس مبدأك في الحياة. أنت ما عندك مبدأ في الحياة في التعامل مع الفلوس، إنه أنا لازم أخبي، لازم دايما أخبي، لازم مثلا لا لا لا أنا أصرف وخلاص، وقت ما يجيني يجيني، خلاص أنا معتمد حيجيني الراتب بعدين، لا والله حيجيني مبلغ بعدين.
2: يعني مثلا أنا أصرف تمام، وقت ما تفرش تفرش الحمد لله.
1: يعني ما تدخر ولا شيء، انت تصرف وخلاص يا عماد.
2: يعني ادخر؟
1: لا مو يعني بقى. انت ما تدخر، واضح ان ما تدخر، واضح ان الدنيا تصرفها وخلاص. ادخارك يعني بالنسبه انه الباقي من الصرف من بعد ما خلص صرف، هذا اللي موجود هو ذا اللي بالنسبه لك ادخار، هذا اللي واضح.
2: هذا الكلام.
1: يعني انت تصرف في الجيب لين ما ياتيك ما في الغيب، يعني ما تدخر. بس ما لا. تدخر ولا شيء، ولا استثمار ولا شيء، ولا تحط على جنب شويه، ولا تسوي مثلا جمعيه اي شيء.
2: والله حطيته على جنب، يجي يوم بروح اشيله كامل بصرف.
1: يعني انت صريف.
2: اي والله الحمد لله
1: صريف يعني.
2: ما احب اخلي فلوس في جيبي ترى.
1: جميل جميل. مشكله دي، ما احب اخلي فلوس في جيبي.
2: والله من جد انا بقيت معايا مثلا، خلاص طلعت مثلا انا واخويان، انا واي احد كان من كان طلع معايا نفس الشيء معين، يعني اشتري للكل ولا ما اشتري.
1: طيب هذا هذا هذا يعني انت اخذته كذا في الحياه، ولا في درس اخذته خلاك تتعامل بهذه الطريقه؟
2: لا والله درس.
1: درس خلاك تصرف كل شيء.
2: ايوه.
1: اوكي تمام، نعرفه ولا لا؟
2: عادي، كنت مع اخوي يعني فمرينا على مطعم فراح وقته انا ما كان معي فلوس، ف فهو قال ايش رايكم؟ انا قلت والله للامانه ما معي فلوس. قال لي يا رجال، هذا كلام وانا صغير طبعا، فقال دام ما معك فلوس، او انتم بالاصح ما معكم فلوس، هذا والله صراحه انا عن نفسي ناكل مثلا شاورما مطعم في جده هو. قال والله يا جماعه الخير، يا يعني نشتري للكل ولا انا اكل لوحدي. قلنا له لا، كيف تاكل لوحدك؟ فاشترينا، فاشترى الرجال لنا كلنا.
1: اوكي.
2: فهذاك اليوم صراحة أخذت درس.
1: أخذت درس إني أصرف أصرف.
2: مش أصرف. يعني مثلا صار معاي 4 أنفار. مريت كمثال على كافي.
1: اوكي
2: على
1: اوكي، إيش الدرس اللي أخذته؟ إيش الدرس اللي أخذته؟ إيش المبدأ اللي أخذته؟
2: أصرف.
1: إنك تصرف.
2: ما أبخل على نفسي.
1: اوكي، ما في مبدأ الادخار أبداً يعني. جميل.
2: مرتين.
1: واضح انه ما في مبدأ الادخار ابدا. يعطيك العافية، شكرا لك يعني.
2: الله يعافيكم.
1: لا حد يسوي زي عماد. تمام يا شباب، يعطيكم العافية. يلا طيب، عندنا كمان نوال اتصال. يلا نروح لنوال. صباح الخير.
3: صباح النور. مساء الخير. يعطيك العافية.

0: اختي دينا.
1: دينا اهلا وسهلا ومرحبتين. هلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافيه. يلا يا نوال قولي لي،
0: ايش قضيه الفلوس امس اليوم؟
1: ايوه عرفتي، مركزين ده الاسبوع، شكلنا حنكمل ده الاسبوع بالفلوس.
0: ايوه جاي من بعد الاجازه العيد.
1: ايوه صحيح صحيح. ها يا نوال قولي لي.
0: طبعا انا الان ادخر الحمد لله،
1: يعني توك بداتي تدخري؟
0: يعني من لا من زمان. أوكي. ادخل جمعيات، اشيل مرات بجزء وكذا من هذا الامور الحمد لله، لان مريت بظروف صعبه جدا.
1: اوكي
0: احتاج، ما القى احد يعطيني، وانا من النوع اللي ما احب اجي اقول يلا يدينا سلفيني ترى اعطيني كذا كذا، اخجل صراحه من ذا الموضوع. فقلت ليش انا اعرض نفسي واكسر يعني وجهي قدام الاخرين؟
1: نعم.
0: فقلت خلاص الان يا نوال خلاص جوزي يعني لازم تسوين للشيء.
1: كنتي صريفة يا نوال قبل؟
0: والله أنا إلى الآن صريفة، لكن الآن الحمد لله يعني ما أبخل عن أحد ولا أبخل عن نفسي، لكن أدخر زي ما قلت لك.
1: جميل جميل، ترى كويس الواحد يدخر حتى لو أنه ما يعني ما يبخل ولكن يدخر، ترى مبدأ الادخار
0: راتبي أقسم جزء أشيل للادخار، جزء أصرف على البيت، جزء على المناسبات وغيره وغيره وغيره. الحمد لله بغيت سافر سافرت، بغيت أقعد الحمد لله وشكرا.
1: نوال يجيكي وقت تقولي ما له داعي ذي الشغلة الحين؟ يجيكي هذا الوقت ولا لا؟
0: قبل يمكن 10 سنوات كان أقول أهم شيء أفكر في اللي حولي، أقول خلنا أعطيهم إخواني وأهلي، حرام أنا الله أعطاني ليش أبخل عليهم. لكن جات فترة صراحة لأن أنا خلاص بتقاعد، يعني زين بعد التقاعد وش بصير؟ بينقص راتبي، شنو بسوي أنا؟
1: صح.
0: فقلت خلاص الآن أشيل لي جزء، ما أدري وش الظروف تصير بكرة. يعني الحمد لله رب العالمين.
1: جميل.
0: مبلغ
1: جميل.
0: بسيط لله
1: بس أبدا من أول والآن أبدا ما تحرمي نفسك من شيء أو تقولي لا مو ضروري.
0: أبدا أبدا رحمة الله عليه أبوي يقول للريال اللي عندش مولج مثل عمار قبل.
1: هو صحيح هو صحيح. أيوة لا صحيح، فعليا الريال أو زي ما يقولوا الفلوس حقتك ترى ما هي لكي،
0: لما كبرنا يا دينا، لما كبرنا نضجنا فهمنا صراحة. صح. بس أول والدينا موجودين نقول يلا
1: صح، هم يشيلوا
0: بيعطونا. نعم. لكن صراحة بعدين خلاص المسؤوليات لازم تحتم علينا. أن نحن لازم نشوف وش بصير لنا بكرة.
1: صحيح.
0: والعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد 100%، ولأنه العلم عند الله الواحد يعني يعمل بس حساب ويحط على جنب. أيوة. شوية عشان إلا ما يعني في ظروف. أيوة إلا ما في ظروف
0: أحسن ما تحتاجين لحد، وبكرة واحد لك وما إلى ذلك. والله ما عندي، وتستحين صراحة بتقولي أنت علي ما عطيني أو أختي أو خيرة. وصراحة تحياتي لشختي دينا وتحياتي للمخرجة.
1: يا هلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا فيكي، يعطيك العافية. سلام. شكرا جزيلا لك. خلينا نروح لعبد الهادي. صباح الخير يا عبد الهادي.
2: صباح النور والسرور.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: هاي عبد الهادي قل لي.
2: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. هاي عبد الهادي قل لي، انت مع مبدأ الادخار ولا مع مبدأ انه لا اصرف الماء في الجيب يأتيك ما في الغيب؟
2: لا انا مع الادخار اكثر شيء.
1: تدخر؟
2: ايوه مع الادخار
1: دائما
2: دائما. وفي الادخار يعني احب الادخار، في الادخار مفيد وفي الادخار تكون ثابت في الادخار.
1: كيف يعني؟
2: الادخار مفيد يعني تحطه في استثمار، يعني شيء يعني
1: اوكي يعني يدر عليك عائد، يرجع لك عائد. أيوه.
2: هذا هو أكثر شيء ادخاري في الأشياء اللي مثل هذه. أما ماديات كذا جالسة كذا هي ديو أنا أشوفه ما أرى فائدة كذا يعني.
1: أوكي طيب أنت يعني هل يجيك الوقت اللي تقول فيه أو دائما تتكلم تقول والله مع نفسك أنه هذا ما أحتاجه الحين، خليني أشيل الفلوس على جنب؟ يعني ممكن تبخل على نفسك في أشياء معينة؟
2: لا البخل لا
1: ما يعني لا تبخل على نفسك مش على الناس، على نفسك تقول معليش هذا الشغلة بأجلها لبعدين، ما مو محتاجة الحين، لا خليها بعدين، ممكن تقول كذا ولا لا؟
2: إذا كنت محتاج ما أبخل، لا
1: أوكي
2: ما أبخل على نفسي على طول، يعني ما حاطة للوقت اللي مثل هذا.
1: ممتاز، يعني أنت مع مبدأ الادخار؟
2: نعم
1: أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد الهادي. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا مشاركة من أم عبد الله. أول شيء أم عبد الله أضافت لنا معلومة جميلة أنا ما كنت أعرفها صراحة، اللي عن الزعفران. كانت تقول أو أنا قلت، أنا فعلا قلت الأكل والشرب الزعفران، ولكن الزعفران يدخل أيضا في مجالات أخرى، أدوية ومواد تجميل وعطور وله طريقة معينة ويرتبط بأحدى الثقافات. وتعتذر أنها كانت طيب تمام. يعطيك العافية، شكرا لك يا أم عبد الله، شكرا جزيلا. مشاركتها معنا تقول أنا عادة مع الادخار، لكن أحيانا تجي ظروف تمد كم شهر، وممكن مو بس تصرف ما في الجيب إلا تبيع الجيب كله عشان ما نوصل إنه نبيع الجيب كله فنحاول ندخر. أيضا عندنا مشاركة من أمواج تقول أنا بصراحة خزينة توفير، ولكن عند اللزوم أصرف المخزون، ولكن التوفير أهم. يعطيك العافية، شكرا لك يا أمواج، أهلا وسهلا فيك. هذه مشاركة أمواج كانت معنا. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، نتكلم عن موضوع أو دردشتنا اليوم تتعلق بتعامل مع الفلوس. هل أنت تتبع مبدأ تخبي القرش الأبيض لليوم الأسود، ولا تتبع اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ أيهم تتبع أكثر؟ شاركونا أكيد. طالعين فاصل وراجعين.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 1 يونيو. نبدأ أحداثنا من عام 1967، إصدار ألبوم موسيقي في المملكة المتحدة، يعد من أكثر من الأكثر تأثيرا في موسيقى أو تاريخ الموسيقى الحديثة. عام 1974، افتتاح برج سي إن في كندا كأحد أبرز الإنجازات الهندسية وأطول من أطول الأبراج في العالم آنذا. عام 1980، في الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاق أول قناة إخبارية تبث على مدار الساعة، مما أحدث تحولا كبيرا في نقل الأخبار عالميا. 2001، على مستوى دولي اعتماد اليوم العالمي للطفل لتعزيز رفاهية الأطفال وحقوقهم. 2012، في اليابان بداية انتشار تقنيات الواقع المعزز في مجالات التعليم والتجارب التفاعلية الحديثة.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي،
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. موضوعنا اليوم بيتكلم عن التعامل مع الفلوس أو التعامل مع المال. هل أنت من الناس اللي تدخر أو أنت من الناس اللي تصرف وعندك إيمان تام إنه الله الرازق والله اللي يرسل والله اللي يرزقك في أوقات مناسبة لك، وإذا الوقت اللي ما فيه عندك هذا شر الله بعده عنك. في مبدئين متناقضين في التعامل، طريقة التعامل مع المال. في مبدأ يقول خبي القرش الأبيض لليوم الأسود، وفي مبدأ آخر يقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. أيهم تتبع وأيهم أصح بالنسبة لك؟ لأنه ما في صح وخطأ، ما في تعامل سيء وتعامل جيد. في مبدأ، في كل واحد عنده طريقة معينة في التعامل مع المال ومع الفلوس. طيب، عندنا من المشاركات، عندنا مشاركة من يزيد يقول التعامل السليم مع المال يبدأ من العقلية وإدارة الدخل بوعي لتحقيق الاستقرار المالي، فيجب تتبع نفقاتك بانتظام للطوارئ قبل التفكير في الاستثمار الذكي لتنمية ثروتك. ثروة، أنا دائما عندي لخبطة لما أقول ثروة وثورة، يعني في لخبطة. طيب أوكي، عندنا أيضا يعطيك العافية يزيد، أول شيء شكرا جزيلا لك على هذا الكلام، بس أنا ما أعطيتنا، أنت بتتعامل بأي طريقة بأي مبدأ؟ أعطونا المبدأ واشرحوا بعدين، بس أعطونا المبدأ اللي أنتم بتتعاملوا فيه مع نفسكم. طيب، عندنا أم فاطمة تقول أنا مع الادخار وبقوة من زمان، صارت معي قصة حرفيا استفدت من هذا الادخار. أنا جلست ثلاث سنوات أدخر من راتبي مبلغ لشغلة معينة كانت لازم لها مبلغ كبير. سبحان الله صارت معايا مشكلة وطلعت من البيت زوجي واستفدت من هذا المبلغ وصرفت عليه، صرفت منه على نفسي، استأجرت شقة سنة كاملة ما احتجت أحد الحمد لله بفضل الله ثم هذا الادخار. يعني أول شيء يعطيك العافية، وفعلا يعني هذه قصة نجاح، تعتبر قصة نجاح يا أم فاطمة، وإن شاء الله ما تحتاجي زي هذه المواقف. ولكن حلو الادخار، جميل، يعني عملتي شيء استفدتي منه وكان لك قيمة فيه، يعطيك العافية. أيضا عندنا أمين العتيبي يقول أنا على قولة اصرف ما في الجيب يأتي كما في الغيب. يعطيك العافية يا أمين، سمعت قصة أم فاطمة؟ يلا انتبه، يعني كل الواحد يصير عنده قصص. والله أنا يعني ماخذ مبدأ أنه أصرف ما في الجيب، حلو، ما أقول لك لا، حلو وجميل والواحد يستمتع بهذه الحياة، وكأنه يعني حيموت بكرة بعيد الشر على الكل والجميع، كأنه يعني الواحد يستمتع بهذه الحياة بكل ما فيها، ولكن برضو لازم فيه جزء أدخر فيه لبكرة. والله صار معايا ظرف، خربت سيارتي، والله لازم أغيرها، والله لازم أشتري بيت، والله صار علينا ظرف معين، والله اضطررنا لموضوع سفر مثلا معين يكون معايا مبلغ ما اضطر أني أستلف من أحد. يعني في أشياء ضروري تحط بالك أنه ممكن تصير معاك، ممكن تكون معاك. وكيف لما يعني بما أنك فكرت بهذه الطريقة، كيف تحافظ على هذا الادخار؟ هل تتحافظ عليه باستثمار معين يجيب عائد، ولا تحطه في استثمار مثلا أو خزينة معينة أو استثمار معين ينحط ما يتمسك، فقط أزيد عليه عشان إذا صار ظرف قوي أقدر يعني وديعة، والله لا أخبيه عند أحد، لا والله أسوي جمعية دائما دائما دائما، والله يعني أدور الموضوع، والله أنا أحطه في أسهم، والله أنا لا بس بتدخر في البيت عندي، لا بحطه في شو اسمه حساب مثلا معين، هذا الحساب ما أمسكه مثلا. إيش الطريقة كمان اللي أدخر فيها؟ تفرق ترى الطرق نفسها كمان تفرق. عندنا كمان مشاركة من محمد، بس خلينا نشوف هذه المشاركة اللي معانا تقول. أوكي، يقول محمد أسعد الله صباحكم بكل خير، أكيد أخبي قرشك الأبيض لليوم الأسود، أصرف ما في الجيب

اتبعها اتبعها لما يكون علي معايا فائض وليس كل ما امتلكه. جميل، يعطيك العافيه. يعني برضو ما بخل على نفسه او انه خلى ادخاره هو المبدا، ولكن لما يصير في فائض يتعامل مع هذا الفائض من غير ما يمسك المبلغ الاساسي او المبلغ اللي هو قاعد يدخر فيه. جميل، هذا هو موضوعنا اليوم. تقدروا تشاركونا أكيد على 800-244-28-28 أو حتى على الاتصال على 012-647-1544.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند تصدر هاشتاغ موسم الزهور. منصة إكس تزامنا مع انطلاق فعاليات موسم الزهور الصيفي في الواجهة البحرية بمدينة الدمام، حيث تفاعل المغردون بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الأجواء الاحتفالية التي جمعت بين الجمال الطبيعي والأنشطة الترفيهية المتنوعة. تناقل المغردون مقاطع وصور توثق تنسيق الزهور والعروض المصاحبة، مشيدين بجمالية الموقع وتنظيم الفعاليات، فيما عبر كثيرون عن إعجابهم بتخصيص مسرح الطفل والبرامج التفاعلية للعائلات. كما لاقيت الفنون الشعبية على رأسها العرضة السعودية وأمسيات سامري تفاعلا لافتا باعتبارها تجسيدا حيا للهوية الثقافية، في حين تداول آخرون لحظات توزيع الهدايا والمعايدات التي أضافت طابعا إنسانيا مميزا على الحدث. وذهب بعض المغردون إلى وصف الموسم بأنه واجهة مثالية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعزز جودة الحياة وتمنح المدن روحا نابضا بالحيوية والترفيه.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. نذكركم بموضوعنا اليوم، بنتكلم عن طريقة تعاملك مع الفلوس. في مبدئين في الحياة دائما نسمعهم، خبي القرش الأبيض لليوم الأسود، وكمان في المناقض للموضوع اللي يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. أي المبدئين أنت فعلا تتعامل معه؟ لأنه لو جينا للتوازن الحياة حتلاقي أنك أنت تتعامل مع المبدئين بطريقة ما، أنت تتعامل مع الاثنين، ولكن أيهم تعتمد عليه أكثر؟ أنك تصرف وتقول الله رازق أكيد، ولا أنك أنت لا تعمل حسابك لبعدين؟ خلينا نأخذ حمد. صباح الخير يا حمد.
2: يا هلا استاذ.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا حمد؟ تمام. يا هلا فيك. يلا قل لي.
2: القرش الأبيض والأسود الثاني وشو الموضوع؟
1: ناسي الموضوع. شارك معنا. طيب أنا يعني نتكلم عن التعامل. أي نتكلم عن التعامل مع الفلوس. عندنا مبدئين، في مبدأ يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ومبدأ ثاني خبي القرش الأبيض لليوم الأسود. أيهم أنت تتعامل معه أكثر؟
2: والله أنا أتعامل للأمانة مفاجآت الأيام.
1: يعني تخبي
2: مفاجآت الأيام يصلح لها خبي قرشك الأبيض. قرشك الأبيض يعني يدك في الموية الباردة مثلا.
1: كيف؟
2: أنت عندك وفرة مالية.
1: أوكي.
2: ما تدري عن مفاجآت الأيام، فخليها. أفضل تحط لك حساب خاص أو تودع.
1: أنت خلي العالم، خلي العالم. أنت إيش بتعمل بالضبط؟ هل أنت فعلا بتخبي فلوس ولا لا؟ أنت
2: لا
1: تتعامل لمع
2: أي؟ أمشي إني أخبي فلوس، أنا أمشي على
1: كده. يعني أنت فعلا تخبي القرش الأبيض لليوم الأسود.
2: هذا
1: طيب كيف كيف أنت إيش عامل؟ إيش عامل؟ هل أنت تستثمر ولا أنت لا بس مخبيها وراكنها على جنب؟
2: بس أخاف تعلموني إذا
1: قلت. لا من المعلمين، ما حد يدري.
2: ما حد داري. يلا. أنا أقول إن فيه أكثر من طريقة.
1: صحيح.
2: يصير فيه حساب بنكي خاص ما تقدر تسحب طاقة الصراف إلا لابد.
1: حلو. حلو.
2: طريقة ثانية إنك تكثر من الكاش ولا تستخدم
1: البطاقة
2: الصراف عشان الكاش. شوف
1: تراهم. والله هذه حلوة، تصدق هذه حلوة حكاية إنه الواحد نعم. يرجع يتعامل بالكاش.
2: نعم. طريقة ثانية إنك الناس اللي أنت مسؤول عنهم ممكن تجي تحول حسابهم وتقول أنتم الآن شوفوا مقدار الشيء الشهري.
1: أنت أنتوا تتعاملوا.
2: الشيء هذا. إيه. هم اللي يقلقون هو أنت اللي تقلق.
1: صح هذه كمان طريقة جميلة إنك تعلم الأطفال واللي مسؤول عنهم إنك والله كيف تتعامل مع الفلوس. صحيح.
2: الأطفال.
1: نعم صحيح كده. صحيح. يعطيك العافية حمد، شكرا لمشاركتك.
2: أعتبر سري في بير.
1: في بير خلاص انتهى الموضوع. انسى ما قلت لنا شيء. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يلا خلينا نروح لأفراح. صباح الخير يا أفراح.
3: صباح الأنوار. هلا والله.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا أفراح؟ تمام.

0: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
1: أي مبدأ تتعامل يا أفراح؟
0: أخبي قصك الأبيض اليومك الأسود.
1: فعلاً أنت تخبي؟
0: فعلاً أنا من أيام الدراسة يا أستاذة دينا وأنا أدخر.
1: حلو.
0: يعني شوفي صراحة أنا أجيب كل اللي أبغى، يعني ما أدخل على نفسي بشيء أو حاجة زي كذا.
1: نعم.
0: لكن هذا مو معناه أنه أطير كل اللي معايا، في أشياء أجيبها، في أشياء أجيبها الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده أقدر خلاص أجيب.
1: أوكي، يعني يجيك يوم تقولي لا مو ضروري الحين، ناخده بعدين.
0: إيه ناخده بعدين.
1: أوكي حلو جميل، يعطيك العافية أفرح، شكرا لك.
0: يا
1: لكي.
0: هلا حبيبتي.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا فضل، فضل السنيدي يشارك معنا أيضا ويقول فضل أنا أعمل حساب المستقبل القريب والبعيد، أحط احتياط وأتعامل مع الفائض أو أتصرف على حسب الأولويات في الحياة. جميل جدا، يعطيك العافية يا فضل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. طيب خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، نكمل باقي فقراتنا في برنامجنا ابدأ صح.

0: الخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا إلى فقرة موارد، واليوم حنتكلم عن مسار السياحة السعودية. أطلقت شركة البحر الأحمر العالمية ريد سي جلوبل أول مشروع دولي لها في إيطاليا. توسع هذا المشروع، بس هذا المشروع ليس مجرد استثمار جديد فقط، بل امتداد لدور المملكة العربية السعودية في تطوير واجهات السياحة العالمية وتصدير خبراتها في صناعة الواجهات الفاخرة والمستدامة. اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع مع الدكتور ماجد حسين العامودي، مستشار ومدرب سياحي. أهلا وسهلا وصباح الخير.
3: صباح النور، يا أهلا وسهلا فيكي وعلى كل المستمعين، الله يحييكم وصباحكم سعيد إن شاء الله.
2: صباحك أنوار. بداية، مشروع البحر الأحمر، هل هذه دلالة على نضج تجربة السياحة السعودية؟ كيف تقرأ هذه الخطوة الكبيرة؟
3: يا أهلا وسهلا فيكي وكل المستمعين. طبعا هذه خطوة استراتيجية ورؤية متكاملة ومستدامة عبر رؤية شاملة لمنظومة السياحة الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية. ولا ننسى أيضا أنه عندنا عدة تجارب كبيرة وتجارب أيضا داخلية ودولية في التنظيم، وآخرها تستشهد في نجاح حملة الحج لهذا العام.
2: صحيح.
3: ونبارك لسيدي صاحب السمو الملكي وخادم الحرمين الشريفين على كل المجهودات المتكاملة من كل القطاعات الداخلية.
2: نعم.
3: وهذا استشهاد دولي واستشهاد أيضا لخبرات متراكمة لإدارة الحشود والخبرة السياحية الداخلية والإقليمية. والمملكة العربية السعودية لها باع طويل ومجال كبير في التنسيق والخدمات اللوجستية الداخلية وأيضا عمليات السياحية الكبيرة الحالية والقادمة.
2: نعم.
3: وهذا شيء طبيعي بحكم التجارب ووجود أشخاص ذو رؤية كاملة للتوقع الداخلي من نجاحات وأيضا انتشارها دوليا واستشهاد لكثير من المنظمات العالمية لها.
2: طيب حضرتك ذكرت هذه استراتيجية، وصلنا لإيطاليا. إيطاليا ليش بالتحديد إيطاليا، وهل تشوف أنه فعلا هذا خيار استراتيجي موفق وناجح؟
3: طيب بسم الله. طبعا دولة إيطاليا لها باع كبير، وهي جزء من المنظمة الأوروبية للسياحة أولا والعالمية ثانيا. لها دور كبير في تطوير عدة مدن كبيرة. زي ما احنا عارفين إيطاليا من الدول اللي لها باع طويل في تطوير المدن.
2: نعم.
3: الموجودة عندنا وأيضا الشواطئ البحرية.
2: صحيح.
3: من ضمنها السعودية، المملكة العربية السعودية طورت عملية مذكرة تفاهم في إطار جهود المملكة لتنمية اقتصادها وتنميع المصادر عبر الرؤية 2030، وتفعيل التعاون هذا كان فعليا في أرض الواقع مطبق عبر صندوق الاستثمارات اللي هي جزء منها ريد سي جلوبال.
2: نعم.
3: مع شركة فينكا تيري العربية للخدمات البحرية الممثلة لها في تطوير الشواطئ الإقليمية في البحر الأحمر. وهذه الاستراتيجية التعاون أدت معهم أيضا إلى نقل الخبرات المتراكمة إلى المملكة العربية السعودية والعكس، واللي صار من تطوير اللي شفناه في عدة شراكات وأيضا عملية منافسة عالمية للمشاريع السياحية وأيضا عملية تطوير السواحل في البحر الأحمر.
2: نعم، جميل جدا. نموذج البحر الأحمر إيش اللي يميزه وخلاه يوصل إلى أنه يكون قابل للتصدير إلى أسواق عالمية في هذا المجال ومجال السياحة؟
3: جميل. دائما السياحة تعتمد إلى ركائز محددة ومعينة.
2: نعم.
3: من ضمنها وجود التضاريس البحرية عملية وجود أيضا سهولة في النقل والخدمات اللوجستية ثانيا، ثالثا وجود الأمن والسيفتي اللي يرغب فيه السائح الدولي. هذه الثلاثة الأشياء الرئيسية تعتبر ركائز مهمة في أي نشاط سياحي متقدم متطور يرغب فيه طبعا السائح العالمي. فعملية السياحة حاليا نقلة نوعية كبيرة تدخل فيها هذه الركائز المهمة. فشواطئ البحر الأحمر تمتلك في أساسها السياحة ومقوماتها، والمملكة العربية السعودية رائدة زي ما قلنا في النقطة السابقة، وهي امتداد لتطوير هذه المعالم برؤية واستراتيجية دولية بقوائم عالمية.
2: نعم جميل جدا. برأيك إيش هي القطاعات أو الواجهات السعودية الأخرى اللي ممكن تدخل في التوسع الدولي؟ من هذه القطاعات مؤهل للدخول؟
3: جميل، هناك عدة قطاعات المملكة العربية السعودية من ضمن رؤيتها تطويرها وهي متكاملة. مثل ما شفنا أيضا لعملية من ناحية اقتصادية نتكلم في إكسبو قادم، وهذا تطوير في السياحة وامتداد للسياحة الحالية الموجودة عندنا. أيضا وزارة الرياضة عندها مشاريع قادمة في عملية كأس العالم القادمة أيضا، فهي عملية مستدامة ومتشاركة مع عدة قطاعات موجودة عندنا. وغيرها الكثير،
2: خلينا نقول حتى قطاع الثقافي أيضا، يعني نحن مثلنا المملكة في كثير من المحافل الثقافية، وأيضا عندنا يعني كثير من المسابقات الدولية والمواهب يعني ظهروا بشكل مخيف يعني ما شاء الله.
3: طبعا انت الآن صار زي في مظلة هيئة الترفيه، أصبح بعض الاحتفالات زي موسم الرياض وغير المواسم الثانية موجودة عندنا، عملية تكاملية وتشاركية في التطوير. وأصبح عندك السياحة الخارجية والإقليمية والشتوية، وحنشوف أيضا بعض المسابقات العالمية اللي حتكون تشاركنا وتكون مع قطاع السياحي. هي الامتداد الجذري والأولي. ولا ننسى أيضا أنه الحكومة الرشيدة وجهت وقللت كل المصاعب من ناحية التأشيرات والفيز، وهذا دليل أيضا إلى رؤية المملكة العربية السعودية على زيادة النشاط السياحي في الفترة المستقبلية.
2: نعم جميل جدا. بما أنك ذكرت رؤية السعودية وأيضا 2030، كيف يخدم هذا التوسع الدولي في قطاع السياحة في تنوع الاقتصاد وتعزيز يعني مكانة السعودية كمستثمر سياحي عالمي يعني؟
3: نعم، فاحنا بنركز الشراكات الموجوده حاليا ما بين تطور البحر الاحمر، وجود ميناء دولي في المطار الرئيسي، وايضا مطار البحر الاحمر ادى الى وجود نقطتين جدا مهمه. اولا التوسع الدولي وتصديره كالنموذج السعودي، وايضا تطوير السياحه البحريه والساحليه. فهذه النقطتين الرئيسيه الموجوده خدمت الرؤيه، ويجسد التوسع طموح المملكة العربية السعودية في تنويع الاقتصاد وإثبات نجاح الشراكات السعودية المملوكة أيضا من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وأيضا شمل التعاون عدة مذكرات تفاهم استراتيجية وعملية تنوع الأنشطة هذه، وخروج من العقلية المحلية إلى عقلية إقليمية تساهم بدرجة كبيرة على تنويع الموارد المستقبلية للمملكة العربية السعودية.
2: جميل جدا. دكتور ماجد، أطلب منك نصيحة أو رسالة تقدمها لكل من يكون مهتم بقطاع السياحة أو حتى يعمل في قطاع السياحة في ظل هذا التحول، إيش المفروض يعمل؟ إيش هي النصائح اللي ممكن تقدمها له؟
3: أحب أذكرهم في نقطة جدا مهمة، أن المنتج الخدمي السياحي يعتمد على فصلين. يعتمد على تطوير المنتج الحالي السياحي الموجود بين يدينك. ثاني شيء التميز في إنشاء فكرة أو خدمة متميزة عن باقي الموجودين في قطاع السياحي. هذه النقطتين النصيحة جدا مهمة. إذا كنت في قطاع خدمي أو إنتاجي، لابد أن تفكر دائما إلى تسهيل الوصول إلى أكبر شريحة متعامل فيها. فكل ما كانت الفكرة السياحية متميزة أو خدمة نحتاجها الآن وطورتها بشكل سريع وسهل، إذا كان في القطاع السكني، إذا كان في القطاع اللوجستي، أو حتى في قطاع جذب الاستثمارات الخارجية الموجود عندك كفكر التطوير الموجود عندنا، إن المشاريع القادمة ضخمة جدا، وبناء على واقع صحيح موجود عندنا واحتياج راح تنتشر وتتوسع ويكون لك بصمة إيجابية في امتلاك أكبر قطاع خدمي وإيرادات كبيرة بإذن الله.
2: دكتور كلامك خلاني أروح لسؤال آخر. من ضمن المهتمين أو في السياحة أو حتى العاملين

0: فيها، يكون عنده فكرة، وأنت دحين أشرت للفكرة، يكون عنده فكرة ولكن المستفيد منها مثلا فئة معينة، فما يحاول أنه يوسع لأنه أنا أبغى هذه الفئة وما أحتاج فئات أخرى، أو أنه أنا عندي مستوى معين أنا أبغى أستهدفه وما أبغى أستهدف فئات أخرى. هذا الفكر هل هو ناجح في هذه الفترة ولا لا؟
1: الفكرة المميزة هي اللي تفرض نفسها.
0: نعم.
1: فدائما احنا يسهل علينا التسويق السياحي اذا وجدنا الاحتياج اكثر فقط من الطلب. اذا احنا وجدنا المنتج بطريقة صحيحة وسوقنا لها بطريقة مباشرة، راح نلاقي الفئة هذه يكون عليها قبول جدا كبير. كل ما تميزت الفكرة، كل ما انتشرت وتوسعت بأقل مجهود وتسويق موجود عندنا. فدائما خلق الاحتياج أسهل من الطلب. فهنا النقطة جدا مهمة، إنه المنتج كل ما كان له احتياج عالي، كل ما سهل علينا عملية نشرها بشكل كبير وتوليد الاحتياجات المستقبلية.
0: جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. كان معنا دكتور ماجد حسين العمودي، مستشار ومدرب سياحي، حدثنا عن إطلاق شركة البحر الأحمر العالمية، مشروع دولي لها في إيطاليا. شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
1: يا هلا ومرحبا فيكم وصباحكم سعيد.
0: صباحك أسعد، أهلا وسهلا.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: الكافيين، الكافيين دايما نسمع القهوة ونحب القهوة ونحب ريحتها، ولكن الكافيين اللي موجود في القهوة ومشروبات أخرى يمنع الدماغ من الدخول في مرحلة النوم العميق ويجدد الطاقة. هذه دراسة حديثة اكتشفت عن معلومة جديدة تأثر بشكل كبير على من يتناول مادة الكافيين في المساء على صحة الدماغ وجودة النوم، مؤكدين أن التأثير لا يقتصر على قلة عدد ساعات النوم أو صعوبة الدخول إليه، بل يتعلق أيضا بأساس الراحة الليلية وعمق النوم البيولوجي. أظهرت النتائج أنه تناول الكافيين قد يسمح للشخص بقضاء 8 ساعات كاملة في السرير دون صعوبات واضحة في الدخول للنوم، إلا أن الدماغ في الواقع لا يتجدد نشاطه بشكل كامل بس بسبب غياب مرحلة النوم العميق. وأشارت أيضا إلى أن العوامل الوراثية ومعدل الأيض والعمر ومستويات التوتر والإرهاق المزمن يلعب دور مهم ومتباين في استجابة الأفراد للكافيين، محذرين من الوقت ذاته من الدخول في حلقة مفرغة تشمل زيادة الإرهاق وأيضا تضاعف الحاجات للمنبهات ومقابل تراجع مستمر في جودة التعافي الليلي. ولخصت الدراسة أن الكافيين مادة منشطة للجسم ويمكن وصفها بالجيدة أو السيئة بالمطلق، بل ممكن نعتمد عليها بشكل أنها تأثر بشكل مباشر على توقيت تناولها والفئات العمرية اللي يتناولوها وأيضا مستوى الإجهاد اليومي للمستهلك. يعني اللي يقول لك أنا أشرب القهوة وما أتأثر وما وأنام عادي، هو مهما كان يقوم متأثر لأنه ما ينام ويوصل لمرحلة النوم العميق. هذه هي دراستنا اليوم اللي استعرضناها معاكم. بكذا نكون وصلنا لنهاية مشروع صورنا اليوم معاكم في برنامج ابدأ صح. اليوم مواضيعنا كانت مختلفة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها زي ما إحنا استمتعنا معاكم. اليوم حل لغزنا كان الورد الدمشقي أو الجوري، هو نفس الشيء. أما بالنسبة للسؤال أو موضوعنا اليوم كنا بنتكلم عن طريقة تعاملك مع الفلوس، هل أنت من الناس اللي تخبي القرش الأبيض لليوم الأسود أو أنك تصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ وشكرا لكل اللي شاركونا سواء بالاتصال أو حتى بالرسائل. إن شاء الله نلتقيكم غدا في نفس الموعد وكونوا على الموعد. تحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهدى لفاطمة شرف، أما التقديم كانت معاكم دينا سعد والإخراج لسارة خوجة. نقول لكم في أمان الله.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

0: على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. أصبح الحديث عن صحة الأمعاء في السنوات الأخيرة من أكثر المواضيع العلمية إثارة للاهتمام، بعد أن كشفت الدراسات أن الأمعاء ليست مجرد جهاز مسؤول عن هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، بل هي موطن لجزء كبير من الجهاز المناعي في جسم الإنسان. في داخل أمعائنا تعيش تريليونات من الكائنات الدقيقة، والتي تلعب دورا مهما في المناعة والصحة العامة، بل وربما تؤثر في المزاج والطاقة وجودة الحياة. فكيف تعمل هذه المنظومة المعقدة؟ وما دور الغذاء في الحفاظ عليها؟ هل نحتاج فعلا إلى البروبيوتيك والمكملات الغذائية؟ وما تأثير المضادات الحيوية والعادات الغذائية الحديثة على صحة الأمعاء لدى الأطفال والكبار؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها أيضا، يسعدنا أن نستضيف الأستاذة صديقة الجشي، أخصائي أول تغذية علاجية بمجمع الملك عبدالله الطبي والولادة والأطفال التخصصي بمدينة جدة. صباح الخير أستاذة صديقة، يا أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا فيكم، صباح النور، يسعدني التواجد معكم اليوم.
1: يا أهلا فيك، كل عام وأنت بخير، سعداء بتجدد اللقاء معك مرة أخرى أستاذة صديقة. طيب خلينا نبدأ أستاذة صديقة، ليش أو خلينا نفهم وش المقصود بصحة الأمعاء بشكل عام؟
2: تمام. صحة الأمعاء يعني تتنوع بعدة أشياء. أول حاجة بصحة الأمعاء للجهاز الهضمي، للهضم اللي هي العمليات اللي نعرفها، للامتصاص. وفي زي ما تفضلت في المقدمة أن صحة الأمعاء أيضا مرتبطة الآن بالعديد من الأشياء، مرتبطة بالمناعة، مرتبطة في دراسات تقول أن هي مرتبطة بالصحة النفسية، مرتبطة أيضا بمعدلات الأيض للجسم. يعني ممكن أن في أشخاص صحة المناعة عندهم أفضل، فيكون الأيض عندهم أفضل من أشخاص آخرين.
1: بس
2: صحة الأمعاء متوسعة جدا.
1: إيش اللي خلاها محور العديد من الدراسات الحديثة في الفترة الأخيرة أستاذة صديقة؟
2: اللي هي البيئة البكتيرية. البيئة البكتيرية يعني من أول ما اكتشف هي هذه المخلوقات الدقيقة، يعني اكتشافها كان أن هي أصلاً مستعمرة الجسم بشكل 10 أضعاف من الخلايا اللي موجودة عندنا. فهذه الكائنات الدقيقة كيف أنها يعني لحد الآن ما اكتشف كل شيء ممكن هي تساعد الإنسان فيه، لذلك هي يعني نقول بيئة خصبة للبحث، لأن زي ما نشوف أن عددها كبير وموجودة في جميع أجزاء الجسم، يعني ما هي موجودة بس في الأمعاء.
1: مينة.
2: لذلك الأبحاث الآن تتجه إلى هذا الجانب.
1: طيب يعني أفهم من كلامك أنه الأمعاء ما هي مسؤولة فقط عن الهضم؟
2: لا، الأمعاء هي أساساً يعني إذا احنا نتكلم عنها هي مسؤولة عن الامتصاص بشكل أولي. بعد المعدة، بعد ما تهضم الأكل، الأكل يروح على الأمعاء بيكون مهضوم بشكل يعني كبير جدا، وبعدها في الغالب تمتص الطعام. لكن في وظائف أخرى اكتشفت بسبب وجود هذه البيئة البكتيرية، في ترابط ما بينها وما بين الدماغ مثلا، في أيضا في لها قدرات على أن هي أصلا تصنع بعض الفيتامينات، في لها قدرات أن هي بتقوي الجهاز المناعي لنا. فأيوة هي ما هي بس مسؤولة عن الهضم والامتصاص، عندها فوائد أخرى.
1: هل صحيح أنه في جزء كبير من المناعة يوجد داخل الأمعاء؟ يعني وش العلاقة بين الأمعاء والجهاز المناعي؟ دائما يتردد هذا الشيء.
2: أوكي، الأمعاء مرتبطة بالمناعة بشكل مباشر، يعني حوالي نقول 70% من الخلايا المناعية موجودة في الجهاز الهضمي. ولو نتكلم عن يعني المناعة هي كأنها دفاع، فالخط الدفاع الأولي بنقول موجود في الأمعاء، لأن إحنا لما ندخل أشياء غريبة إلى الجسم فأول شيء بتروح على الجهاز الهضمي. فنقول هذه حاجز يمنع دخول أي بكتيريا، أي فيروسات، أي سموم إلى مجرى الدم. فإذا كانت البطانة سليمة للأمعاء راح تمنع مرور هذه المواد الضارة، وبالمقابل بتقوي الجهاز المناعي. برضو في البكتيريا اللي احنا تكلمنا عنها، هذه البكتيريا بتدرب الجهاز المناعي، البكتيريا النافعة بتدرب الجهاز المناعي انه يفرق ما بين البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة، كأنها زي التدريب يعني.
1: البكتيريا النافعة هي نفسها الميكروبيوم هذه او البكتيريا المعوية؟
2: البكتيريا المعوية هي بيئة. يعني احنا لما نقول بكتيريا معوية هي بيئة، بيكون فيها بكتيريا نافعة وفيها بكتيريا ضارة. احنا في النهاية نبغى يكون في توازن، ما تكون يعني مثلا البكتيريا الضارة اكثر من البكتيريا النافعة، فهو يعني احنا الامعاء حقتنا بتحوي الاثنين، لكن الفارق ان احنا نبغى يكون في توازن في البيئة المعوية.
1: بس الانسان يولد فيها بهذه البكتيريا ولا يكتسبها لاحقا؟
2: لا، هي زي المستعمرات. تمام.
1: أوكي.
2: المستعمرات هذه تبدأ من الطفولة، تبدأ سبحان الله من أول ما ينولد الطفل. يعني طريقة ولادة الطفل بتفرق ما بين يعني مثلا طفل ينولد طبيعي وما بين طفل ينولد قيصري. فمثلا أوكي. البكتيريا اللي موجودة في القناة المهبلية أثناء الولادة مختلفة تماما عن البكتيريا اللي مثلا بالقيصري، بيكون الطفل لما يطلع إلى الحياة بيلامس أول شيء الجلد. فإذا لامس الجلد البكتيريا ما راح تروح على الجهاز الهضمي زي لما يكون مولود اللي هي بالطريقة الطبيعية.
1: يعني أفهم من كلامك إنه اللي مولودين بالطريقة القيصرية هذول ما عندهم هذه البكتيريا النافعة والبكتيريا المعوية؟
2: هي مو البكتيريا، إحنا قلنا أنا أبغى يكون في توازن، صح ولا لا؟ فالولادة الطبيعية بتزيد من التنوع البكتيري. أما في الولادة القيصرية بيكون في زي التأخر، إنه البكتيريا هذه ما بتيجي على الجهاز الهضمي المباشر، لأن بيكون البكتيريا اللي بيتعرض لها اللي في القيصري بيكون بالتلامس بالجلد فقط.
1: هذا اللي يخلي صحة الأمعاء تختلف من شخص لآخر، صحيح؟
2: صحيح.
1: طيب،
2: يعني في عوامل أخرى برضو في الطفولة، يعني مثلا زي الرضاعة الطبيعية، زي مثلا لو كبر شوية مثلا اللعب في الرمل، اللعب مع الحيوانات الأليفة.
1: هذه كلها تأثر على تشكيل المناعة عند الأطفال والبكتيريا النافعة تحديدا؟
2: أيوه بشكل كبير جدا.
1: إيش مشكلة يعني الحيوانات مثلا يعني؟
2: أوكي، هي الفكرة إن إحنا البيئة اللي نبغاها في الأمعاء تكون متنوعة قدر المستطاع. فإذا كانت البيئة معقمة تماما مثلا وما فيها تعرض إلى مثلا زي ما قلنا اللعب بالرمل، اللعب بالنباتات، اللعب مع الحيوانات،
1: أوكي.
2: كل هذه المخلوقات بتجيب لنا بكتيريا مختلفة. إذا تعرض الطفل إلى بكتيريا متنوعة البيئة اللي عنده في الجهاز الهضمي بتكون مختلفة. لذلك بعض الأحيان بنشوف إنه في أطفال مثلا صحتهم أفضل من أطفال آخرين.
1: اوكي، فهمت عليك. طيب خلينا نتوقف دكتور أستاذة صديقة مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة
0: ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. واتساب البرنامج لأي سؤال او استفسار يخص موضوع حلقتنا اليوم 800-244-28-28. وضيفتنا الأستاذة صديقة الجشي، أخصائي أول تغذية علاجية بمجمع الملك عبدالله الطبي والولادة والأطفال التخصصي بمدينة جدة. طيب خلينا الآن نتكلم عن دور البكتيريا النافعة، دورها الصحي، وش دورها في داخل الجسم أستاذة صديقة؟
2: تمام، عندها العديد من الأدوار. أول دور يجي في بالي أن هي ممكن تصنع تساعد في عملية تصنيع مثلا زي فيتامين كاف، بعض فيتامينات باء، وهذه الفيتامينات طبعا ضرورية جدا للجسم وللمناعة. أيضا هي بتساعد أن هي تنتج مواد تدعم المناعة زي بكتيريا النافعة، يعني تخمر الألياف وتنتج عندنا أحماض دهنية. هذه بتساعد إن هي مثلاً بتقوي الجهاز المناعي. أيضاً في اتصال ما بين الأمعاء والدماغ. فممكن إن هي ضربة بتأثر، يعني في دراسات بتشوف إنه في، يعني لما قارنوا مثلاً ما بين ناس عندهم قلق، البيئة البكتيرية بتكون مختلفة عن ناس ما عندهم قلق. ايضا يعني البكتيريا النافعه بتساعد ان هي مثلا تهضم بعض انواع الاكل. في بكتيريا مثلا لو كانت البيئه ما هي متوازنه، في بكتيريا ممكن تخلي الشخص انه يكون عنده رغبه عاليه للسكريات، لانه البكتيريا الضاره تحب السكريات، فيصير انه زي يعني كانها لو احنا وازننا بيئتنا ممكن ان هي تقي من السمنه.
1: بس كيف تساعد في مقاومة الأمراض أستاذة صديقة؟ يعني كيف فعلا يقولون أنها تقاوم هذه الأمراض البكتيريا النافعة؟
2: هي بشكل مباشر ما راح تقاوم الأمراض، ولكن إذا إحنا وازننا البيئة البكتيرية في جهازنا بتكون مناعتنا أقوى. بالمقابل أنا أقدر يعني أقاوم الأمراض أكثر من غيري، وبتكون مناعتي أقوى من غيري. زي ما قلنا هي بتدرب الجهاز المناعي، يعني البكتيريا النافعة هذه بتعطي زي التدريب، فيصير لما أنا أواجه بكتيريا جديدة في جسمي أنا أوريدي مثلا أعرف هذه البكتيريا فأقدر أقاومها بشكل أسرع. طيب وتيجي فكرة التنوع برضو، يعني إذا أنا متعرضة إلى بكتيريا متنوعة من جميع الأشياء اللي أنا قلتها سابقا، هنا يعني جسمي أوردي عارف هذه الفصائل من البكتيريا.
1: طيب عشان نفهم بشكل أكبر، يعني أنت تحدثتي عن التوازن، أنه لازم تكون بكتيريا النافعة والضارة متوازنة، لكن وش الأسباب اللي تخلي هذا التوازن البكتيري المعوي يصير فيه اختلال؟
2: تمام، العوامل اللي إحنا نتعرض، العوامل البيئية في حياتنا اليومية هذه هي اللي بتأثر على البيئة اللي داخل جسمي. يعني أنا كل ما أنا متعرض إلى أشياء زي مثلا قلنا أنه التعامل يعني مثلا مع الحيوانات الأليفة، اللعب مثلا بالرمل، التعامل مع البيئة الطبيعية يعني الأشجار النباتات زي كذا، الأكل الصحي اللي يحتوي على الألياف، الخضروات، البقوليات، كل هذه بتغذي البكتيريا النافعة. يعني هي البكتيريا نفسها موجودة كائنات حية في البيئة حوالينا، لكن كيف نخليها تستمر أن هي تعيش في جسمنا؟ لازم نغذيها بطريقة صحيحة، يعني غذائها الصحيح هو الألياف.
1: طب هي تؤثر على الطاقة والنشاط بشكل عام؟
2: طبعا زي ما قلت أن البكتيريا النافعة، عفوا الضارة، في الغالب إن هي تحب السكريات، فإذا كان عندي مثلا بكتيريا ضارة عالية أنا بيكون غذائي رغبتي بيكون أكثر للسكريات. السكريات بشكل عام إذا إحنا أكلناها راح ترفع طاقتنا وتنزل طاقتنا بشكل سريع، فبيكون الشخص يعني عنده خمول ممكن، خصوصا إذا كان مثلا في عدم توازن بيكون مرافق أيضا بانتفاخات في البطن، يعني غازات، كل هذه الأشياء بتؤدي إلى إنه الطاقة تكون أضعف شوي.
5: بس الغريب إنه لها علاقة بالحالة النفسية والمزاج كما يعني يقال. إيش اللي جاب الحالة النفسية عند الأمعاء؟ يعني مو شيء غريب شوي أستاذة صديقة؟
2: صح أفكر فيها شوي غريب إنه الصحة النفسية ممكن إن هي تأثر على يعني تتأثر بالبكتيريا، لكن هي إنه زي العلاقة، نقول زي الحلقة. يعني مثلا إذا أنا زاد عندي التوتر الكورتيزول راح يرتفع. الكورتيزول يضعف البطانة للمعدة، عفوا للأمعاء. إذا ضعفت البطانة تضعف البيئة اللي تحتوي على البكتيريا هذه. البكتيريا هذه ممكن أنها هي زي المستعمرات، قلنا المستعمرات هذه إذا ما كانت بيئتها كويسة تخرج من الجسم.
5: أوكي طيب، تأثر على الشهية والوزن أكيد صحيح؟
2: أكيد أي بتأثر على الشهية والوزن،
5: يعني بشكل سلبي ولا إيجابي؟ يعني يزيد الوزن ولا يقل الوزن؟
2: إذا إحنا نوعنا البيئة البكتيرية في جهازنا الهضمي بيكون عندي الأيض أحسن. يعني في دراسات بتشوف أن الرياضيين البيئة المعوية حقتهم مختلفة عن الأشخاص اللي عندهم سمنة مثلا. الرياضيين البكتيريا هذه بتساعد أن هي في الهضم، بتساعد في الحرق، وبتزيد عندهم يعني آلية الحرق، فما بيكون عندهم المشاكل المصاحبة مثلا بالسمنة.
5: أوكي طيب، وش أكثر المفاهيم الخاطئة عند الناس واللي منتشرة وتسمعينها بشكل كثير حول البكتيريا النافعة؟
2: يعني أقدر أقول أن البكتيريا النافعة يحسبونها أن هي خلاص إذا أنا أكلت مثلا زبادي خلينا نقول خلاص أنا الحين أقدر أعادل البيئة المعوية حقتي، ولكن هي ما هي ما تصير زي كذا. هي المفروض زي اللايف ستايل، كل يعني مو بس شيء واحد أنا أقدر أسويه وبعدها البيئة البكتيرية حقتي راح تتوازن. لا، هي زي اللايف ستايل، لازم أنا بشكل مستمر أختار البيئة المناسبة.
5: ممتاز. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
5: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. واتساب البرنامج لأي سؤال او استفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. ضيفتنا الأستاذة صديقة الجشي، أخصائي أول تغذية علاجية بمجمع الملك عبدالله الطبي والولادة والأطفال التخصصي بمدينة جدة. طيب الآن خلينا نتكلم على الغذاء، كيف يؤثر الغذاء اليومي على صحة الأمعاء أستاذة صديقة؟
6: الغذاء طبعا هو الغذاء لنا وغذاء للبكتيريا النافعة، فإحنا الآن نركز على البكتيريا النافعة. فرضا أنه أنا شخص أنا أوريدي عندي تنوع بكتيري في الجهاز الهضمي، علشان البيئة البكتيرية هذه تستمر أن هي تعيش في الجهاز الهضمي وتخدمني بالأشياء اللي أنا أحتاج أستفيد منها، أنا أحتاج أني أعطيها الغذاء الكويس. الغذاء المناسب للبكتيريا النافعة أولا هي الألياف، بشكل مباشر الألياف، فأحتاج أعطيها خضروات، أحتاج أعطيها من البقوليات، أحتاج أعطيها من الفواكه، كل هذه تحتوي على الغذاء المناسب للبيئة البكتيرية النافعة.
5: الشوفان يعتبر من ضمن هذه الأشياء المغذية للبكتيريا النافعة؟
6: صحيح، الشوفان يعني هو عالي بالألياف. عندك مثلا بذور الشيا أيضا بتغذي البيئة المعوية.

0: غدا وخضروات في، او مثلا نضيف عليها ايضا المكسرات، ممكن ان هي تكون واحده من الاشياء اللي بتساعد على ان احنا نغطي.
1: يقدر الواحد يوصل لهذه النسبه يوميا من طريق الغداء؟
0: طبعا يقدر الواحد.
1: اعطيني مثال، 25 جرام من هذه الالياف في في في ثلاث وجبات، قولي في الفطور مثلا كذا، في الغداء كذا، في العشاء كذا، بالكميه عشان نعرف بس.
0: تمام، مثلا في الفطور احنا ما نقدر مثلا ناكل نقول سلطه، يعني واحد تو يفطر
1: شوفان، خلينا نقول
0: نخليها شوفان ممكن. يعني مثلا 5 ملاعق من الشوفان ممكن برضو نضيف عليها مثلا زي ما قلنا بذور شيا وشوية مكسرات.
1: حلو.
0: وناخذ معاها مثلا فاكهة فراولة مع كيوي.
1: ممتاز.
0: نقطعها ونحطها في هذا الطبق.
1: نروح للغداء.
0: ايوه غني بالالياف هذا. نيجي على الغداء، طبعا اسهل شيء بنشوفه اللي هو طبق سلطة مليء بالخضروات الورقية.
1: حلو.
0: بيساعد ان احنا نغطي احتياجنا من الالياف.
1: والعشاء نفس الطريقة.
0: ما بين الوجبات مثلا ممكن ان احنا ناكل شوية مكسرات، في العشاء ممكن ان احنا نضيف بقوليات، عدس، فول، ممكن ان احنا برضو نرجع ناكل شوية خضروات مع فواكه.
1: كذا اخذنا كفاياتنا تقريبا من الالياف اللي تحقق التوازن في البكتيريا في الجسم. طيب الافراط في الاغذية المصنعة يضر الامعاء
0: بشكل مباشر؟ إيه؟ يعني إذا أنا مثلا الحين إحنا نرجع نتخيل اللي هي مزرعة عندنا في الجهاز الهضمي، فأنا أختار بالضبط إيش أسقي المزرعة حقتي. إذا أنا مثلا بسقيها أنا أحتاج إلى ماء عشان المزرعة حقتي تنمو، لكن إذا أنا مثلا بسقيها بزيت ولا بسقيها بسكر ما راح تنبت هذه الزرعة. اللي يخليها تنبت الغذاء الكويس. فأنا لو أنا قاعدة أغذي البيئة البكتيرية في الجهاز الهضمي بالفاسفود بالأشياء المعالجة، خلاص البكتيريا النافعة تخرج من الجهاز الهضمي وتبقى البكتيريا الضارة. وأغذي في البكتيريا الضارة، البكتيريا الضارة لا تفيدني، بتسبب لي الله يكرمك إسهال، إمساك، أيضا أن هي بتخليني في حلقة مستمرة، يعني أنا أرغب بهذه الأشياء.
1: طب السكر يؤثر؟ السكر يؤثر، أشياء سكرية تؤثر في توازن هذه البكتيريا؟
0: نعم، يعني يؤثر بشكل ضار.
1: بس طب السكر القادم مثلا من التمور، الموز، الفواكه؟
0: هذه التمور الفواكه فيها أشياء ثانية بتغذي البكتيريا النافعة. أنا يعني ما هي مو كليا كلها بس سكر،
1: أوكي.
0: هي أشياء ثانية. وحتى نوع السكر نفسه بيغذي البكتيريا، يعني هي نوع السكر في سكر اللي هو البسيط وفي سكر الفركتوز وفي سكر اللاكتوز، كل نوع من السكر بيغذي نوع معين من البكتيريا.
1: طيب شرب الماء له علاقة في توازن هذا في الجسم أو في الأمعاء؟
0: شرب الماء مهم في الألياف، لان الالياف علشان يعني تتفاعل المكونات اللي فيها، بعض الالياف تحتاج الى بيئه مائيه. فانا اذا ما اخذ مويه مع الالياف ما راح استفيد من الالياف، فانا احتاج الى الماء في البيئه المعويه.
1: ممتاز. توقيت الوجبات له تاثير ولا ما له علاقه؟
0: التوقيت له تأثير في شيء معين اللي هو يعني في دراسات بتقول انه مثلا اختلال النوم، واني انا مثلا بيكون عندي سهر كثير في الليل فبتكون وجباتي كلها في الليل، بتكون مرتبطة بارتفاع الكورتيزول. ارتفاع الكورتيزول بيأثر على بطانة المعدة، في النهاية يعني بيكون زي ما قلنا بيئة معوية غير متزنة وبتؤدي الى الاضرار اللي
1: تكلمنا عنها. طيب قبل ما نروح فاصل بسالك عن قشور السيليوم، خاصه اذا كانت كمكمل عن طريق الكبسولات، هذه يعتبر ايضا اشياء كويسه؟
0: هي قشور السيليوم يعني فيها الياف وبتغذي البكتيريا، بس تحتاج الى كميه ماء عاليه علشان انه زي ما قلنا ان هي تشتغل كويس. بالإضافة إذا أنا أصلاً بيئتي غير متزنة، يعني أصلاً أنا ما عندي

0: بكتيريا نافعه كاني ما راح استفيد، احتاج اني انوع البكتيريا اول بعدين اغذيها بشكل
1: حلو. خلينا اذا نتوقف ايضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الالحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا فيكم مستمعينا من جديد ومكملين مع الأستاذة صديقة الجشي، أخصائي أول التغذية العلاجية بمجمع الملك عبدالله الطبي والولادة والأطفال التخصصي بمدينة جدة، وحديثنا اليوم عن صحة الأمعاء. تحدثنا أستاذة صديقة عن الألياف، بس ودي أسألك لإكمالا لهذا الموضوع عشان ننتقل لمحور آخر، هل ممكن أن تسبب الألياف بعض الأعراض الهضمية الغير مرغوبة عند البعض؟
0: ممكن أي صحيح إن هي تسبب أعراض غير محببة. إحنا عندنا ألياف دائبة في الماء وألياف غير دائبة في الماء.
1: شو الفرق بين الاثنين عفواً؟ وش أشرحي لي الدائبة والغير دائبة؟
0: الألياف الدائبة في الماء تحتاج إلى بيئة فيها ماء علشان تشتغل، فإذا ما لقت البيئة المائية راح تسبب هذه الأعراض.
1: زي السيليوم مثلاً.
0: أيوه. يعني راح تسبب انتفاخ، راح تسبب ممكن غازات، فهي تحتاج. وبرضه احنا نحتاج للنوعين علشان يكون في توازن، نحتاج الى نوعين.
1: بس ايش كميه الماء مثلا اللي نحتاجها معاها؟ مثلا زي السيليوم مثلا نحتاج كم كوب ماء مثلا مع
0: هي مو كميه معينه قد ما احنا طول اليوم نحتاج.
1: طول اليوم يعني احتياجك من الماء بشكل يومي. ممتاز.
0: بس السيليوم بالتحديد، لان انا شايف الناس ان هي تاخذها كبودره بكميات كبيره، فكأن هي تحتوي اصلا على كميه الياف عاليه. فعلشان اني انا يعني استفيد منها، اول حاجه احتاج اني انا اخذ معاها فعلا في نفس الوقت. احتاج يعني بعض الاشخاص يحتاجون انه ياخذون معاها يعني ممكن كوبين ماء علشان او ممكن بعض الاحيان حتى يذوبونها قبل لا يشربونها، يذوبونها بماء دافئ وبعدين يشربونها علشان تخفف من هذه الاعراض. يعني الاذابه بتساعد ان قبل ما يدخل الجسم اوريدي الالياف ذابت في الماء.
1: طيب وش فوائد الالياف للاطفال؟ مهمه ايضا لهم؟
0: طبعا نفس الفائدة اللي للكبار، هي مفيدة للأطفال لكن احتياجهم بيكون أقل. يعني الأطفال مثلا ما نعطيهم مثلا الأشياء البر بكميات كبيرة، ممكن نحن ننوع. مثلا في الصباح ممكن أنا يأكل رغيف، يعني ربع رغيف يكون أثمر، لكن مثلا بعدين عاد يأكل الأشياء الثانية اللي يكون أبيض. يعني الشوفان مثلا ما نكثر، يعني في كل وجبة ممكن نحط الكمية اللي احنا نحطها للبالغين، احتياجهم بيكون أقل. يعني الطفل اللي مثلا 5 سنين ممكن يكون 10 جرام احتياجه.
1: طيب البعض يقول انا ليش ادخل في هذه المتاهة واقعد احسب ولا باخذ الياف وضايقني، خليني اروح اخذ مكمل من الصيدلية، مكمل البروبيوتيك او اوصي من احد التطبيقات الشهيرة وخلاص. هل هذا المكمل فعلا يحتاجه الجميع؟ وهل هو فعلا مفيد وناجع ولا لا؟
0: بالنسبة للأشخاص

0: خلاص الأصحاء ما أنصح أبدا إنه ياخذ بروبايتك. ليه؟ لأن البروبايتك زي ما قلنا هي مستعمرات، المستعمرة هذه لما تدخل الجهاز الهضمي ممكن إن هي ما تحب البيئة، أو ممكن حتى يعني مو بشرط إن ما تحب البيئة، ممكن إن هي بشكل عام بعد 4 أسابيع تخرج من الجسم. فالمستعمرة هذه كأنها مستعمرة مصطنعة، ما هي مستعمرة حقيقية أنا قاعدة أعيشها يوميا، لأن البيئة المعوية هي تعكس البيئة الحقيقية اللي أنا قاعدة أعيشها يوميا. أنا أنام كويس، أنا آكل كويس، أنا عندي تنوع في البيئة اللي أنا أعيشها، يعني عندي interaction ما بين النباتات ما بين الحيوانات، قاعدة أنا أعرض نفسي بشكل مستمر إلى بيئة متنوعة، برضو البيئة اللي في داخل جسمي بتكون متنوعة زي ما أنا عايشتها. أما أني أنا مثلا فجأة أجيب كبسولة وفيها بكتيريا راح تفيدني خلال ممكن 3 أسابيع 4 أسابيع، بعد 4 أسابيع هذه المستعمرة تطلع من الجسم وما في فائدة منها.
1: طيب
0: فهو الطبيعي هو أفضل. أما بالنسبة للأشخاص يعني مثلا كبار السن، المرضى اللي بياخذوا مضادات حيوية، هذول ممكن صحيح تفيدهم اللي هي البروبايتك، أشخاص أصحاء ما
1: يعني يعني باختصار احنا ما نقدر نعتمد على المكملات خاصة الخاصة بالأمعاد دون تحسين الغذاء، الغذاء هو الشرط الأساسي.
0: صحيح صحيح كلامك.
1: طيب كأني قرأت ما أعرف أو سمعت أحدهم يتكلم مرة في أحد الفيديوهات وقال نطق مختلف عن البروبيوتيك، هل في شيء يعني مثلا في فرق بين البروبيوتيك والبريبايوتيك ولا هي نفسه؟
0: في فرق.
1: أوكي يعني ما هو اختلاف نطق هذا، طيب شرحي لنا بالله.
0: البروبيوتيك هي لو ترجمناها إلى العربية هي الخمائر الطبيعية أو البكتيريا الطبيعية.
1: أوكي.
0: البريبايوتيك هذه اللي تغذي البكتيريا، احنا عندنا زي ما قلنا بيئة بكتيرية في جهازنا الهضمي فاحنا نحتاج نغذي، فاللي يغذي اسمه بريبايوتيك.
1: اوكي هذا الفرق الاساسي.
0: هذا الفرق. البريبايوتيك بتكون في الغالب انواع من الالياف هي اللي بتغذي البروبايوتيك.
1: طيب لو فرض انه احد بياخذ هذه المكملات كيف يختار المستهلك المنتج المناسب؟ في شروط معينة؟
0: هي في سلالات معينة، وأنا شايفة أنه في بعض المكملات الغذائية أصلاً بتختار السلالات المفيدة اللي إحنا نحتاجها، زي البيفيدو بكتيريا، اللاكتوباسيلس، هذه يعني في سلالات هي بتفيد يعني في صحة الأمعاء، لكن زي ما قلت أنه هذه السلالات يعني في الغالب بتفيد الأشخاص مثلا زي كبار السن بيكون عندهم الأمعاء ضعيفة، مثلا الناس اللي بياخذوا اللي هو المضادات الحيوية بشكل كبير، هذول ممكن إن هي تفيدهم.
1: جميل. طيب نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدافة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. لكل اللي انضموا الينا الان، ضيفتنا الاستاذه صديقه الجشي، اخصائي اول تغذيه علاجيه بمجمع الملك عبد الله الطبي والولاده والاطفال التخصصي بمدينه جده. واتساب البرنامج لاي سؤال او استفسار يخص موضوع حلقه اليوم 800-244-28-28، وحديثنا عن صحه الامعاء. طيب، تكلمتي قبل الفاصل عن المضادات الحيوية أستاذة صديقة، فودي أفصل فيه شوي هذا الموضوع. كيف تؤثر هذه المضادات الحيوية على البكتيريا النافعة؟
0: أكيد طبعا المضادات الحيوية يعني ما شاء الله أنا أقول أنها اختراع أساطير البشرية، فهي أن إحنا نستخدمها لكن في الحاجة لها، يعني ما نستخدمها بشكل
1: عشوائي
0: أو من غير وصفة الطبيب. اللي بتسوي المضادات الحيوية ممكن هي تسبب إسهال، إذا سببت إسهال بيصير كأنه زي الغسيل للأمعاء والبكتيريا كلها، البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة كلها بيصير تخرج من الأمعاء، وبيصير قل في السلالات اللي موجودة، أو ممكن يصير ضعف حتى في السلالات اللي موجودة، وبيكون في عدم توازن.
1: كل مضاد حيوي يسبب نفس التأثير؟ كل المضادات الحيوية؟
0: كل المضادات الحيوية، بعض المضادات ممكن إن هي تسبب إسهال.
1: طيب فرضاً نحتاج.
0: الإسهال بيسبب هذا الشيء.
1: عفوا، فرضا نحتاج الشخص انه ياخذ للضروره القصوى مضاد حيوي، ايش المده اللي يحتاجها وتحتاجها الامعاء للتعافي بعد هذه المضادات الحيويه؟
0: اذا كان يعني شخص مستصح لسه في مقتبل العمر، يعني ما هو كبير في السن، ممكن انه ياخذ مثلا الخمارة الطبيعيه اللي موجوده مثلا في الزبادي، اللبن كثير، مثلا عندنا مثلا بعض المخللات، بس أهم شيء طريقة التخليل يعني للمخلل نفسه يكون مخمر، يعني في اللي هو طريقة التخمير وتختلف، وعندنا برضو زي مثلا عجينة السوردو، هذه الأشياء بيكون فيها بكتيريا نافعة بتعيد بناء البيئة البكتيرية في الأمعاء.
1: يعني تنصح أن السوردو يكون من ضمن الغذاء اليومي؟ كخبز يومي بدل الخبز العادي؟
0: أو كخبز يومي قد ما أنه يدخل في النظام الغذائي، خصوصا لو كان الشخص زي ما قلنا ما عنده تنوع بكتيري، هذا بيزيد من التنوع البكتيري.
1: بس هو السوردو هو يكون حبة كاملة ولا يكون على حسب النوع يعني يختلف؟
0: ما فهمت
1: يعني سؤالك. هو كامل بالألياف ولا هو مقشور؟
0: هي السوردو زي ما قلنا طريقة تخميرها بيكون فيها بكتيريا نافعة. هي الفكرة في السوردو الخميرة نفسها.
1: أوكي.
0: إذا إحنا مثلا بناخذها بر بنزيد من القيمة الغذائية، إن إحنا بنزيد ممتاز. الألياف اللي تغذي البكتيريا.
1: يعني هي تيجي كذا وكذا، تيجي أبيض وتيجي أسمر.
0: نعم.
1: طيب، ما أنك أنت تخصصك الدقيق في تغذية الأطفال، ودي أسألك وش الأخطاء الشائعة تشوفينها عند الأهالي إذا أعطوا أطفالهم مضادات حيوية؟
0: إذا أعطوا أطفالهم
1: مضادات حيوية. نعم.
0: ممكن أقول يعني لو أن استهلكوا المضاد الحيوي بشكل عشوائي من غير رجوع إلى الطبيب، هذا طبعا شيء خاطئ.
1: طيب.
0: ممكن أن يعني نقول أنه في خطأ شائع جدا عند الأمهات، اللي هو البيئة المعقمة بشكل مهووس. فإذا أنا أصلاً أعقم البيئة بشكل مهووس، أنا أمسح كل البيئة البكتيرية اللي المفروض طفلي يتعرض لها، وأضف عليها أنه هو مثلاً قاعد يتعالج بمضاد حيوي، فما في يعني البيئة أصلاً أوريدي خرجت مثلاً في البراز الله يكرمك، وما في تعرض ثاني، فبيصير يعني فيه خلل، كأنه بيدخل في لوب ما بين المرض ويرجع يمرض ويرجع يمرض، يعني المناعة بتصير ضعيفة مرة.
1: طب السؤال المهم الآن عشان نفهم كل اللي راح في حلقتنا، وش العلامات اللي تدل على إنه والله في مشكلة في صحة الأمعاء؟
0: ممكن بيكون في انتفاخ مستمر للبطن ومتكرر، تغييرات في الإخراج، ممكن يكون عندي إنساك، ممكن يكون عندي إسهال متكرر، آلام في البطن، بعض الأطعمة اللي ما أقدر أتحملها، ممكن يكون في فقدان وزن غير مبرر، ممكن يكون في نقص في بعض العناصر الغذائية زي ما قلنا نحن البكتيريا النافعة بتساعد على إنتاج بعض الفيتامينات.
1: حلو. طيب لو طلبت منك الآن نصيحة أخيرة، نصيحة ذهبية نختم فيها حلقتنا لصحة الأمعاء سواء كان للأطفال أو الكبار، وش النصيحة هذه؟
0: أنا أقول أن صحة الأمعاء ما تعتمد على منتج سحري أو مكمل واحد، زي ما قلت البيئة اللي داخلي تعكس البيئة اللي خارج أنا قاعدة أعيشها، فهي نمط حياة متكامل، كل وجبة، كل ساعة نوم، كل خطوة أنا أمارسها علشان أحسن من جودة حياتي بشكل عام راح تحسن من الجهاز الهضمي.
1: طيب طيب ناخذ الاسئله اللي جت على واتساب البرنامج 800-244-28-28. ام شهد تقول صباح الخير، تقول اعاني من انتفاخات وامساك مزمن ولدرجه انني ما في تحليل ولا فحص الا وسويته، كل الامور عندي تمام لدرجه اني اروح احيانا اقول يا رب القى مشكله عشان القى لها حل ولكن لا اجد، هل هذا الموضوع له علاقه بما تتحدثون عنه اليوم ام لا؟ يا ريت تفيدوني.
0: ممكن يكون إذا مثلا كل التحاليل كلها سليمة، ما في أي مشكلة عندك مثلا يعني في الجهاز الهضمي، ممكن أيوه هذا يساعد، زي ما قلنا أن الصحة المعوية هي بتعكس البيئة الخارجية، فأنا أشوف إيش في خطأ في البيئة الخارجية أنا قاعدة أسويه وأصححه. مثلا أنا ما أنام، أنام أقل من 6 ساعات، يعني أقل شيء ممكن أنام 6 ساعات، أنام أقل من 6 ساعات، مثلاً صحة النفسية ما هي كويسة، أحاول أني أصحح هذا الشيء، أشوف أكلي، يعني الأكل عامل مهم، زي ما قلنا التنوع البكتيري ما يجي بس من الأكل، يجي أيضاً من التعرض الخارجي للبيئة، فمثلاً الخروج في الطبيعة بيساعد أني أنا أنوع من البيئة البكتيرية داخل جسمي، فأحاول أني أدخل وأصحح هذه الأشياء ونشوف كيف الأعراض. طبعا الإمساك حله بشكل مباشر هو الألياف، شرب الماء والحركة، وكلها هذه أيضا إذا احنا حسناها في نظامنا اليومي راح تتحسن البيئة المعوية.
1: طيب أبو سلطان يقول صباح الخير أستاذة صديقة، يقول ما رأيك في المنتجات المكتوب عليها تدعم صحة الأمعاء، هل هذه موثوقة وصحيحة أم لا؟
0: يعتمد بعض الأحيان أنه يعني الصناعة في الغذاء بتاخذ زي الادعاءات التجارية أنها مجرد مثلا أنه فيها ألياف فتقدر أن هي تكتب هذه الجملة، هل لكن فيها جميع الأشياء اللي احنا تكلمنا عنها؟ ممكن لا، فأنا أشوف المنتج أختاره بذكاء، هل هو فيه ألياف؟ هل هو مثلا من الاشياء اللي فيها خمار طبيعيه؟ الخمار الطبيعيه لازم انه يكون في شيء مخمر، يعني زي الزبادي، زي ما قلنا المخللات، زي السوردو، هذه الاشياء.
1: طيب سعود يقول يا ريت انا جاوبوني على سؤالي، انا خارج الموضوع ولكنه يتعلق بالحميه الغذائيه، وش راي الاستاذه في موضوع الحميه عاليه الكربوهيدرات قليله الدهون معتدله البروتين واللي صايره ترند اليومين هذه واشوف كثير يتكلمون عنها في السوشيال ميديا؟
0: عاليه الكربوهيدرات
1: قليله الدهون معتدله البروتينات،
0: هو في الغالب النظام الصحي الطاقة تجي بشكل كبير من الكربوهيدرات، فعند الشخص المستصح نقدر نقول

0: أكثر من 50% هنا بيدخلنا في مشاكل. فإذا إحنا في 50% ما رح تصير عندنا مشاكل. أما إذا كان مثلا شخص أصلا عنده أوريدي سمنة، عنده سكر، بتكون النسبة أقل، يعني ممكن 45%، حتى بعض الأحيان ممكن ننزلها إلى 40% من الاحتياج يكون من الكربوهيدرات والباقي من البروتين والدهون.
1: جميل جدا. في ختام حديثنا أشكرك جزيل الشكر أستاذة صديقة، يعطيك العافية على هذه الحلقة المفيدة، إن شاء الله للجميع، ما قصرتي.
0: الله يعافيك، سعيدة بتواجدي معكم.
1: شكرا لك. إذن كانت معنا الأستاذة صديقة الجشي، أخصائية والتغذية العلاجية بمجمع الملك عبدالله الطبي والولادة والأطفال التخصصي بمدينة جدة. في الختام تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم إن شاء الله على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر التطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. يا أهلا وسهلا بكل اللي انضم لنا وكل اللي انطلق معنا في مشوارنا اليوم على مدار هذه الساعتين أكيد في صبح ومساء، وزي ما تعودتوا راح نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم وكل مشاركاتكم طوال هذه الساعتين. صديقي اللي بدأت معنا المشوار، خلينا نصبح عليك، ارسل لي اسمك والمدينة على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. كمان اللي حاب يتواصل معنا طوال هذه الساعتين على 012-647-7154 و012-649-5154. نحييكم أكيد فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج سارة خوجة.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: نصبح على كل اللي أرسلوا لنا على الواتساب. أمين العتيبي يعطيك العافية ويسعد صباحك، أهلا وسهلا. فضل السنيدي يعطيك العافية ويسعد صباحك. أم فاطمة يسعد صباحك، يا صباح الخير عليك وكل عام وانت بخير. وخلينا نروح أصدقائي معكم لموضوعنا لليوم. أكيد كثير من الناس، يعني هذا الموضوع اللي راح نتكلم فيه اليوم، نتكلم على العمل والجهد وكثير من الأمور اللي بيقوم فيها رب المنزل. كثير من الناس بيربطوا حبهم لأسرهم بحجم الجهد اللي بيبذلوه في العمل. يعني بيخرجوا من بيوتهم من الصباح، بيرجعوا في آخر اليوم، هم بيحملوا هم توفير حياة أفضل لأبنائهم وعائلاتهم. لكن وسط كل هذه الانشغالات كده في سؤال أو تساؤل لازم يكون موجود: هل يكفي أنه نوفر لأسرنا الاحتياجات المادية فقط، ولا وجودنا معهم ومشاركتهم تفاصيل حياتهم لا يقل أهمية عن أي راتب أو مكسب؟ يعني بعض الأبناء يمكن ما يذكر حجم المصروف اللي أنفق عليه بقدر ما يتذكر الوقت اللي قضاه مع أمه، موقف صار مع أبوه، أمور كثير ممكن ذكريات تبنى مع الأبناء. في المقابل في اللي يشوف أنه يعني أكيد أنه ضغوط الحياة اليوم بتفرض على الإنسان العمل لساعات أطول عشان يقدر يضمن لأسرته الاستقرار والأمان. وبين مسؤولية العمل واحتياجات الأسرة يبقى السؤال اللي بنطرحه لكم أصدقاء المستمعين اليوم: هل تعتقد أنه الانشغال المستمر بالعمل من أجل تأمين مستقبل الأسرة يعتبر تضحية تستحق التقدير، ولا غياب الوقت والاهتمام ممكن يخلق فجوة لا يمكن تعويضها مهما كانت المبررات؟ يعني كثير من الناس يشوف أو ما خلينا نقول ما عنده مثلا القدرة على تقدير هذه التضحية الكبيرة. طبعا رب الأسرة والمسؤول عن الأسرة بيقوم يعني صح واجبه، لكن هذا الواجب بيجي من جهد كبير ومن تعب ومن شيل هم ومن مسؤولية ومن أمور كثير بتمر عليه، وممكن يكون هذا الشعور عنده لوحده مو عند أبنائه مو عند زوجته في بعض الأحيان. يعني فبالتالي هل في هذا التقدير؟ في نفس الوقت بيطلب من هذا الشخص نفسه أنه يعطي وقت ويعطي حنان ويعطي ويسمع المشاكل ويحل المشاكل ويكون كذا سوبر هيرو في البيت، يعني في كثير من الأمور. فين التوازن أو كيف ممكن الشخص يعني يقدر يوصل لهذا التوازن بين ضغوط الحياة، بين الشغل، بين المشاكل الأسرية، بين مشاكل الأبناء، بين أمور كثير بتمر عليه غير الظروف الطارئة اللي بتمر على الأسرة؟ كل هذا جهد على رب الأسرة. هل إحنا بنقدر هذا الشيء كمان؟ هنا لازم كل شخص يسأل نفسه: هل إحنا بنقدر هذا الشخص اللي بيضحي عشان أسرته بشكل كامل وعشان نفسه كمان، يعني عشان استقرار الأسرة من استقراره هو أيضا كمان يعني؟ لكن هل إحنا بنقدر؟ هل تشوف إنه هذا الانشغال المستمر بالعمل من عشان تأمين مستقبل الأسرة يعتبر تضحية كمان تستحق التقدير، ولا الغياب أو الوقت الكبير اللي بيروح برا البيت بيخلق فجوة لا يمكن تعويضها مهما كانت المبررات أو كانت ضغوط الحياة؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-7754 و012-649-5154.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: صديقي اللي بتسمعني، هل تعتقد أن الانشغال المستمر بالعمل عشان تأمين مستقبل الأسرة يعتبر تضحية تستحق التقدير، ولا الغياب لوقت طويل وغياب الاهتمام ممكن يخلق فجوة لا يمكن تعويضها مهما كانت المبررات؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6495-154. يرمانا اتصال من باسم، حياك الله، يسعد صباحك.
3: الله يحييك يا مصطفى، ورحب فيك ورحب في المخرج سارة ومستمعين جدا.
2: صباح الفل، يا أهلا وسهلا، تفضل يا باسم، قل لي رأيك.
3: والله شوف، أول حاجة الإحساس بالمجهود للزوج والزوجة كلهم، يعني حتى الزوجة تشتغل.
2: نعم.
3: ضروري قبل الفلوس، لأن الفلوس تروح وتيجي، لكن نحس بالشخص إنه هذاك يتعب مع يتعب، وكمان الشخص الثاني اللي هو اللي يحس بعياله، هذا ضروري كمان، وزوجته كمان. مو بس يحس إنه أنا خلاص أنا قاعد أجيب لكم فلوس حسوا فيها، لا، أنت لازم تحس فيهم.
2: يمكن كثير، يمكن كثير باسم، زي ما قلت، يعني يشوف إنه مسؤوليته هي المادة الأولى، وهذا شيء طبعا ما هو سهل إنه يجي، يعني ما بنقول إنه هذا الموضوع سهل، فبيشوف إنه توفير المادة هو الهاجس الأكبر عنده.
3: لا، هو شوف، الفلوس مو صعبة لعلمك، ترى تأمينها
2: سهلة، يعني وقل لي من فين.
3: أنا أقول لك، يعني لو واحد عنده سيارة زينة ويكد عليها،
2: هذا مجهود، طيب يطلب منه وقت، هيضطر يبعد عن أسرته وقت طويل، فعشان كذا أي عمل بياخذ مجهود، بياخذ وقت طويل ممكن من الشخص.
3: هذا هو لازم تحط فلوس، شو اسمه، مجهود، لكن انه يقول لك انا ده خلاص انا ما انتكو فلوس لازم تريحوني، هذا غلط، لانه انت الحين تريحهم، لكن تريح تشتغل وترتاح انت، لا، في عندك اهم اللي هم عيالك وزوجتك، لازم تحس فيهم.
2: يعني تشوف انه الوقت الطويل هذا ممكن يخلق فجوه،
3: يخلق فجوة لو إنه الأطراف الثانية مين حاسة فيه. يعني أنا دائما أقول إنه الزوجة الصالحة المدبرة نعمة، عرفت شلون؟ صالحة لأنها تهتم فيه وفي عياله وفي نفسها، وما تسوي شيء ممكن يؤذيه هو ولا عياله ولا نفسها. جميل. ومدبرة تدبر الفلوس اللي يجي تدبره، وكمان تدبر راحة للشخص لما يجي يدور الراحة، يدور الكلمة الحلوة، يدور انه يحس انه عياله فيه اهتمام عليهم، انه ماشيين في حياتهم صح. هذا مدبرة تعتبر الزوجة، لانه انا اعتبر الزوجة 75% في الأسرة عند الزوجة اللي هي الأم، ولا الزوجة يعني لسه اذا ما صار عندها عيال. فلازم احساس من كل الأطراف، ان كان الأطفال ولا الزوجة ولا الزوج بعضهم، قبل الاهتمام بالمادة.
2: جميل جدا كلامك يا باسم، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: الله يعافيك.
2: أهلا وسهلا. معنا أفراح كمان، صباح الخير يا أفراح.
4: صباح الأنوار، يا هلا والله، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، كيف حالك؟
2: الحمد لله، تفضل يا أفراح.
4: أول حاجة الله يجزاكم خير، يعني الله يعطيكم العافية، قاعدين تطرحوا مواضيع إحنا بنفكر فيها. أنا لسه الأيام اللي راحت بفكر في الموضوع هذا، قلت بكلمكم فيه وطرحته، الله يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا رب، ومنورتنا يا أفراح، تفضل.
4: طيب شوف يا أستاذ مصطفى، عمرها الاحتياجات اللي بيوفروها الأمهات والأباء لأبنائهم عمرها ما تغني عن الوقت الطويل اللي بيقضوه معاهم. يعني هذا شيء أنا أقول لك، هذه حاجة أنا حضرتها وشفتها بنفسي. يعني مثلا يجي الابن او الابنه بيكلموا امهم ويكلموا ابوهم يبغوا يناقشوهم بموضوع يقعدوا معاهم. طيب ما انا مو قاعده اوفر لك كل حاجه، يلا خلاص انا ماني فاضيه لك، مشاكلك حلها لحالك. يحلها لحاله ليش؟ هو عارف. طيب الشيء يعني غير كذا انه يعني ما يبغوا يسمعوا لهم ابدا.
2: هي الفكرة مو ما يبغى يسمع له، هو طاقته كلها خلاص استهلكت في العمل طوال اليوم لساعات طويلة، خصوصا انه في ناس يعني بدل الوظيفة يشتغل وظيفتين والوقت طويل، فبيرجع البيت خلاص مهلوك، ما عاد عنده طاقة يناقش، ما عاد عنده طاقة يسمع مشاكل.
4: طيب ما يصير كده يا أستاذ مصطفى، إذا كلهم بيعملوا نفس الشيء الأم والأب حاجة زي كده هذا شيء خطأ.
2: هذه ما تشوفيها تضحية عشان الأسرة؟
4: طيب هي تضحية انه بتشتغلوا لكن ما انتوا مخصصين وقتك وحتوا فيه مع ابنائكم وبناتكم تشوفوا ايش يبغوا يتكلموا وايش يبغوا يقولوا. يعني انا اقول لك شوف، انا والدي الله يرحمه كان موظف وكان وقته والله برا كثير، يعني مثلا يخرج من الصباح يرجع لك مثلا قبل المغرب او حتى يمكن قبل العشاء، فيرجع يقعد معانا وانا بالذات كان يقعد معايا اكثر حاجة، ايش في ايش ما في ايش حصل زي كذا ويتكلم معانا. لكن انه غياب هذا الشيء لا صراحه انا اشوفه انه مو حل وغلط كمان.
2: جميل يا افراح، الله يعطيك العافيه.
4: يعافيك يا رب.
2: شكرا لك، اهلا وسهلا. طيب معنا فؤاد، صباح الخير يا فؤاد.
5: هلا والله مصطفى،
2: صباح الخير، اهلا وسهلا.
5: صباح الخيرات، كل عام انت بخير.
2: وانت بخير بصحه وسلامه.
5: شلونك؟ طيب
2: الحمد لله. تفضل فؤاد.
5: سلم عليك وعلى علاء وعلى جميع المستمعين.
2: يسعد صباحك يا اهلا وسهلا.
5: والله شف يا أخوي مصطفى، يعني واجب على الأب يعني رب الأسرة إذا كان متزوج عند عيال إنه يشقى يتعب علشان يأكل اللقمة لعياله.
2: نعم.
5: زوجته هذا يعني شرع الله شرع نبيه.
2: ما في شك.
5: فأعظم جهاد في سبيل الله والله الكاد على عيال. والله أعظم جهات السبيل.
2: طيب تشوف هذا الوقت اللي فيه جهد كبير، أكيد المقصد منه من عند الأب أو المسؤول تأمين حياة كريمة لأبنائه أو لزوجته.
5: والله
2: لكن هذا الوقت أو غياب الاهتمام أو ممكن بعض النقاشات اللي ممكن تكون في البيت أو بعض المشاكل اللي هو يشوفها صغيرة مثلا في البيت، ممكن تعويضها بالمادة ولا لا؟ ما ينفع تتعوض بالمادة.
5: المشاكل المفروض ما تصير مشاكل ما تتعوض بمادة يا مصطفى. يعني المرأة لازم تقدر زوجها، مسكين يطلع من

0: الفجر ويجي المغرب يكدح كدح يتعب. لازم تهيئ الجو والمكان المناسب في البيت وتحضر له لقمة العيش عشان الراحة والاستجمام على المرأة. يعني تخدر زوجها مسكينة يعني، والمرأة لها حق مسكينة يعني، لازم انك هذا اجباري تنفذ لها طلباتها مستلزماتها لانك انت زوجها ما عندها غيرك. يعني مو بالمعقول اخوانها بيعطونها
1: احيانا يعني كلمة او تصرف بسيط من

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار، وخلينا نروح لواحد من مواضيعنا، وأعتقد موضوع يعني جميل جدا، لفتني جدا هذا الموضوع. كيف تنتقل المشاعر داخل الأسرة من غير ما نشعر؟ يعني في كل بيت ما بتنتقل الكلمات فقط بين أفراد الأسرة، لكن كمان تنتقل المشاعر والحالات النفسية بشكل أسرع مما نتخيل. علماء النفس بيسموا هذه الظاهرة العدوى العاطفية، واللي هي قدرة الإنسان على التقاط مشاعر الآخرين والتأثر بها دون وعي كامل. طيب كيف بتصير هذه العدوى العاطفية؟ الدماغ البشري مهيئ لقراءة التعابير ونبرة الصوت ولغة الجسد بشكل مستمر، عشان كذا لما يكون أحد أفراد الأسرة متوتر أو غاضب أو سعيد، فالمحيطين به غالبا بيتأثروا بنفس الحالة حتى لو ما عرفوا سببها. يعني الأب لما يرجع للبيت وهو بيحمل ضغوط العمل، ممكن بيكون معصب متوتر، فهو بينقل توتره إلى أجواء المنزل من غير ما يتكلم حتى عن المشكلات. والأم كمان اللي بتعيش حالة من القلق ممكن ينعكس هذا على الأطفال. وفي المقابل الشخص الهادئ والمتفائل ممكن أنه يساهم في نشر الطمأنينة بين الجميع. طيب ليش أفراد الأسرة أكثر تأثر بهذه الظاهرة؟ لأن أفراد الأسرة ممكن بيقضوا وقت أطول مع بعض، لأن الروابط العاطفية بينهم كمان قوية جدا، واللي يخلي تأثير المشاعر متبادل ومستمر أكثر من أي علاقة أخرى. كمان في دراسات نفسية بتقول إنه الأطفال خصوصا بيمتلكوا حساسية عالية تجاه مشاعر الوالدين، فهم يلتقطوا التوتر والخلافات حتى لما يحاول الكبار إنهم يخفوها بشكل كامل. وفي بعض العلامات لوجود العدوى العاطفية داخل المنزل. أول علامة انتشار التوتر بين الجميع بسبب مشكلة تخص فرد واحد فقط. الشيء الثاني تحويل مزاج الأسرة بالكامل بسبب غضب أو انزعاج أحد الوالدين. وشعور أفراد المنزل بالراحة والهدوء لما يكون الجو الأسري إيجابي. كمان زيادة الخلافات الصغيرة في الفترات اللي ترتفع فيها الضغوط النفسية. طيب كيف نحافظ على مناخ عاطفي صحي داخل الأسرة؟ أول شيء ما ننقل ضغوط العمل والمشكلات الخارجية للمنزل قدر الإمكان. أعرف أنه شيء صعب، يعني هو مو زرار الواحد يضغطه قبل ما يدخل البيت، لكن نحاول قد ما نقدر أو قدر الإمكان أن احنا ما ننقل الضغوط والمشكلات الخارجية داخل المنزل، والتعبير عن المشاعر بطريقة هادئة بدل من كبتها أو تفريغها بشكل سلبي. كمان الحرص على تبادل الكلمات الإيجابية والتقدير بين أفراد الأسرة، وتخصيص أكيد الوقت والأنشطة المشتركة اللي بتعزز الألفة والراحة، والانتباه أنه الأطفال يتعلموا إدارة مشاعرهم من خلال مراقبة الكبار. في بعض الدراسات قدمت توصيات أسرية. الاستقرار الأسري ما بيعتمد فقط على توفير الاحتياجات المادية، لكن كمان يعتمد على المناخ العاطفي اللي بيعيشه أفراد الأسرة يوميا. وكل ما كان المنزل بيئة يسودها الهدوء والاحترام والتفهم، ازدادت قدرة الأبناء والوالدين على مواجهة ضغوط الحياة بصورة صحية ومتوازنة. يعني أحيانا نظن أنه أبناءنا ما بيشعروا يعني بالأشياء اللي احنا بنمر بيها، أو أفراد الأسرة انشغلوا بحياتهم الخاصة، لكن الحقيقة إنه المشاعر داخل البيت تنتقل بصمت. عشان كده ممكن تكون ابتسامة صادقة أو كلمة طيبة أو طريقة هادئة في التعامل سبب في تحسين يوم كامل لجميع أفراد الأسرة. يعني الأسرة ما بتتشارك المكان فقط، لكن تتشارك أيضا المشاعر والطاقة النفسية اللي تصنع داخل البيت، وبتصنع كمان أجواء البيت خلال اليوم كامل.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، نتكلم على ضغوط العمل والوقت مع الأسرة. كثير من الناس بيربطوا حبهم لأسرهم بحجم الجهد اللي بيبذلوه في العمل، فيخرجوا من بيتهم من الصباح بيرجعوا في آخر اليوم، هم يعني عندهم هم كبير وبيحملوا هم توفير حياة أفضل لأبنائهم وعائلاتهم. لكن وسط هذه الانشغالات الكثير في تساؤل مهم، هل يكفي أنه نوفر لأسرنا الاحتياجات المادية فقط، ولا وجودنا معهم ومشاركتهم تفاصيل حياتهم ما لا يقل أهمية عن أي راتب أو مكسب؟ يعني بعض الأبناء ما يتذكر حجم المصروف اللي ممكن أنفق عليهم بقدر ما يتذكر الوقت اللي قضاه مع أبوه أو قضاه مع أمه. في المقابل في اللي يشوف أنه ضغوط الحياة اليوم تفرض على الإنسان العمل لساعات طويلة حتى يضمن لأسرته الاستقرار والأمان، وبين مسؤولية العمل واحتياجات الأسرة يبقى السؤال، هل تعتقد أنه الانشغال المستمر بالعمل من أجل تأمين مستقبل للأسرة يعتبر تضحية تستحق التقدير، ولا غياب الوقت والاهتمام ممكن يخلق فجوة لا يمكن تعويضها مهما كانت المبررات؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154. معنا فهيدة، حياك الله، صباح الخير.
2: حياك الله، صباح النور، صباحك أستاذ مصطفان في المخرج الجميل اللي سمعنا، وكل عام وانت بخير. لو أنا متأخر.
1: وانت بخير وبصحة وسلامة، يا أهلا وسهلا فهيدة. إذا بس حط سماعة أو شيء أو قفل السبيكر عشان أقدر أسمعك كويس. ألو؟
2: ألو، هلا،
1: تفضلي فهيدة، سامعك، تفضلي.
2: سامع الصوت زين؟
1: واضح، تفضلي.
2: لا والله شوف إنه يعني مو ما يقل أهمية، بس شيء ضروري يعني إنه يوازن بين العمل وبين يعني إنه بين الأسرة. يعني أحياناً الآباء والأمهات يعني يقضون وقت طويل خارج البيت، أو يعني أحياناً في شيء إضافي يعني عمل ثاني، يعني يكون يعني إشغال بعد وقت يعني أكثر وأكثر، يعني مو العمل اللي وظيفة بس واحدة.
1: يعني كيف يسوي هذا التوازن يا أبا فهيدة؟ يعني الشخص اللي بيرجع تعبان ومضغوط ومهلوك من العمل لساعات طويلة، كيف يقدر يسوي هذا التوازن؟ يعني إيش اللي يفرق؟ إيش اللي يفرق مع البنت أو مع الولد لما أبوها يرجع من العمل مثلا؟
2: لا هو يبي يعني لا يبي يلقى وقت، يعني لو كان نص ساعة وهذا مع الأولاد يعني يبي يلقى وقت، ما هو كل الوقت يعني 24 ساعة، لا هذا مو معقول. يعني يبي يلقى وقت، صحيح متعب مهلك، يعني يبغى يجي ينام، يعني يعني يريح شوي، لأنه العمل يكون أحيانا المشكلة يا أنه طويل ساعات العمل، يا أنه اثنين يعني بنفس الوقت عنده مساء صباح كذا، يعني هذه تكون يعني مشكلة. يعني العمل بس ما يسري يعني على شوف، إنه لازم يصير في توازن، لازم إنه يوازن يعني بالحياة، أو كان يعني إذا كان الزوج من شغل الأب تكون الأم يعني البديلة، يعني لازم تشتغل، يعني أو كان على العكس، يعني إذا كانت الأم تكون الأب، يعني ما يكونوا كلهم متواجدين، يعني كلهم يعني كلهم خارج البيت، يعرفون الأطفال، يعني شيء أساسي هذا. شوف إنه لازم توازنه، لازم يشوفون يعني لأنه الإبعاد عن الأسرة بالعمل يكون الضحية للأسرة، يعني ما يكون هناك يعني اتصال مع أبنائهم، يعني يصير همهم بس المادي، لا في معنوي، يعني يجلسون مع الأبناء.
1: صح، وفي نقطة كمان مهمة، يعني كثير من الناس اللي شفتهم، يعني شفت لقاءات كثير لناس اللي هم علماء، ناس ناجحين جدا، بروفيسور معين في في الطب زي الدكتور مجدي يعقوب مثلا، ايش يقول؟ يشتكي دائما او قال انا ندمت، بصح اني عملت عمل انساني كبير جدا، لكن انا ما شفت اولادي في مراحلهم يعني المختلفه، ما قدرت اجلس معاهم، ما اعرف تفاصيلهم بشكل كبير. وكثير سمعت هذا الموضوع متكرر عند ناس كثير. يعني
2: اكيد في واحد يعني حرص على عمله او يعني معلم او على يعني قولتك يعني بعمل يعني ودرجه عاليه يعني انه خارج البيت، فاحيانا اولاد الناس يشوفهم ما شاء الله ناجحين، يشوف اسرته يعني يضحي. انت يعني يعني لازم الاسره هذا شيء اساس، يعني لازم توازن بين العمل، ما يكون يعني ضحيه الاسره سبب العمل، لا.
1: جميل،
2: انا اشوف انه كذا يعني لازم، يعني حتى لو كان اضطريت انك تترك يعني لو كانت يعني على قولتهم دوامين او وظيفتين في الوقت، لو انا اضطر يعني انا بمكانه والله اترك، يعني خلاص خلي واحدة تكفيني يعني جلوسي مع الاولاد وتعليمي معهم وقربي لهم يكون اهم يعني من الوظيفه الثانيه البديل، يعني اللي على قولتهم يبون يعني راتب بديل، يعني ان هذا يكون بوظيفتين هذه مشكله.
1: يعني تشوف انه لا اعيش على قدي بمبلغ بسيط واني اقضي
2: قريب من اسره، كويس قريب من اسره ونشوف انه احسن يعني وحل ناجح.
1: جميل، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك في هذا.

0: الله يسعدك.
1: طيب رقم التواصل معنا أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى

شركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص

النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صبح ومساء على جدة أف أم.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي في ساعتنا الثانية من صبح ومساء، ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. نحييكم من جديد فريق العمل من الأعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج وسام بحر. واحد من مواضيعنا اليوم أثر قلة اللعب الحر على نمو الأطفال. يعني في السنوات الأخيرة صار جدول كثير من الأطفال مليء بالدراسة والأنشطة المنظمة، لكن تراجع وقت اللعب الحر اللي كان الأطفال يعني يقضوه سابقا في الابتكار والتجربة والاستكشاف. وتشير دراسات في علم النفس اللي تخص الطفل أن اللعب الحر مو مجرد وسيلة ترفيهية، لكن بالعكس يعد جزء أساسي من بناء الشخصية وتنمية المهارات العقلية والاجتماعية. طيب إيش هو اللعب الحر؟ اللعب الحر هو أي نشاط يختاره الطفل بنفسه من غير تعليمات، من غير قواعد مفروضة من الكبار، ويكون الهدف منه المتعة والاستكشاف مو تحقيق نتيجة محددة. يعني زي أنه الطفل مثلا يبني بيت بالمكعبات بطريقة خاصة، أو يبتكر قصة أو شخصية من خياله، أو يلعب مع أصدقائه ويضعوا قوانين لعبة معينة لنفسهم، أو يخترعوا لعبة جديدة. أو يختلف اللعب الحر عن الأنشطة المنظمة زي الدورات الرياضية أو الحصص التعليمية اللي يكون فيها شخص بالغ يحدد طريقة اللعب والقواعد. المشكلة يعني انخفاض الوقت اللي يقضي الأطفال في اللعب الحر غير الموجه، واعتمادهم بشكل أكبر على الأنشطة المنظمة أو الروتين اليومي المحدد. وفي بعض الأسباب المؤثرة زي زيادة الاهتمام بالتحصيل الدراسي من عمر مبكر، وخوف بعض الأسر من اللعب خارج المنزل، أو ازدحام جداول الأطفال بالأنشطة والدورات، ومحدودية المساحات المخصصة للعب في بعض الأحياء. يعني وكمان اعتقاد بعض الآباء أنه اللعب مضيعة للوقت مقارنة بالتعلم المباشر، وهذا بيأثر على الطفل بشكل كبير. إيش يصير للطفل أثناء اللعب الحر؟ يعني بيأكد الباحثين أنه الطفل خلال اللعب الحر يتعلم مهارات عديدة بشكل تلقائي، منها اتخاذ القرار واختيار الحلول، تنمية الخيال والإبداع، تطوير مهارات التواصل مع الآخرين، تعلم الصبر وتعلم تحمل الخسارة والنجاح، كمان اكتساب الثقة بالنفس والاستقلالية، وتحسين القدرة على التركيز والانتباه. الجانب الآخر، إيش الأثار المترتبة على قلة اللعب الحر؟ أولا ضعف بعض المهارات بحل المشكلات واتخاذ القرارات، انخفاض فرص تنمية الخيال والإبداع، وتراجع مهارات التفاوض والتعاون بين الأطفال، وزيادة الشعور بالملل والاعتماد على الآخرين في إيجاد الترفيه، وضعف الثقة بالنفس في بعض المواقف الاجتماعية. في بعض الحلول اللي قالوها المتخصصين زي تخصيص وقت يومي أو أسبوعي للعب الحر، وتشجيع الألعاب اللي بتعتمد على التخيل والابتكار، وإتاحة الفرصة للأطفال لاختيار أنشطتهم بأنفسهم، وتوفير بيئة آمنة تسمح بالحركة والاستكشاف، وعدم تحويل كل وقت الطفل إلى برامج أو دورات منظمة. يعني في الآخر التوازن هو الحل. الأنشطة التعليمية مهمة، لكن الطفل يحتاج أيضا وقت يكون فيه قائد للعبة، صاحب قرار، صانع لأفكاره الخاصة. هذا النوع من اللعب بيساهم في بناء شخصية أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة تحديات الحياة. يعني زمان كان الأطفال بيقضوا وقت طويل في اختراع الألعاب، صناعة المغامرات، من أبسط الأشياء اللي كانت متاحة حولهم. اليوم صار كثير من وقتهم منظم وجدول، ومع أنه التنظيم مهم، لكن العلم يؤكد أنه بعض أفضل الدروس اللي يتعلمها الطفل تأتي من لحظات اللعب الحر، لأنه بيكتشف العالم بطريقته الخاصة، ويجرب ويخطئ ويتعلم من غير ما يشعر أنه داخل درس أو حصة تعليمية.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 2:00 مساء على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. وخلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم، أعتقد بيمر على ناس كثير، ليش بنشعر بالإرهاق رغم قلة المجهود؟ يعني كثير من الناس اليوم بيقول أنا تعبان، ما عندي طاقة، حتى في الأيام اللي ما بيبذلوا فيها مجهود بدني كبير، ورغم الراحة الجسدية أحيانا بيبقى الشعور بالتعب الذهني حاضر، واللي بيؤثر على التركيز والإنتاجية والمزاج والعلاقات الأسرية. وفي أسباب كثير لهذا الموضوع، يعني كثرة القرارات اليومية اللي يتخذها الإنسان من وقت ما يصحى إلين نهاية اليوم، التنقل المستمر بين المهام من غير إعطاء العقل فرصة للتركيز على مهمة واحدة، كمان التعرض لكم هائل من المعلومات والأخبار والإشعارات، قلة فترات الراحة الذهنية الحقيقية، السهر واضطراب النوم حتى لو كانت ساعات النوم كافية، الضغوط المالية والأسرية والمهنية المتراكمة، واحد من أبرز الأمور اللي تحسس العقل بالإرهاق رغم قلة المجهود. طيب إيش يقول العلم في هذا الموضوع؟ في دراسات تقول إنه الدماغ يستهلك قدر كبير من الطاقة عند التركيز واتخاذ القرارات ومعالجة المعلومات، ومع كثرة المشتتات والتفكير المستمر بيبدأ

الشخص بالشعور بشيء يعرف الإجهاد الذهني، وهو حالة تؤثر على الانتباه والذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل سليم. والحلول في هذا الموضوع تقليل تعدد المهام والتركيز على مهمة واحدة في كل مرة، تخصيص أوقات محددة لمتابعة الرسائل والتواصل، الحصول على نوم منتظم وعالي الجودة، ممارسة المشي أو النشاط البدني الخفيف يوميا، وأخذ فترات استراحة قصيرة خلال ساعات العمل، وترتيب الأولويات وتقليل الانشغال بالأمور غير الضروري. يعني الصحة الذهنية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وزي ما يحتاج الجسم لراحة بعد المجهود، كمان العقل يحتاج لفترات استعادة للطاقة بعيد عن الضغوط والمعلومات المتدفقة بشكل مستمر. الغريب أنه الإنسان اليوم بيمتلك وسائل راحة أكثر من أي وقت ماضي، يعني لكن شعوره بالإرهاق صار أكبر، يعني يمكن لأنه التعب ما صار نتيجة حركة مفرطة أو مجهود بدني، لكن انشغال العقل طوال اليوم. عشان كذا بتكون بعض دقائق الهدوء أو الابتعاد عن المشتتات استثمار حقيقي في صحتنا النفسية وجودة حياتنا. هذا كان موضوعنا، ليش بنشعر بالإرهاق رغم قلة المجهود.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. وتكلمنا اليوم عن الانشغال المستمر بالعمل من أجل الأسرة، هل يستحق التقدير ولا ممكن يخلق فجوة داخل البيت؟ خلينا نشوف الدراسات إيش قالت في هذا الموضوع. تؤكد دراسات في علم النفس الأسري أنه أحد أكبر التحديات اللي تواجه الأسرة الحديثة هو ما يعرف بصراع العمل والأسرة، وهي الحالة اللي بيشعر فيها الإنسان بأن متطلبات العمل تستهلك الوقت والطاقة المخصصة للعائلة. أسباب المشكلة: رغبة الوالدين في توفير مستوى حياة أفضل للأبناء وزيادة ساعات العمل في بعض الوظائف والمهن وسهولة الوصول إلى العمل عبر الجوال أو البريد أو العمل عن بعد حتى بعد انتهاء الدوام. واعتقاد بعض الأشخاص أن توفير المال هو الشكل الأهم من أشكال الاهتمام بالأسرة والانشغال بالمشاريع والأعمال الإضافية لتحقيق دخل أكبر. طيب، إيش الآثار الأسرية المحتملة؟ ضعف الحوار اليومي بين أفراد الأسرة، شعور ببعض أو بعض الأبناء بأن والدهم غير موجود في اللحظات المهمة في حياتهم، وزيادة الخلافات الزوجية بسبب قلة التواصل، وانخفاض ترابط الأسري مع مرور الوقت، وشعور الوالدين أنفسهم بالندم لاحقا على الأوقات اللي فاتتهم مع أبنائهم. لكن في جانب آخر كمان، بعض الدراسات تشير أنه العمل الجاد من أجل تأمين احتياجات الأسرة يحقق شعور بالأمان والاستقرار ويخفف الكثير من الضغوط المالية اللي قد تكون سبب في مشكلات أسرية أكبر. عشان كذا لا ينظر الباحثون إلى العمل الطويل على أنه مشكلة بحد ذاته، لكن ينظر إلى غياب التوازن بين العمل والحياة الأسرية. وفي حلول مقترحة من بعض المختصين زي تخصيص وقت يومي للأسرة بعيد عن الجوال والعمل، الحرص على تناول على الأقل وجبة واحدة يوميا مع أفراد الأسرة، والفصل بين أوقات العمل وأوقات المنزل قدر الإمكان، والتخطيط للإجازات والأنشطة العائلية بشكل منتظم، والتركيز على جودة الوقت مع الأسرة ومو فقط عدد الساعات. يعني ممكن تكون ساعات قليلة اللي الشخص بيقضيها مع الأسرة لكن بجودة عالية، فيها حوارات فيها نقاشات، أفضل من أني أجلس ساعات طويلة ولكن ما في حوارات وما في نقاشات وأنا ما أعرف شيء عنهم. ويوصلت الدراسة ببعض الأمور، الأسرة تحتاج إلى حاجتين: الاستقرار المادي والاستقرار العاطفي. المال بيوفر الاحتياجات لكن الوقت والاهتمام بيصنع ذكريات وبيعزز الترابط بين أفراد الأسرة. النجاح الحقيقي مو في أنه ينجح الإنسان في عمله فقط، لكن كمان أنه ينجح أيضا في الحفاظ على علاقته الأسرية. يعني في الآخر خلينا نقول أنه يمكن كثير من الآباء والأمهات بيخرجوا كل يوم، هم مقتنعين أنهم بيتعبوا عشان أبنائهم وهذا شيء يستحق التقدير ويستحق الاحترام أكيد، لكن في المقابل الأبناء غالبا ما بيتذكروا اللحظات اللي عاشوها مع أبائهم أكثر مما يذكروا الأشياء اللي اشتراها لهم. بين توفير الحياة وصناعة الحياة داخل البيت يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن. الأسرة ما تحتاج فقط شخص ينفق عليها، لكن تحتاج أيضا شخص يشاركها في التفاصيل ويكون حاضر في جميع اللحظات. يعني هذا كان الموضوع بشكل علمي، سمعنا آراءكم، الآراء كانت مختلفة، رسائلكم كانت مختلفة ومتفاوتة في الرأي. في ناس قالت أنه هو الاهتمام بالعمل، يعني العمل هو نوع من التعبير عن الاهتمام، وفي ناس قالت لا، لابد من تحقيق هذا التوازن. هذا كان الموضوع العلمي اللي يخص الانشغال المستمر بالعمل من أجل الأسرة، يستحق التقدير أم يخلق فجوة داخل البيت؟ ما بتحبين

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويس

0: تعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.

طيب احنا كده اصدقاء نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا اللي ارسلوا لنا على الواتساب, يعطيكم الف عافيه. تكلمنا اليوم على فكره الانشغال بوقت طويل بالعمل بعيد عن الاسره, وكيف الشخص ممكن يعوض هذا الوقت اللي بعيد عن الأسرة. سمعنا آراءكم وقرأنا الدراسات العلمية في هذا في هذا الموضوع. شكرا لكم أصدقائي, شكرا لكل اللي أرسلونا وشاركونا طوال هذه الساعتين. نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. هذه أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم, كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش, ومن الإخراج وسام بحا. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام بالموافق 1 يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية الشرقية، الرياض، القصيم، حايل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM بالموافق 1 يونيو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية الشرقية، الرياض، القصيم، حايل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. حيث نصحبكم في هذه الجولة الأثيرية المتجددة من الإعداد شاكر السيالي ورهام قبوري، ومن أمام الميكروفون أنا لولو العبد الله، ومن الإخراج وسام بحة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعين الكرام، ننطلق وإياكم الآن لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، لنرصد كل جديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. ومستمعينا، نبدأ معكم هذه الجولة بأهم وأبرز العناوين. سدايا تمكن الجهات الحكومية خلال موسم حج 1447 للهجرة لتقديم خدمات أكثر كفاءة لضيوف الرحمن. حجاج بيت الله الحرام يشيدون بخدمات المقدمة لهم في المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج. استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي بالمدينة المنورة. قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة يشهد حركة تشغيلية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن. سدايا ترفع الجاهزية التقنية للمنافذ البرية والبحرية والجوية تيسيراً لمغادرة ضيوف الرحمن بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب 2026. الهيئة الملكية بينبع تطلق فعاليات حكايات ينبع 2026 على الواجهة البحرية.
1: تجوال على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام. مستمعينا الكرام، متواصلين معكم في برنامج تجوال وفي جولتنا الإخبارية. الآن نستمع إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
2: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لنجاح موسم حج هذا العام وما حققته الخطط المعتمدة من نجاح على مختلف المستويات. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
3: أيها الأخوة، يشرفني أن أرفع للقيادة أيدها الله باسمكم وباسم جميع العاملين في الحج من كافة القطاعات عسكريين ومدنيين خالص التهاني والتبريكات بنجاح موسم الحج لهذا العام، حيث حققت الخطط المعتمدة نجاحا على جميع المستويات بفضل الله عز وجل ثم بالدعم والتوجيهات السديدة من القيادة حفظهم الله. فقد عاش الحجيج رحلتهم الإيمانية بأمان تحف السكينة منذ لحظة وصولهم مطارات المملكة وموانئها ومنافذها البرية، آمنين في دروبهم نحو الأماكن المقدسة تستقبلهم تجهيزات نوعية ومواصلات سريعة وبنية تقنية حديثة وخدمات صحية وبلدية متطورة، وتحيطهم القطاعات الأمنية والعسكرية بالرعاية والتنظيم والحماية على مدار الساعة.
2: كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على نجاح موسم حج هذا العام، وأكد سموه بأن ما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله وما وفرته من إمكانات وموارد إلى جانب المتابعة الدقيقة لجميع مراحل العمل والتنفيذ. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة.
4: إنما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل من الله وتوفيقه ثم بالدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة أيدها الله وبما وفرته من إمكانات وموارد وما أولته من متابعة دقيقة لكل مراحل العمل والاستعداد والتنفيذ. ها هو موسم الحج يمضي وتبقى منه صورة وطن لا ينام وقلوب أخلصت وسواعد بذلت حتى غدت المشاعر لوحة من النظام ومشهدا من الانسجام. لقد كان حج هذا العام حكاية وطن إذا عاهد أوفى وإذا عمل أتقن وإذا خدم أخلص.
2: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع الجامعات السعودية. في خطوة تعكس ما حققته منظومة التعليم الجامعي السعودي من تطور وتنافسية على المستوى الدولي، انطلقت مشاركة وفد المملكة في مؤتمر ومعرض

0: نفسه 2026 بحضور نوعي ضم 20 جامعة سعودية، وبرعاية استراتيجية وتمكين من مجلس شؤون الجامعات جاءت مشاركة المملكة، وذلك لتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية وترسيخ حضور الجامعات السعودية عالميا. نائب الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات البروفيسور هاني شودري:
1: مشاركتنا هذا العام خلال جناحين، جناح خاص لوزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات، جناح خاص للجامعات السعودية اللي شارك فيها 20 جامعة اليوم. خلال هذه المشاركة للوفد تم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع أرقى الجامعات الأمريكية، سواء كان جامعة ستانفورد، هارفارد، MIT وغيرها من الجامعات المميزة. إن شاء الله هناك توقيع اتفاقيات بين الجامعات السعودية والجامعات الأمريكية.
0: إذن بهذا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، استمعنا إلى هذه الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
3: تجوال على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام. مستمرين معكم مستمعين الكرام في تجوال وجولتنا الإخبارية ولقاءاتنا المتنوعة. ومستمعين الكرام، تسهم الجمعيات المتخصصة في تمكين الأسر وتعزيز قدراتها الاقتصادية في بناء مجتمع أكثر استقراراً وإنتاجية من خلال المبادرات النوعية والبرامج التنموية التي تفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار وتحويل الأفكار إلى فرص مستدامة. ومن بين هذه الجهات تبرز جمعية الأسر الاقتصادية التي تعمل على دعم وتمكين الأسر ورفع كفاءتها الاقتصادية عبر مبادرات متنوعة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وللحديث أكثر عن رسالة الجمعية ورؤيتها ومبادرتها وبرامجها التنموية، يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية الأستاذ ناصر الغربي. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ ناصر، وسعداء بك في تجوال.
2: حياك الله زميلة لولو، كل عام وانت بخير. مسي عليك على مستمعي إذاعة جدة، نقول لهم كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة.
1: وانت بخير.
2: في البداية ارفع اسميات التهاني والتبريكات الى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اسمه سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وللقيادة السعودية والحكومة السعودية بمناسبة نجاح الحج لهذا العام 1447.
1: جميل جدا أستاذ ناصر، وبداية كيف تترجم الجمعية رؤيتها ورسالتها إلى برامج ومبادرات تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر المستفيدة؟
2: نحن في جمعية الأسر الاقتصادية أسر أستاذ لولو نؤمن بأن التمكين الاقتصادي هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والتنموي، ولذلك نترجم رؤيتنا ورسالتنا من خلال مشاريع ومبادرات وبرامج عملية تركز على بناء القدرات الأسر وتنمية مهاراتها. تعرفين الاهتمام الكبير من القيادة في تطوير المهارات وبناء القدرات، وبالتالي يعني كثير من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقوم فيها الأسر الاقتصادية أو ما يطلق عليها الأسر المنتجة تحتاج إلى هذا النوع من بناء القدرات، وبالتالي حريصية في الجمعية على تطوير قدراتها وتنمية مهاراتها وربطها بالفرص الاستثمارية والاقتصادية المناسبة. نحن لا نكتفي تقديم الدعم المالي التقليدي.
1: جميل.
2: المعتاد في المؤسسات المجتمع المدني، بل نعمل على تمكين الأسرة من خلال امتلاك مصادر دخل مستدامة. هذا الأمر يتم عبر التدريب والتأهيل، تطوير القدرات، تقديم الاستشارات، التسويق والشراكات النوعية التي تعمل الجمعية لخدمة مستفيديها، بما يضمن انتقال الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج ومن الاعتماد إلى الاستدامة.
1: فعلا إلى مرحلة الاستثمار في المستقبل، فعلا هذه تكون هي البداية الفعلية والحقيقية اللي يحتاجها المستفيدين لضمان الاستدامة مثل ما ذكرت. طيب تحدثت عن مبادرات، حابين تعرفنا أكثر عن أبرز هذه المبادرات النوعية اللي أطلقتها الجمعية وتم لمس أثرها على المستفيدين؟
2: طبعا الجمعية تحرص كل سنة على إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات النوعية التي تستهدف دعم وتمكين الأسر والباحثين عن فرص العمل. يعني الجمعية يعني كثير من الأسر المستفيدة يعني حريصين أن يكونوا مستثمرين أو رواد أعمال في مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، لكن هذه المهارات سبحان الله الله يهبها لأشخاص دون أشخاص. فبالتالي إحنا لا نكتفي بخلق هذه الفرص الاستثمارية، بل أننا نبحث عن إيجاد حلول للأسر التي تستطيع أن تكون يعني أسر مارية أو رواد أعمال، فبالتالي نخلق له فرص للعمل من خلال شراكات مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. الجمعية عملت على تمثيل مبادرات موسمية أيضا تنموية أسمت في تعزيز دخل الأسرة المستفيدة ورفع جاهزيتها في هذا الجانب. يعني العديد من المبادرات والمشاريع، على سبيل المثال للحصر عندنا مشروع توظيف والتمكين المهني للمستفيدين الذي يستهدف ربط وتأهيل المستفيدين بفرص العمل المناسبة، ولله الحمد والمنة يعني في الفترة الماضية ساهمنا في توظيف أكثر من 800 شاب وشابة سواء من الأسر أو أبناء الأسر. إحنا لا نكتفي بالأسرة المستفيدة، إحنا نبحث حتى عن أبنائهم لتساعدهم في خلق فرص استثمارية أو وظيفية لتنوع مصادر الدخل. كل ما كان الأسرة لديها مجموعة من الموظفين أو العاملين في هذه المشاريع سيرتفع الدخل وتتنوع المصادر وبالتالي يتحسن وضع الأسرة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا. أيضا عندنا برنامج تمكين الأسر عبر منافذ بيع وننفذه مع العديد من الشركاء سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. العام الماضي تقريبا استفاد أكثر من 300 أسرة في عام 2025 من هذا البرنامج. عندنا مشروع العطاء الرمضاني، عطاء يعني موسمي كل رمضان. السنة هذه قدمنا أكثر من 32 ألف وجبة إفطار رمضاني، وهذا يسهم في رفع دخل الأسر، خاصة الأسر اللي تشتغل في الإنتاج الغذائي من المأكولات والخضار والعصائر، فبالتالي خلقنا لهم فرصة ومنافذ بيع في استثمار الشهر المبارك.
3: جميل.
2: أيضا عندنا كسوة الشتاء، هذه موسمية نقدم فيها الاحتياجات الأساسية للأسرة في فترة الشتاء. وزعنا يعني أكثر من 2500 كسوة العام الحالي في فترة الشتاء. المشاركة في الفعاليات والمعارض، نخلق فرص للأسر في المشاركة من خلال بوتات وأكشاك يقدمون من خلالها منتجاتهم. يعني الفترة الماضية شارك معنا تقريبا 130 ألف شاب وشابة في تقديم منتجاتهم من خلال هذه نقاط البيع في الفعاليات والمعارض، تجاوزت إيراداتهم مجتمعين تقريبا نص مليون ريال. فتخيلي أن هذه الإيرادات ترفع من دخل المستثمر من الأسر، وأيضا تساهم في تحسين وضعهم الأسري بشكل عام.
3: بالطبع.
2: أطلقنا العديد من المبادرات مع القطاع الخاص والحكومي والجهات الداعمة في توفير التدريب والتأهيل، وهذا مرة مهم للأسر لتطوير مهاراتهم وتجويد منتجاتهم للمنافسة في السوق. تعرف السوق السعودي عندنا سوق تنافسي
3: جدا،
2: الجودة والنوعية العالية هي اللي من تساهم في تحقيق الاستثمار الجيد، إضافة أن نساعد الأسر في أن يكون أسعارهم أسعار تنافسية بحيث أنهم يكونوا لديهم الحظوة في أخذ أكبر مساحة من السوق. عندنا شراكات نوعية مع القطاع الخاص والقطاع غير ربحي أيضا، يعني نكتفي حنا يعني يمكن الجمعيات أغلبها تعمل مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
3: صحيح.
2: إحنا بجمعية الأسر الاقتصادية أسر لا، إحنا نخلق علاقة قوية ومتينة مع القطاع نفسه. يعني التكاملية مهمة جدا في داخل القطاع، في الجمعيات اللي ذات النطاق الواحد أو العمل المشترك، بالتالي التكاملية بينهم مهمة جدا. الجمعيات التي نجد بيننا وبينهم في توام وفي تكامل وفي أثر تنموي مشترك بين الجمعيتين نعمل عليها، فبالتالي احنا عملنا مع شركة مياه نقي على إنتاج مياه شرب للجمعيات.

0: اسمها هتن، تحقق الاستدامة المالية للجمعية وتحقق الاكتفاء الذاتي للأسر، لأن خصصنا ريال من كل قيمة شراء لسداد التزامات الجمعيات، إن كان فواتير كهرب، إن كان إيجار، إن كان خلافة، الاحتياجات الضرورية والأساسية خصص هذا الريال من كل عملية شراء إلى الأسرة، وشكل لها مجلس خاص في الجمعية بحيث أنه يحكمها ويضبطها بالشكل السليم، وأيضا يحقق لها الأثر التنموي. أيضا لدينا الآن اتفاقية إن شاء الله قريبة جدا حتعلم من جمعية أصدقاء اللاعبين، وأنت تعرفين اللاعبين القدامى، جمعية أصدقاء اللاعبين رأسها الكابتن العزيز ماجد عبد الله. الجمعية لديها أسر من اللاعبين، وهذه الأسر لديها أبناء، فبالتالي في تماس وتكامل بين جمعية الأسر الاقتصادية وأصدقاء اللاعبين في خدمة هذه البيئة من المجتمع. فنعمل الآن على إنهاء هذه الاتفاقية وإطلاق مشاريع نوعية من خلال هذه الاتفاقية في القريب العاجل بإذن الله.
1: جميل جدا، أعمال جليلة وفعلا دعم كبير من خلال هذه الشراكات اللي لقت أكيد آثارها من خلال انعكاس فوائد على المستفيد. ذكرت كثير من المشاريع والمبادرات المهمة جدا واللي تخدم المستفيدين والمجتمع كذلك، فإحنا حابين نعرف منك أستاذ ناصر عن ملامح المرحلة المستقبلية للجمعية من خلال المبادرات والمشاريع التي ذكرت أنه راح تكون في المستقبل إن شاء الله.
0: الحمد لله المرحلة المقبلة تحمل العديد من المشاريع الطموحة التي تستهدف التوسع في برامج التمكين الاقتصادي ورفع عدد الأسر المستفيدة وتعزيز الاستدامة المالية لها من خلال المبادرات والمشاريع والمشاركات المجتمعية. الجمعية الوحيدة على مستوى المملكة، يمكن لدينا يعني جمعيات عديدة في القطاع الأسري، لكن الجمعية الأسر الاقتصادية هي الجمعية الوحيدة على مستوى المملكة، بالتالي هذا أعطانا فرصة أكبر لخدمة أبناء مجتمعنا من خلال هذه الجمعية. لدينا حزمة فعاليات ومشاريع، من الفعاليات لدينا 12 فعالية على مستوى المملكة الآن، يعني خلال الفترة الماضية قبل عيد الحجاز عيد الحج، والله الحمد لله جانا 6 موافقات من 4 مناطق، من أمارات المناطق، 4 أمارات مناطق، وأيضا من محافظتين لها حضورها التنموي الاقتصادي والمجتمعي. فبإذن الله الآن الزملاء في الجمعية من خلال الإدارة التنفيذية اللي يقودها أخي وزميل السلم شباب القحطاني يعملون على بناء هذه الفعاليات، وكان لها يعني حتى اسم جميل هوى، وتعرفين الانتماء والاعتزاز ينطلق من محبة الشخص وهواه لهذا الشيء الذي ينتمي له. بإذن الله أنتم شركاء لنا في إذاعة جدة، وأنا أقدر وأجل الزملاء والزميلات في إذاعة جدة وفي هيئة إذاعة التلفزيون على دعمهم تمكينهم وإبرازهم أعمال القطاع غير الربحي بشكل عام وجمعية الأسر الاقتصادية. أيضا نعمل على خلق فرص تأهيلية للأسر من خلال ملتقيات ومنتديات. نعمل على منتدى دولي للأسر اسمه تضافر، ومخلينا من تكامل الكيانات والجهات التضافر، هو التجمع لخدمة منظومة معينة أو كيان معين أو مجتمع معين، فبالتالي نتضافر جميعا لخدمة هذا القطاع. وهذا الأمر لم يتم إلا بتمكين قيادة رشيدة، لله الحمد لله، يعني القيادة الرشيدة من خلال رؤية المملكة 2030 أعطت القطاع الثالث والقطاع غير الربحي الاحتياج التكاملي الذي كان مفقود
1: بالفعل
0: في فترات سابقة، فبالتالي هذا التكامل مكن الجمعيات ومكن المستفيدين من تطوير قدراتهم ومواردهم وتنميتها وتحسين وضعهم المجتمعي والاقتصادي.
1: جميل جدا الأستاذ.
0: نسعى في الجمعية إذا تسمح، نسعى في جمعية الأسر الاقتصادية أن نكون نموذج وطني رائد في تمكين الأسر الاقتصادية وتحقيق أثر التنمو المستدام يحقق مستهدفات قيادات الرشيدة ورؤية المملكة 2030.
1: أستاذ ناصر الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، شكرا جزيلا لك ونلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى. في أمان
0: شكرا
1: الله.
0: شكرا لك، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، برعاية صاحب السمو

0: والملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الإحساء تنظم جمعية الاقتصاد السعودية ملتقى اقتصاديات المدن الخليجية وتمكين القطاع الخاص نحو مدن ذكية رقمية لمناقشة دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التحول الحضري الذكي وتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الاستدامة الحضرية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يتسق مع مرتكزات رؤية المملكة 2030 الطموحة. يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ جامعي ومتخصص في اقتصاد المستقبل. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد وسعداء بك في تجوال.
1: يا مرحبا أخت لولو والأخوة المستمعين مجددا من زمان على إذاعة جدة. والله
0: شرف لنا ظهورك

0: اللي عنده قدرة اليوم على تحويل البيانات والتقنية والابتكار ويحول هذه إلى فرص اقتصادية هو اللي راح يعني يستديم وهو اللي راح يبقى. رد على سؤالك لولوة وهو سؤال مهم جدا، إيش أبرز الأهداف؟ عدة أهداف. أول حاجة تحويل المدن من مستهلكة للموارد إلى منتجة للقيمة الاقتصادية. ولتعزي أعطيك مثال على الأحساء. الأحساء ما شاء الله الآن صار عندنا يعني مهتمين بالتمور، بالقطاع الزراعي، بالأرز الحساوي، وأيضا دخل على التصدير. كذلك رفع كفاءة الخدمات الحكومية مهم جدا على الدوائر الحكومية في هذه المدينة أن تكون يعني مكتملة من حيث التقنية والذكاء الاصطناعي. أيضا في نقطة مهمة وتهم محافظة الأحساء وأتمنى يعني يلتفتوا لها في هذه في هذا اللقاء وهذا التجمع. أنا لم أحضر هذا اللقاء، ولكن مهم جدا أن يعززون جاذبية هذه المدن للاستثمارات المحلية والأجنبية. لابد أنت من يخلق وتشجع المستثمرين على أن يعني تقدم لهم فرص استثمارية.
1: بالفعل
0: تحسين جودة الحياة للسكان، لابد أيضا تمكين القطاع الخاص وهذا مهم جدا أن يكون شريك جنبا إلى جنب في التنمية الحضرية.
1: يعني ذكرت نقطة جدا مهمة كنت راح أسألك عنها، القطاع الخاص كيف ممكن يكون هو شريك فاعل لتطوير المدن الذكية؟
0: أحسنتي. أنا اليوم وأيضا سمو سيدي ولي العهد ذكرها في أكثر من مرة بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للابتكار. شوفي الآن لما انفتح شوفي الآن قفز اقتصاد السعودي بشكل صحيح. كبير. اليوم احنا نتكلم عن اقتصاد المملكه ما شاء الله 1.5 تريليون دولار، هم يقولون 1.3 لكن الحقيقي هو 1.5 ما تباقسنا عده امور وحتى يعني وقتنا الحاضر 2026. اذا القطاع الخاص ممكن ان يساهم في البنى التحتيه الرقميه في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي من خلال ما شاء الله عندنا شباب وشابات سعوديين ممتازين في تحليل البيانات، في تطوير انظمه النقل الذكي هذا مهم جدا عشان التكدس والازدحام. الطاقة الذكية كذلك الأحساء معروفة فيها طاقة فيها قدرة يعني كبيرة ممكن تحول هذه الطاقة إلى طاقة ذكية. أيضا المساهمة في خلق وظائف جديدة مهم جدا على كل مدينة أن تحرص أن كيف أستطيع أن أحول مدينتي إلى يعني بيئة جاذبة للوظائف. إذا نجاح أي مدينة، وأختم بهذا القول، أي مدينة ذكية يقاس بحجم مشاركة القطاع الخاص فيها وليس بحجم الإنفاق الحكومي. اليوم لازم أن تنتهي هذه النغمة. أنت لا تقعد تنتظر الإنفاق الحكومي، الآن فرصتك، الآن أنت من يوجد هذا الإنفاق وهذه الاستثمارات.
1: فعلا دكتور. طيب هناك أكيد تحديات، حابين نعرف منك أبرز التحديات الاقتصادية اللي ممكن تواجه المدن الذكية في الخليج العربي إنها تتحول رقميا.
0: جميل. هناك في وجهة نظري المتواضعة لولوة خمس تحديات. التحدي الأول رأس المال البشري. لا يمكن بناء مدن ذكية بعقول تقليدية، لابد أن يكون عندنا كفاءات رقمية ومتقدمة، وهذا يجب يعني الحمد لله عندنا شباب، ولكن على الجامعات أن تغير من برامجها لتنسجم مع هذا التوجه. اثنين، الأمن السبراني. كلما زادت الرقمنة زادت المخاطر الإلكترونية، لابد من الاهتمام بسايبر سيكوريتي وغيره. إدارة البيانات، أنا نتكلم اليوم أن في النفط القادم هو البيانات، إذا البيانات أصبحت النفط الجديد، والتحدي هو كيف نستثمرها. التحدي الرابع سرعة التغيير التقني. التقنيات تتطور أسرع من الأنظمة والإجراءات التقليدية. آخر شيء وهو مهم لولوة والأخوة المستمعين، التمويل المستدام. التحول الذكي يحتاج استثمارات ضخمة تتطلب نماذج تمويل مبتكرة، وهذا دور مثل هذه الملتقيات أن يدعو للبنوك وينادوا. أيضا بنوك عندنا بنوك عالمية، أنا أتمنى في هذا الملتقى أن ما تجاهلوا مثل بلاك روك والبنوك اللي دخلت المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن ما يتجاهلون الشركات اللي صارت عندنا 750 شركة صار لها مقرات في الرياض. أتمنى أنهم وجهوا دعوات لهم. أنا والله ماني انفولد في هذا الملتقى مع أني أنا في جامعة الملك فيصل، لكن أتمنى حقيقة أن يكون الاهتمام بهذه الأمور لولوة.
1: بإذن الله أنه مخرجات هذا الملتقى وجميع الملتقيات نجد أثرها ملموسا في أرض الواقع، لأنها مهمة جدا من خلال الأساتذة والمتخصصين أمثالكم أستاذ محمد. إحنا حقيقة سعداء بتواجدك معنا في تجوال للحديث عن هذا الموضوع المهم جدا.

0: وأكيد سيكون لنا لقاءات أخرى للاستفادة من خبرتكم وعلمكم أكيد. كلمة أخيرة ودك أنك تقولها دكتور محمد؟
1: والله أبدا، يعني أنا أحب إذاعة جدة، وكنت دائما أظهر مع زميلتكم الزهار علاف زيك يا لولو، مبدعة يعني ما شاء الله في توجيه أسئلتها. فأنا أتمنى حقيقة في قادم الأيام نحن نحرص بمثل هذه الموضوعات. مملكتنا اليوم قاعدة تنتقل في 5 سنوات إلى نقاط مهمة، بس ودي أركز على حاجة. العلاقة بين مخرجات الملتقى هذا مستهدفات رؤية، ممكن واحد يسأل من المستمعين، هذه علاقة عميقة جدا. رؤية السعودية تسعى لتنويع الاقتصاد، رفع مساهمة القطاع الخاص، تعزيز التحول الرقمي، تحسين جودة الحياة، رفع التنافسية العالمية. جميع هذه الأهداف تتقاطع مع مفهوم المدن الذكية لولو.
0: جميل جدا، وأكيد يكون لنا لقاءات أخرى لتسليط الضوء بشكل موسع عن مثل هذه المواضيع المهمة واللي تعد أحد ركائز مستهدفات رؤية المملكة 2030. الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ جامعي ومتخصص في اقتصاد المستقبل، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في برنامج تجوال.
1: شكرا لولو،
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، بكذا وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الإخبارية في برنامج تجوال. غدا لنا لقاء آخر في هذا البرنامج بجولة جديدة ومتجددة. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل من إدارة الإعداد شاكر السيالي وريهام قبوري، ومن أمام الميكروفون أنا لولو العبدالله، والإخراج وسام بحة. إلى اللقاء.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك

جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. مع التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال، لم تعد التغطية الإعلامية للحج مقتصرة على الصحافة والإذاعة والتلفزيون، بل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية الحديثة جزءاً أساسياً من صناعة المحتوى ونقل التجربة إلى مختلف أنحاء العالم لحظة بلحظة. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نسلط الضوء على دور الإعلام السعودي في مواكبة هذا الحدث العالمي وإبراز الرسائل الإنسانية والحضارية للحج واستعراض التحديات والفرص التي تفرضها التحولات الرقمية، وكيف يمكن تطوير تجربة نقل مشاعر الحج وروحانيته إلى العالم بأكثر الوسائل تأثيرا وابتكارا. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحة في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: إذن الإعلام في الحج، نقل الرسالة وصناعة المحتوى هو موضوعنا اليوم في نقاش. لي الحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ الحجاز الثقفي، المختص الإعلامي وكاتب الرأي. حياك الله أستاذ الحجاز، كل عام وأنت بخير. في البداية، كيف تطورت التغطية الإعلامية للحج من الصحافة التقليدية إلى الإعلام الرقمي؟
3: في البداية أود أن أنتهز هذه الفرصة لأرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده عليهما بموفور الصحة والعافية وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والرخاء. وأتقدم خالص التهاني إلى الشعب السعودي النبيل، الأمتين العربية والإسلامية، ولكم أستاذ عزام وفريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة بهذه المناسبة المباركة. داعين الله أن يجعلها أيام خير وبركة وسلام، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين صالح أعمالهم، وأن يعم الأمن والسلام والازدهار على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. شهدت التغطية الإعلامية للحج تحول كبير خلال العقود الماضية، انتقلت فيه من الأساليب التقليدية المحدودة إلى منظومة إعلامية رقمية متكاملة تصل للعالم لحظة بلحظة. في السابق كانت الصحف الورقية، الإذاعة، حتى التلفزيون هي الوسائل الرئيسية لنقل أخبار الحج، كانت تركز التغطية على التقارير الإخبارية والصور والمقابلات اللي كانت تنشر أو تبث بعد وقوع الحدث، ما جعل الجمهور يتابع تلك يعني المشاعر واللحظات بقدر محدود من التفاعل والسرعة. مع تطور التقنية وانتشار الانترنت، دخلت المواقع الإلكترونية والقنوات الإخبارية الرقمية مرحلة جديدة، أتاحت نقل الشعائر مباشرة إلى ملايين المتابعين حول العالم. بعدين جاءت منصات التواصل الاجتماعي، أحدثت نقلة نوعية في التغطية، أصبح الحاج نفسه جزء من العملية الإعلامية من خلال مشاركة تجربته وصوره ومقاطعه بشكل فوري مع محبيه ومع أهله، وما أضاف بعد إنساني أكثر قرب وواقعية. السنوات الأخيرة تبنت الجهات الإعلامية في المملكة أحدث التقنيات الرقمية مثل خدمات البث المباشر عالي الجودة والتصوير الجوي، الخرائط التفاعلية، أيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، إضافة إلى إنتاج المحتويات متعددة اللغات والثقافات تخاطب مختلف شعوب العالم. أصبحت التغطية اليوم الإعلامية نموذج عالمي للإعلام الرقمي المتكامل، لا يقتصر دوره على نقل الحدث فحسب، بل

0: امتد إلى إبراز الجهود التنظيمية والإنسانية وخدمية تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في الوقت الفعلي.
1: نعم جميل. طيب أستاذ الحجاز، ما دور الإعلام السعودي في نقل الصورة الحقيقية للحج إلى العالم، وأيضا إبراز الجهود الكبيرة اللي تقوم فيها الحكومة لخدمة ضيوف الرحمن؟
0: الإعلام السعودي يلعب دور مهم ومحوري في نقل الصورة الحقيقية للحج إلى العالم من خلال تقديم التغطيات الشاملة والتغطيات اللي تعكس الجوانب التنظيمية والروحانية لهذه الشعيرة العظيمة. سخرت المملكة منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة بإشراف مباشر من القيادة الرشيدة لإدارة تنظيم أحد أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم بكفاءة وابتكار لضمان نجاح الموسم، عبر يعني إطلاق أو إنشاء مركز العمليات الموحد للحج ومشاركة أكثر من 40 جهة حكومية للعمل والتنسيق وتبادل المعلومات الآنية واللحظية بين الجهات الحكومية والخاصة. أيضا يعمل الإعلام السعودي عبر يعني منصات التقليدية دور مهم في إيصال الرسالة الحضارية للحج إلى جمهور عالمي متعدد اللغات والثقافات، كما يسهم أيضا في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة المعلومات الغير دقيقة عبر تقريبا من خلال مصادرها الرسمية، وأيضا إبراز قصص الحجاج وتجاربهم الإنسانية اللي تعكس قيم الإسلام وتعكس قيم التسامح والتعايش بين الشعوب. هذا التعاون عزز يعني بين المؤسسات الإعلامية والجهات المختلفة بما يعني يضمن توحيد الرسائل وإيصالها بصورة احترافية بصورة مهنية. السنة هذه يعني تخطت عدد المشاهدات والتفاعل إلى 11 مليار مشاهدة من خلال 100 ألف مادة إعلامية مختلفة اللغات حول العالم، مشاركة 150 وسيلة إعلامية و3 آلاف إعلامي دولي ومحلي. في هذا السياق وزارة الإعلام أيضا تواصل تطوير منظومتها، منظومة إعلام الحج، من خلال تبني أحدث التقنيات وإطلاق المبادرات المهنية المتخصصة أبرزها ملتقى إعلام الحج اللي يهدف إلى ارتقاء جودة التغطيات الإعلامية وتعزيز التكامل بين الإعلاميين المحليين والدوليين لنقل هذه التجربة، تجربة الحج للعالم بأعلى المعايير المهنية. بذلك أصبح الإعلام السعودي شريك أساسي في إبراز الصورة الحقيقية للحج بوصفه أكبر تجمع إنساني سلمي في العالم.
1: نعم أستاذ الحجاز، لا شك أنه كثير من أو كل الحجيج كل منهم يحمل قصة وحكاية لرحلة العمر اللي كثير منهم بذل سنوات طويلة عشان يصل إلى حلمه، بذل جهد ومال عشان يوصل إلى تحقيق حلمه وأداء فريضة الحج. خلف كل دعوة وخلف كل دمعة في صعيد عرفة وفي منى وخلف حتى كل ملامح وجه تشعر بالفرح والبشر، خلف كل هذه التفاصيل هناك قصص إنسانية. وش أهمية إبراز هذه القصص الإنسانية لتتكامل مع الصورة الإعلامية لموسم عظيم مثل موسم الحج؟
0: جميل. يعني القصص الإنسانية تعد من أكثر عناصر التغطية الإعلامية للحج تأثير وقدرة على الوصول إلى الجمهور، لأنها يعني تنقل الحج من كونه حدث جماهيري كبير إلى تجربة إنسانية يعيشها الأفراد، يعني مشاعرهم الخاصة وتحدياتهم ولحظاتهم اللي فيها عاطف وفيها إلهام. حين يروي الإعلام قصة حاج يعني قطع آلاف الكيلومترات يعني تحقيق حلم عمره، أو قصة متطوع يسهم في خدمة ضيوف الرحمن، أو موقف إنساني يعني يجسد التعاون والتراحم بين الحجاج، فإنه يقدم للجمهور صورة حية تعكس هذه القيم اللي هي القيمة الحقيقية للحج. تقبل أهمية هذه القصص أيضا أنها تخلق ارتباط عاطفي بين المتلقي وبين الحدث نفسه، ما يجعل الرسالة الإعلامية أكثر تأثير وأكثر استدامة من الأرقام والإحصاءات وحدها. أيضا تسهم في إبراز البعد الإنساني للحج باعتباره ملتقى عالمي يجمع المسلمين على اختلاف أعراقهم ولغاتهم وثقافاتهم في مشهد يعني يجسد الوحدة والمساواة. لذلك أصبحت القصص اليوم الإنسانية أحد أهم أدوات الإعلام في الحج، فهي لا تنقل الخبر فحسب، هي تنقل المشاعر، تنقل القيم والرسائل الإنسانية اللي تجعل من الحج تجربة عالمية مؤثرة تتجاوز حدود المكان وحدود الزمان وتسهم في

0: بناء صورة إيجابية لدى المتابعين حول العالم.
1: نعم أستاذنك أستاذ الحجاز وأستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: جدة اف ام على هواك.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
3: في الزحمه.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمه معايا انا امين العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جده اف ام.
5: في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجه وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
6: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم حديثنا عن الإعلام في الحج، ما بين نقل الرسالة وصناعة المحتوى. ضيفنا هو الأستاذ الحجاز الثقفي، المختص الإعلامي وكاتب الرأي. أستاذ الحجاز، اليوم في متغير كبير في حياتنا، اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت متداخلة مع كل تفاصيل أيامنا. كيف ساهمت منصات التواصل الاجتماعي برأيك في تغيير أساليب التغطية الإعلامية في الحج؟
3: منصات التواصل الاجتماعي اليوم أحدثت تحول جذري في أساليب التغطيات الإعلامية، وخصوصا التغطيات الإعلامية للحج. يعني نقلت الإعلام من النموذج الأحادي الاتجاه اللي يعتمد على المؤسسات الإعلامية التقليدية إلى نموذج تفاعلي يتشارك فيه الأفراد والجهات الإعلامية والجمهور في نفس الوقت. لم يعد المتلقي ينتظر نشرات الأخبار أو التقارير التلفزيونية لمعرفة ما يجري في المشاعر المقدسة، أصبح يتابع الأحداث لحظة بلحظة عبر الصور، عبر مقاطع الفيديو، عبر البث المباشر، عبر التحديثات الفورية. أسهمت أيضا هذه المنصات في توسيع نطاق الوصول إلى إلى إلى جمهور أوسع، إلى الجمهور العالمي في جميع أنحاء العالم. أصبحت الرسائل الإعلامية المتعلقة بالحج اليوم تصل إلى ملايين المتابعين مختلف اللغات ومختلف الثقافات خلال ثواني معدودة. أيضا أتاحت كذلك الحجاج أنفسهم أن يكونوا جزء من صناعة المحتوى الإعلامي عبر مشاركة تجاربهم الشخصية ومشاهداتهم اليومية، الأمر اللي أعطى مزيد من المصداقية والبعد الإنساني على التغطيات. أبرز التغييرات أيضا اللي أحدثتها منصات التواصل الرقمية سرعة تداول المعلومات، يعني تنوع أشكال المحتوى من النصوص والصور إلى فيديوهات قصيرة إلى قصص إنسانية إلى بث مباشر، إضافة إلى تعزيز التفاعل من خلال التعليقات والمشاركات والاستفسارات. وهذا الأمر اللي ساعد الجهات المعنية على التواصل المباشر مع الجمهور والرد على استفساراتهم بشكل فوري. من جانب آخر، لعبت هذه المنصات دور مهم في تعزيز التواصل يعني بين الجهات والحجاج أنفسهم، حيث يعني أصبحت قناة فعالة لنشر التعليمات ونشر الإرشادات والتنبيهات الفورية، وأيضا توضيح المستجدات وتصحيح المعلومات الغير صحيحة والغير دقيقة وبسرعة وكفاءة.

0: تحدثت عن جانب مهم اللي هو الجانب التفاعلي، وهذا اللي تتميز فيه مواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلام التقليدي، وإن كان فيه برضو جانب تفاعلي من خلال الاتصالات في الإعلام التقليدي، لكن في مواقع التواصل الاجتماعي الجانب التفاعلي واضح جدا وكبير. هذه النقطة تحديدا كيف ساهمت في تغيير الصورة الإعلامية والرسالة الإعلامية في الحج؟
1: طبعا أصبحت يعني التفاعل هذا من خلال المنصات يعني أبرز جهود الحج التنظيمية وأبرز جهود الحج الخدمية، فصار النشر وصار تناقل المعلومات تداولها يعني بشكل سريع وبشكل لحظي أكثر من الجانب التقليدي، فهذا عز يعني منصات التواصل عززت هذا الجانب.
0: طيب أستاذ الحجاز، ما هي أبرز التحديات اللي تواجه الإعلاميين في تغطية موسم الحج في ظل هذه المتغيرات اللي تكلمت عنها، دخول مواقع التواصل الاجتماعي، الإيقاع السريع لنقل الصورة الإعلامية، المنافسة الكبيرة في صناعة محتوى جاذب؟
1: سؤال مهم جدا، لأن موسم الحج يعني يعد من أكثر الأحداث الإعلامية تعقيد على مستوى العالم، لذلك يواجه الإعلاميين وصناع المحتوى خلال موسم الحج مجموعة من التحديات، منها المهنية، منها التنظيمية، منها التقنية، نظرا لخصوصية الحدث نفسه وضخامته باعتباره أكبر تجمع بشري دوري في العالم. أبرز هذه التحديات هي القدرة على نقل الحدث بدقة واحترافية مع المحافظة على قدسية الشعائر واحترام خصوصية الحاج، بما يحقق يعني توازن بين الجاذبية الإعلامية والمسؤولية المهنية. أيضا حجم المعلومات تدفق الأحداث المتسارعة يمثل تحدي كبير، يعني يتطلب هذا الأمر التحقق المستمر من المعلومات قبل نشرها، خاصة في ظل الانتشار السريع للمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي. أيضا من التحديات إدارة التغطية الإعلامية في نفس بيئة العمل الميدانية، لأنها مزدحمة ومتغيرة باستمرار، فهذا يتطلب سرعة في الاستجابة وقدرة على الوصول لمواقع مختلفة ونقل الأحداث في وقتها الفعلي. أيضا تنوع جمهور الحج يعني عالميا يفرض على الإعلامي إنتاج محتوى متعدد اللغات يراعي اختلافات الخلفيات، يضمن صور يعني وصول الصور والرسالة بصور يعني بصورة واضحة لفئات مختلفة من المتابعين. يواجه أيضا صناع المحتوى كذلك تحدي الابتكار في تقديم القصص والزوايا الإعلامية بعيد عن التكرار، وأيضا مع محافظتهم على المصداقية والعمق المهني. الجمهور اليوم يبحث عن محتوى إنساني ومحتوى تفاعلي يبرز التجارب المميزة والجهود التنظيمية والإنسانية اللي تصاحب موسم الحج. أيضا الإعلاميين يواجهون تحدي آخر اللي هو يتمثل في قدرة على تبسيط المشهد المعقد ونقله بصورة واضحة وبسيطة. الحج يتضمن أبعاد دينية، تنظيمية، صحية، أمنية متداخلة. الإعلامي الناجح هو من يستطيع تحويل هذه التفاصيل كلها إلى محتوى سهل الفهم، محتوى جذاب دون أن يخل بالدقة والمهنية.
0: طيب أستاذ الحجاز، اليوم لم يعد الصحفيون أو الإعلاميون بشكل عام هم وحدهم من ينقل الحدث سواء في الحج أو في غيره، اليوم في ما يعرف بالمؤثرين اللي صاروا جزء من المشهد الإعلامي، ويمكن الإعلامي أو الصحافي المحترف يكون عنده بعض القيود المهنية اللي تفرضها طبيعة مهنته إعلامي أو صحافي محترف، لكن المؤثرين عندهم مساحة من القدرة على نقل الصورة بشكل أكثر وأوسع، حتى أنه بعض الجهات لما يكون عندها مناسبة أو إيفنت تحرص على أنه يكون في مؤثرين أحيانا أكثر من أنه يكون في صحفيين لنقل الحدث، لعلمها أنه هؤلاء المؤثرون سينقلون الترويج بشكل أكبر لهذا الحدث أو هذا الإيفنت. برأيك ما الدور اللي يلعب ما يعرف الآن بالمؤثرين وصناع المحتوى في نقل تجربة الحج للجمهور؟
1: اليوم المؤثرين يعني أصبحوا وصناع المحتوى أصبحوا جزء مهم من المنظومة الإعلامية الحديثة، وخصوصا في في في موسم الحج، لأنهم يمتلكون قدرة كبيرة على الوصول إلى جماهير واسعة متنوعة حول العالم عبر حساباتهم عبر منصات الرقمية، ويسهمون في نقل تجربة الحج بأسلوب قريب من الجمهور من خلال توثيق مشاهد اليومية، من خلال التجارب الإنسانية.

0: الثانية والقصص الملهمة اللي يعيشها الحديد في المشاعر المقدسة. ولكن يعني وتكمن هذه الأهمية أيضا في تقديم محتوى يعكس الجوانب الإنسانية للحج بلغة مبسطة وأدوات رقمية حديثة. الأمر اللي راح يساعد على تقريب صورة الحج إلى المتابعين غير القادرين على حضوره، ويمنحهم تصور واقع عن أجواء الحج وعن معاني. أيضا يلعب صناع المحتوى دور مهم في نشر الرسائل التوعوية المتعلقة بالحج من خلال تبسيط المعلومات وتقديمها بأساليب جاذبة تتناسب مع طبيعة الجمهور الرقمي، إضافة إلى أيضا المساهمة في تعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. من ناحية أخرى، المسؤولية المهنية والأخلاقية للمؤثرين وخصوصا خلال موسم الحج تزداد أهمية، لتعين عليهم تحري الدقة في المعلومات، احترام خصوصية الحجاج، مراعاة قدسية المكان والشعائر، والابتعاد عن المحتوى اللي قد يسيء إلى التجربة الروحانية أو ممكن يختزلها في مشاهد استعراضية. عندما يمارس هذا الدور باحترافية ومسؤولية يصبح المؤثرون وصناع المحتوى سفراء رقميين للحج، ينقلون للعالم صورة حقيقية ومتوازنة عن هذه الشعيرة العظيمة، ويسهمون في تعزيز وصول الرسالة الإعلامية للحج وإبرازه للجهود الكبيرة لتبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
1: نعم، نقطة هامة ذكرتها أستاذ الحجاز اللي هو المسؤولية المهنية. بعض المؤثرين ما يهتم بهذا الجانب، أو يمكن حتى ما يعرف هذا الجانب، مثلا مثل الصحافي المحترف أو الكاتب المحترف. فما الرسالة اللي توجهها لهؤلاء المؤثرين في جانب الحرص على موضوع المسؤولية المهنية تحديدا؟
0: أول شيء الإعلام، يعني دخول في المجال الإعلامي يعني لابد من مراعاة المسؤولية المهنية والأخلاقية. أيضا المؤثرين لابد أنه يكون هناك جانب تكاملي مع المؤسسات الإعلامية التقليدية. أنا ما أبغى أرسل المؤثر أو صانع المحتوى بدون ما يكون عليه توجيه أو رقابة أو إشراف أو رسم حدود للتغطية لضمان عدم خروجها من اتساقها. فرسالتي لهم انه لابد يعني في مهنتكم انه يعني تحري الدقة دائما في المعلومات ونقلها بمهنية واحترام خصوصية المتابع والحجاج، يعني نتكلم في موسم الحج.
1: نعم، طيب انا استأذنك استاذ الحجاز واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود اليكم مرة اخرى في نقاش.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: حجيج.
1: التقنيات الحديثة يعني وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي تفتح آفاق واسعة وكبيرة لتطوير التغطية الإعلامية للحج ونقل تجربة المشاعر المقدسة إلى العالم بصورة أكثر تفاعلية وأكثر دقة. هذه التقنيات لم تعد مجرد أدوات مساندة، أصبحت جزء من مستقبل الإعلام الرقمي وتجربة الجمهور. فعلى سبيل المثال لو نأخذ الواقع الافتراضي الفي آر، يمكن أنه المستخدم يعيش من خلاله تجربة محاكاة للمشاعر المقدسة كأنه موجود فيها فعليا، من خلال عمل جولات افتراضية مثلا ثلاثية الأبعاد تتيح له التعرف على المواقع التاريخية، على مسارات المناسك، التنقل بين المشاعر بطريقة تفاعلية. تسهم هذه التقنية في أيضا توعية الحجاج قبل قدومهم، كما تمنح غير المسلمين المهتمين حول العالم فرصة لفهم يعني أبعاد الحج وأبعاد تنظيمه دون الحاجة إلى التواجد الميداني. أما لو نأخذ مثلا الواقع المعزز اللي هو الـ AR، يمكن توظيفه لإضافة مثلا المعلومات الفورية والتفاعلية أثناء مشاهدات البث أو استخدام تطبيقات الذكية مثل عرض الخرائط والإرشادات البيانات المتعلقة بالمواقع والخدمات بطريقة سهلة ومباشرة. أما في جانب الذكاء الاصطناعي يمكن استفادة منه في إنتاج محتوى إعلامي متعدد اللغات بشكل فوري، أيضا في ترجمة البث والتقارير للغات مختلفة، تحليل اهتمامات الجمهور وتقديم محتوى أكثر ملائمة لاحتياجاتهم. كذلك يمكن الذكاء الاصطناعي دعم المؤسسات الإعلامية في تحليل مثلا كميات البيانات الضخمة والصور ومقاطع الفيديو واستخراج القصص الإنسانية والموضوعية والأكثر اهتماما لدى الجمهور. على مستوى السرد الإعلامي، هذه التقنيات يعني تتيح إنتاج تجارب تجمع بين الصورة والصوت والبيانات التفاعلية، ما يجعل المتلقي أكثر قرب من الحدث نفسه وأكثر قدرة على استيعاب الأبعاد الروحانية والتنظيمية والإنسانية. من المتوقع يعني أنه تسهم هذه الابتكارات مستقبلا في إحداث نقلة نوعية في إعلام الحج، يعني لا يعني بحيث أنه ما راح تقتصر على نقل المشاعر على المشاهدات يعني التقليدية، بل راح تتحول إلى تجربة رقمية متكاملة راح تمكن الجمهور العالمي من التفاعل ومن فهم الحدث ورسالته وقيمته بصورة أكثر تأثيرا.
0: نعم. طيب أستاذ الحجاز، ما أثر التغطية الإعلامية للحج في تعزيز الصورة الذهنية للمملكة على المستوى العالمي أو لنقل القوة الناعمة؟
1: التغطية الإعلامية تلعب دور مهم في تعزيز الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية يعني على المستوى الدولي، لأنها تقدم للعالم نموذج عملي لقدرة المملكة على إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية السنوية بكفاءة عالية وباحترافية متقدمة. موسم الحج لا يعد حدث ديني في حسب يعني، بل يمثل منصة عالمية يعني تبرز الإمكانات التنظيمية، تبرز الإمكانات الخدمية، تبرز الإمكانات التقنية اللي سخرتها المملكة لخدمة ملايين الحجاج القادمين من مختلف دول العالم. فمن خلال التغطيات الإعلامية المحلية والدولية راح يتعرف الجمهور العالمي على حجم المشاريع وحجم البنية التحتية والخدمات الصحية والخدمات الأمنية والتقنية ووسائل النقل الحديثة والمواصلات اللي تدار ضمن منظومة متكاملة، الأمر اللي راح يعكس مستوى التطور اللي تشهده المملكة في مختلف القطاعات. كما تسهم يعني هذه التغطيات في إبراز أيضا قيم الضيافة والاهتمام بالإنسان اللي هي من عاداتنا وتقاليدنا واللي تحرص المملكة على تجسيدها في تعاملها مع ضيوف المملكة وخصوصا مع ضيوف الرحمن. في العصر الرقمي أصبحت منصات التواصل والقنوات الإعلامية أدوات مؤثرة في نقل الصورة إلى جمهور عالمي، ما يضاعف من أثر رسالة إعلامية ويعزز حضور المملكة في المشهد الإعلامي والدولي. بذلك التغطيات الإعلامية للحج يعني أصبحت أحد أهم أدوات القوة الناعمة للمملكة، لأنها تسهم في ترشيح صورة ذهنية إيجابية عن المملكة بوصفها دولة قادرة على الجمع بين خدمة الحرمين الشريفين والقدرات التنظيمية والتقنية، ما ينعكس إيجاب على حضورها وسمعتها على المستوى الدولي.
0: نعم. طيب أستاذ الحجاز، برأيك ما الرسائل التي ينبغي أن يركز عليها الإعلام خلال موسم الحج؟
1: إذا تحدثنا عن الرسائل يعني اللي ينبغي أن يركز عليها الإعلام في موسم الحج، فلنا نتحدث عن مسؤولية تتجاوز يعني نقل الأخبار والمشاهد اليومية إلى بناء وعي متكامل حول هذه الشعيرة العظيمة وما تحمله من معاني إنسانية ومعاني دينية وحضارية. في مقدمة الرسائل يعني تأتي أولا الرسالة الإيمانية اللي تؤكد أن الحج رحلة عبادة وتجرد ومواساة المسلمون.

0: يسمعون من مختلف الأعراق واللغات في مشهد والثقافات في مشهد يعني يجسد قيم التسامح، قيم الأخوة وقيم التقارب بين الشعوب. أيضا ينبغي التركيز يعني على الرسائل الإنسانية اللي يعكسها الحج مثل التراحم والتعاون والتكافل والاحترام التنوع الثقافي من خلال إبراز القصص والمواقف الإنسانية اللي يعيشها الحجاج والمتطوعين والعاملين في خدمة ضيوف الرحمة. كذلك يجب يعني أن يركز الإعلام على الرسائل التوعوية والإرشادية اللي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وتعزيز التزامهم بالتعليمات والتنظيمات اللي تضمن سلامتهم في الأول والأخير وسلامة الآخرين. أيضا يعني عندما تتكامل هذه الرسائل الروحانية والإنسانية والتنظيمية والتوعية يصبح الإعلام شريك فاعل في نقل تجربة الحج للعالم بصورة متوازنة بصورة شاملة تعكس عظمة هذه الشعيرة وجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز الصورة الإيجابية للحج ورسائله الحضارية.
1: نعم جميل. طيب أستاذ الحجاز، كيف يمكن تطوير المحتوى الإعلامي ليصل إلى مختلف الشعوب وبلغات وثقافات مختلفة؟
0: تطوير المحتوى الإعلامي يعني ليصل إلى مختلف الشعوب واللغات والثقافات أصبح ضرورة في العالم الرقمي اليوم اللي نعيشه، وتتضاعف أهميته خاصة في موسم الحج تحديدا، اعتباره حدث عالمي يتابعه المسلمون وغير المسلمون على حد سواء ومن خلفيات ثقافية ولغوية متعددة، ما يستدعي خطاب إعلامي قادر على مخاطبة جمهور عالمي واسع ومتنوع الاهتمامات والتجارب. الخطوة الأولى في التطوير ممكن الانتقال من يعني مجرد ترجمة الرسائل إلى بناء محتوى يراعي اختلافات اللغات والثقافات وطرق استهلاك المعلومات. فنجاح الرسالة الإعلامية لا يقاس بوصولها إلى الجمهور بل بقدرتها على التأثير فيه. أهم وسائل التطوير أيضا إنتاج محتوى متعدد اللغات بجودة عالية مع مراعاة الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع. كذلك أصبح من الضروري تنويع أشكال المحتوى بين التقارير المرئية والأفلام القصيرة والإنفوغرافيك والبودكاست والقصص الرقمية والبث المباشر، لأنه لكل فئة من الجمهور تفضيلاتها الخاصة في تلقي المعلومات. هذا التنوع راح يساعد على توسيع نطاق الوصول وتعزيز التفاعل مع الرسائل الإعلامية. أيضا توظيف التقنيات الحديثة من الترجمة الفورية، الذكاء الاصطناعي، تحليل بيانات لفهم اهتمامات الجماهير في مختلف دول العالم. في سياق إعلام الحج يمكن تعزيز الحضور الدولي من خلال التعاون مع وسائل الإعلام العالمية والمؤثرين وصناع المحتوى أيضا من مختلف الدول، وإنتاج مواد إعلامية متنوعة تقدم تجربة الحج بوصفها يعني حدث روحاني عالمي يصل إلى مختلف الشعوب والثقافات.
1: نعم. طيب برأيك وش أبرز القصص الإنسانية اللي تستحق بالفعل أنه يتم التركيز عليها ونقلها إلى العالم في خلال موسم الحج؟
0: طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز القصص اللي تستحق تسليط الضوء عليها كل عام في موسم الحج، يعني عندنا كنز إنساني يعني من القصص متجدد يعني كل سنة، لأن الحج بطبيعة يجمع ملايين القصص اللي تختصر معاني الإيمان والصبر والتضحية والعطاء. مقدمة هذه القصص ممكن يعني تأتي حكايات الحجاج اللي انتظروا سنوات طويلة تحقيق حلم الوصول لبيت الله الحرام، منهم من ادخر جزء من دخل العقود، منهم من تجاوز ظروف صحية واقتصادية صعبة، آخرون قطعوا يعني رحلات طويلة مناطق نائية حول العالم. هذه النماذج جميعا تجسد قيمة الشوق وقيمة الإصرار والارتباط الروحي بهذه الشعيرة العظيمة. أيضا تستحق قصص كبار السن حضور وتسليط الضوء عليه، كثير منهم وما نراه يعني من من من مشاهدات مؤثرة للحجاج تجاوزوا 80 أو 90 من عمرهم يلبون النداء بعد رحلة انتظار طويلة في صور تختصر قوة الإيمان وصلابة إرادتهم. أيضا القصص الملهمة أيضا حكايات الأشخاص ذوي الإعاقة اللي تحدوا التحديات الجسدية لأداء المناسك مستفيدين من الخدمات اللي تقدمها المملكة والتسهيلات لهم في موسم الحج، وهي قصص لا تعكس فقط رحلة الحج، يعني هذه تعكس تعبر عن الإصرار الإنساني على تجاوز العقبات وتحقيق الرغبات ورغم الصعوبات. أيضا يمكن إرسال القصص المرتبطة بالعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من رجال الأمن والأطباء والمسعفين والمطوعين والإعلاميين وجميع العاملين في مختلف القطاعات اللي يقضون أيام طويلة في خدمة الحجاج. وكل يعني خلف كل واحد منهم قصة عطاء وتفاني تستحق أن تروى، لأنها تعكس قيم المسؤولية الإنسانية في أجمل صورها.
1: نعم. طيب أيضا كيف يمكن للإعلام أنه يوثق نجاحات الجهات العاملة في الحج؟
0: طبعا الإعلام يعني

0: يؤدي دور أساسي في توثيق النجاحات منظومة الحج، ليس فقط من نقله للأخبار بل عبر بناء رواية متكاملة يعني تشرح للعامل للعالم حجم الجهود اللي تبذل قبل الموسم وأثناء وبعده. نجاح الحج لا يقاس بانسيابية حركة الملايين من الحجاج فحسب، بل منظومة متكاملة تعمل على مدار العام. لو نرى أنه انتهى موسم الحج أعلننا نجاحه وبدأنا الاستعداد للموسم القادم. من أهم وسائل التوثيق
1: الآن بدأ موسم العمرة.
0: نعم موسم العمرة والاستعداد للموسم القادم،
1: استعداد للموسم المقبل. نعم
0: نعم نعم. أيضا يعني من أهم وسائل التوثيق إبراز الإنجازات الأرقام والبيانات الموثقة مثل مثلا أعداد المستفيدين من الخدمات، حجم العمليات التشغيلية في النقل، معدلات السلامة، الخدمات التقنية والرقمية. أيضا يعد توثيق التجارب الإنسانية للحجاج يعني أحد أكثر الأساليب تأثيرا من خلال نقل شهاداتهم وقصصهم حول جودة الخدمات والتنظيم والرعاية اللي تلقوها خلال رحلته. من المهم أيضا أن تسلط الضوء على الكفاءات الوطنية والعاملين المتطوعين اللي يقفون خلف نجاح موسم الحج وإبراز دورهم في مختلف القطاعات سواء صحية أمنية أو خدمية أو إعلامية.
1: طيب بقي معي أقل من دقيقة وهذه الجزئية مهمة جدا اللي هو دور الإعلام في مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة خلال موسم الحج.
0: طبعا دور الإعلام يعد مهم جدا وبالغ الأهمية نظرا لحساسية الحدث واتساع نطاق الاهتمام المحلي والدولي. يعني ظل التدفق الكبير للمعلومات عبر المنصات، هناك أخبار تنشر غير دقيقة وشائعات تؤثر في الحج وفي الحجاج وأسرهم والرأي العام، ما يجعل الإعلام المسؤول خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة وحماية الوعي وتعزيز الثقة بالمصادر الموثوقة. هذا الدور يبدأ من خلال سرعة نقل المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية، تقديم التحديثات المستمرة حول الخدمات والتنظيمات والإجراءات المتعلقة بالحج، مما يقلل ويسد من الفراغ المعلوماتي اللي غالبا ما تستغله هذه الشائعات للانتشار. فكلما كانت المعلومة الرسمية متاحة بسرعة ووضوح تراجعت فرص تداول الأخبار غير الموثوقة.
1: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي، شكرا لك وكل عام وأنت بخير مرة أخرى.
0: شكرا شكرا جزيلا لكم، كل عام وأنتم بخير. شكرا.
1: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، و أيضا هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج. إن شاء الله نلقاكم غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

0: جهل. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات اللي يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا بالجميع، حياكم الله مشوار جديد جمعني فيكم من خلال الكبسولة اليومية، كبسولة التفاؤل، كبسولة الزحمة، برنامج في الزحمة، معايا أنا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا أو على جدة أف أم، لا تنسون انتظرونا. صراحة خاطري أقول شغلة، خاطري أقول كلمة، أنا أول ما وصلت الإذاعة لقيت في وجهي وسام، مخرجنا وسام اللي معنا اليوم في الحلقة، فقلت له وسام إزت يعني أريوم شور اليوم الجو يا وسام حلو، نفس الجو حلو يا معود، ولا يتهيأ لي، ولا أنا صاحب يعني لسه ما فكتها حم نايمة، ولا أنا جاية من كوكب ثاني، جاية من زحل ولا المشتري. وسام لا تقول الله يسمع منك. يا جماعة الجو والله العظيم سمبتيكي، الجو حلو ولا أنا يتهيأ لي؟ اللي معانا في مدينة جدة اللي معانا في يعني قولوا لي يتهيأ لي ولا ما يتهيأ لي؟ أنا ماني شايفة أنه يتهيأ لي، أنا شايفة الجو سمبتيكي. أوبا يا فهد المبتسم، حلو الاستيكر اللي حاطة، والله عدل عدل عدل عدل عدل، أنا أمشور 100% إن الجو في السمبتيك أجواءنا حلوة، يعني أنا جاية في عز الظهر، عز يعني الظهيرة، والأجواء أنا شايفتها يعني غض النظر عن إن أكو شمس في شموس وإحنا في عز القايلة، لكن الجو والله في السمبتيك أمشور، أنا متأكدة، لا أنا متأكدة، أكدوا لي أنتوا شو رأيكم، صدق الجو حلو سمبتيكي ويبيلة كده صراحة طلعة، يعني حتى أنا شايفة حتى بالليل الأيام وحتى اللي طافت، يمكن أنا قبل الإجازة شنو قلت، قعدت أقولكم خلاص السمر فايبز دش، السمر فايبز يا جماعة دش بشكل رسمي، أنا كل ما أقولها ألاقي الجو يعاندي ويعكس، فشكري حقعد أقولها إلين ما نوصل على سبتمبر وأكتوبر. فالجو الحين يعني حقيقة حتى يعني بالليل الأجواء سايرة حيل سمبتكية، الأجواء روعة، العالم حتى بيدورون على الأماكن اللي بتكون أوتدور مش إندور علشان نستمتع حقيقي بهذه الأجواء، مع الزحمة أكيد الأجواء رح تكون في السمبتيك. إثراء ترددات وتطبيقات وأيضاً البث المباشر، أصدقائي اسمعوني واستمتعوا معي خلال الساعتين الجاية، عندنا سوالف، عندنا شغلات عين حلوة بمشوارنا برنامج في الزحمة، وأيضاً من خلال طبعاً منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، أيضاً على الصفحة الشخصية، لا تنسون طبعاً المواضيع أو الموضوع مطروح بين إيدينكم، أتمنى أنكم ترتوتون تعملون لايكات، تعطون تصوتون، وهم بعد لا تنسون أنكم تعطوني رأيكم، ولا تنسون الفولو، وأيضاً لا تنسون مع هالأجواء بطلوا شبابيك يا جماعة، بطلوها استمتعوا بالأجواء. ليش؟ لا تقتل المتعة. يا عمار يقول الجو حار. لا يا جماعة والله ما يتهيأ لي، لا تشككوني في عمري، وين الجو حار يا معود؟ أنا ماني شايف الجو حار، ماني شايف الجو حار، أنت وين؟ أنت وين؟ أنت معنا بجدة ولا أنت خارج نطاق مدينة جدة؟ أنا الجو حرتيك؟ لا مو حرتيك، الجو سمبتيك. يا عمار ها يلا، الجو حلو أمينة حاليا، حلو معتدل، درب المحبة جدة، الله عليك يا درب المحبة، ها وينك يا درب المحبة، وينك يا درب المحبة، كاتب جدة، لكن أنت عمار أنا متأكدة أنك خارج نطاق الحلو السمبتيكي، خارج نطاق مدينة جدة، شكله رايح الربع الخالي. عنده مشوار في الربع الخالي. طيب يا جماعة الخير ايش الجو؟ يعني احنا دخلنا صيف ولا لسه على الجو الان، ولا فعلا ولا لا، فمو فعلا اذا احنا دخلنا ولا احنا مش مازن ذكرتني بالممثل المصري، تتذكرون يونس شلبي؟ نفس الحكاية، كلمات متقطعة مبعثرة، حتى مازن تايه بتعريف الجو في مدينة جدة في الغربية، تايه والله العظيم، التوهان هذا حلو، نبي التوهان هذا، ورب شوفوا عمار يقول ورب يا أمينة إني في قلب الحمراء. في قلب الحمراء معناته في منتصف مدينة جدة. في المنتصف
والله ما أدري آيس تشيكن موكا تبي في قلب الحمرة؟ مستحيل مستحيل. متى الحين في قلب الحمرة يا معود؟ أنا جاية من طريق ال من أي طريق؟ لحظة أسأل الوسام. من طريق الملك، معليش خط الملك، معليش الجو مو بعيد عني، الجو حلو. عموما لا تنسوا تسمعونا على سعودي راديو بلس، ما راح تنتهي سالفة الجو السمباتيكي، أنا متأكدة الجو سمباتيكي. طيب ساعتنا الأولى راح تكون عبارة عن سناك، وسناكنا اليوم سناكة كثير خطيرة، سناكة كثير رائعة. ليش؟ لأن اليوم أصدقائي راح نتكلم عن أختنا العودة، راح نتكلم عن الأخت الكبرى. في ترند طالع في السوشيال ميديا عن الأخت الكبرى، أو زي ما بنسوي يسمونها في المنطقة الشرقية الأخت العودة، وزي ما يسمونها في المنطقة الغربية استيتا، صح؟ استيتا عدل. اي القدامى، انا عارف ان هاي سمعتها، الاخت الكبيره العوده، احنا نسميها في الشرقيه العوده، الكبيره في المنطقه الغربيه استيتا. اليوم السناكه لكي، اليوم رح نتكلم عن خواتنا الكبار اللي هم بمثابه امهاتنا الام الثانيه. فاللي حابين يشاركوني بسناكه اليوم، كل اللي عليكم استيتا او ابلا، لا هذا انت بعد في عز الحر. او الابلة، صح، في ناس يسمونها ابلة، ما ابلة مثل ابلة خديجة، ابلة عايشة، وفي ناس يسمونها استيتا، انا سمعتها هاي حتى استيتا كثير. طيب رح تكون طبعا من خلال الواتساب على 800-244-2828. حتى الثانية أصدقائي من 5-6 رح تكون عبارة عن مقولة، ومقولتنا اليوم للبروف سقراط تكلم عن شغلة كثير حلوة في من صفات الإنسان. فاللي حابين يشاركوني الساعة الثانية رح تكونون على 6-4-7-7-1-5-4، أيضا على 6-4-9-5-1-5-4، بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. تحمس مخرجنا مسامبحة، يلا أكيد عليك غمسة وضحكة مستفزة، لا مستفزة الله اللي شافك قلبي تهز الأرض هزة. أوبا

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك
3: شو الدخلة القوية يا وسام؟ وسام لا لا ما عرفتك وسام، ما عرفتك. الله الله، هذا الوسام. يلا عاش وسام، عاش مخرجنا. هلا هلا، تحية كبيرة يا جماعة الوسام. هلا ونروح لأصدقائنا. يلا هذه استنست، عطيناك انت والواحد. مازن الغانم يقول هات السناكة يا أمون. المازن أول وحدة، المازن روح روح روح. عاش مازن. يقول لي تخيلوا مازن يقول يعني حتى الطريق اللي انت جاية له للإذاعة ما انت عارفة أمينة من وين جيتي للاستديو. تخيل يا مازن، والله ما عرا يعني ما أدري شو أسوي، شو أسوي بدريولي دريولي سمير سمر. كل مرة سمير يوديني من طريق، يقول لي مدام هذا طريق أحسن، مدام هذا طريق مختصر، مدام هذا طريق سريع، مدام هذا طريق ما في شاحنة، خلاص شاحنة الساعة 3. يعني تخيل ايش اسوي، ايش اسوي مازن؟ والله العظيم خازبقني الدريول هذا. كل يوم الثاني هم وديني من طريق، لا ومكتشفني بعد من طريق برا، يعني حسسني وين اذنك يا جحا. ساعة وساعة عشان اوصل. قوية قوية يا سمير، عسى بس انه قاعد يسمعني. وخلينا نروح لأصدقائنا اللي قاعدين يقولون هات السناكة يا أمون. عمار ما قال هات السناكة فما نعطيه. لحظة، لا عمار ما قال هات السناكة، ما نعطيه طيران، ما نعطيه تحيتنا، تحية الطيران. بس حاطنا المكيف كم مشغل درجة الحرارة. طبعا كم مشغل درجة الحرارة؟ يعني أنا حتى لو قاعدين في اللواهيب، قاعدين في عز القايلة، أنا ممكن أشغل التكييف على 20، أنت ممكن على 15. ما هي وسيلة إنك تبرر إن الجو حر. عموما نروح للزعيم، نروح للهلالي حسن الهلالي، هاتوا السناكة أمون.

مبتسم مدرعم مع الأغنية، مدرعم عاجبته حيل. طيب أوه رحنا لأهل جيزان، الله يا هشام، عاش هشام. هشام أقولكم بكل هدوء عشان ما تحصل مشكلة ويكبر الموضوع، كاروين شنو هات السناكة. عاش هشام. ومن جيزان روح نتوجه للحسا، والحسا حساك يا فؤاد لو الدهر نساك، وعاطى القطان أحلى تحية.

يوسف الخليفة مشكور مشكور مشكور. دان كده خلصنا، يلا على سناكة، نروح سناكة. ما بنخلص والله ما بنخلص. عموما سناكتنا اليوم أصدقائي تخص الأخت العودة، الأخت الكبيرة، تخصص تيتا أو الأبلة. أعطني تحية لسلطان، سلطان المحياوي، يلا ها مخرجنا سلطان قاعد يضحك.

منصدم سلطان. عموما نروح للابلة والستيتا او نروح حق الاخت العودة. يقول لكم أصدقائي، يقول لكم سناكة اليوم إن متلازمة الابن الكبرى ليست مجرد صيحة، دراسة تكشف ما تعيشه الفتاة الأولى في العائلة. يعني في ترند طالع في السوشيال ميديا عن بيتكلم عن متلازمة الابنة الكبرى بالتحديد الابنة وليس الابن. فهذه المتلازمة قاعدة تصير في السوشيال ميديا، فهم سلطوا الضوء في سناكة اليوم على الابنة الكبرى. حنروح من الابنة العودة الكبرى، يعني عقب ما كنا صراحة كثير بنتكلم عن آخر العنقود السكر المعقود هذا المدلل في العائلة، راح نروح لحمالة الأسية، راح نروح للي شايلة مهام الوالدة الابنة الكبرى. تحية كبيرة صراحة لها. تقول لكم السناكة أن سلطت الدراسة حديثة الضوء على ما يعرف

تتحملها من سن مبكرة. يمكن إحنا اللي بيكونون في النص وبيكونون الأصغر عمرا اللي بيجون آخر يعني في الأخير ما يمكن ما نشعر، إحنا ما نشعر بالضغوطات اللي بتتحملها البنت الكبرى أو بتتحملها حتى الابن الكبير. فأعتقد هم بالفعل هذاك بيكون ملازم للوالدة وهي بتكون ملازمة لوالدتها. يقولكم بحسب دراسة أصدقائي أن الابنة الأولى غالباً ما تمنح أدواراً ومسؤوليات إضافية منذ سن مبكرة، ما قد يدفعها إلى تطوير صفات مثل القيادة، الاستقلالية والتنظيم. لكن قد يرتبط أيضاً بمسؤوليات أو بمستويات أعلى من التوتر والقلق والسعي إلى الكمال، علشان كذا أعتقد بتمر بهذه الضغوط بهذا التوتر العميق والكبير، لأنها بتحاول أنها تكون مثل مامتها أو بتحاول تكون أنها النسخة الأخرى أو النسخة أنا بشوف المقربة لوالدتها. فعلشان كذا هي الضغوط والتوتر هذا بيجي من ناحية الكمال، أنها بتسعى للكمال أو أنها تكون هذه النسخة الأخرى من الأم، ومنذ سن مبكرة زي ما هم كاتبين أنها بتتحمل المسؤولية من سن مبكرة، بتبدأ تشرب كل مهام والدتها. أيضا في السناكة بيقولون كما أشار الباحثون إلى وجود علاقة بين تعرض الأم لضغوط نفسية ومرتفعة خلال فترة الحمل وبين ظهور مؤشرات النضج المبكر لدى بعض البنات البكر، وهذا ما قد يدفعهن لاحقا إلى لعب دور المساعدة داخل الأسرة ورعاية الأخوة الأصغر سنا. أعتقد كلنا مرينا فيها، خواتنا الكبار يعني بنلاقيهم هم اللي يحممونا، بالذات لما تكون مثلا والدتنا حامل أو مثلا مسافرة مع الوالد أو مثلا مشغولة بموضوع أو لا قدر الله أو لا سمح الله مثلا مريضة أو لا قدر الله إن أيضا غير متواجدة يعني متوفاة، دائما بنلاقي الأخت الكبرى ستيتا أو الأخت العودة هي اللي بتذاكر الأخوانها الصغار، هي اللي بتحممهم، هي اللي بتلبسهم، هي لما يجي الصبح بتصحى من النوم بتساعد والدتها بتصحيهم من النوم، ممكن نساعد في الفطور، دائما هم نمبر 1 وبتكون هي نمبر 2 صراحة. ورغم انتشار زي ما بيقولون أصدقائي مصطلح متلازمة الابن الكبرى بشكل واسع، بيؤكد الخبراء أنه ليس تشخيصا طبيا أو اضطرابا نفسيا رسميا، بل توصيف اجتماعي بيعبر عن تجارب متشابهة بتعيشها كثير من الفتيات الأكبر سنا في عائلاتهن. أوبا صراحة كلام جميل، ولو أني أشوفه كثير مختصر. بالنسبة للأخت الكبرى يقولكم بتعيش اضطراب نفسي رسمي، فعلا إذا بتسمعيني إذا كنت أنت العودة الكبيرة فعلا بتعيشين اضطراب نفسي، يمكن إحنا ما نشعر هذا الاضطراب النفسي يعني في فترة زمنية ما، يمكن إحنا ما بنشعر إن الأخت الكبرى هي اللي دائما بتضحي. يعني أنا بعرف كمان يعني سمعت كثير سوالف إنه ممكن الأخت إنها ما تتزوج، على سبيل المثال ما تتزوج، ليش مثلا الولدة ما تكون متواجدة فتظل إنها تضحي بعمرها علشان تربي خوانها الأصغر عمرا، فدائما هي اللي بيقع عليها دور يعني التضحيات الكبرى دائما بتكون عندها. فهل بتشوفون هذا إنه ممكن يكون اضطراب نفسي ولا لا صراحة؟ يعني الظروف هي بما أنهم هم الكبار، الظروف هي اللي حتمت عليهم أو وضعتهم في هذه الخانة. This is our snack for today. حلو done. اختنا العودة الكبيرة ستيتا أبلة، تحية كبيرة من القلب لك، هذا أولا. ثانيا، هل بالفعل انت عشتي اضطرابات من الصغر من بديت يعني تكبرين؟ فعلا كان هذا يعتبر عبء نفسي كبير عليك يسبب لك اضطرابات، ولا هي اكسبيرينس اخذتيها من الوالده؟ بتشوفونهم انتوا كمان اهم بعد ابيكم تجاوبوني، بتشوفون بس بالفعل يعني بالعكس بيكونون هم الاكثر حنان، بيكونون هم الاكثر نضج، الاكثر وعي، بتكون عندك جميع الاشياء اللي بتكون مؤهله كزوجه اكثر من خواتها الاصغر سنا يعني او اللي عقبها، لانها بتكون مؤهله على ايدين بتعرف كل الامور، كل امور الأسرة، الأمور

0: المالية، الطبخ، التنظيف على سبيل المثال يعني. فبتكون بالعكس بتكون ناضجة، الأخت الكبرى بتكون ناضجة. هل دائما الأخت الكبرى مضحية؟ هل دائما الأخت الكبرى مضحية؟ هل الأخت الكبرى دائما بتكون حنونة؟ ولا بتكون قاسية؟ ولا بتتسلط على خوانها الأصغر منها، بتكون شرسة وبتتسلط عليهم، يعني بتمارس دور الأم وبتعطي الأوامر وبتعطي سووا وحطوا وافعلوا ممنوع؟ ولا بتكون لا هي الحنونة صراحة، هي اللي تلبس وتمشط وتحمم وتذاكر. فاعطوني أصدقائي، تحملتي البنات، أبي أهم بعد شاركوني الصبايا، من عمر كم تحملتوا مسؤوليات البيت؟ من عمر كم الوالدة أعطتكم هذه المسؤوليات؟ وهل بالفعل المسؤولية هذه اللي أعطتكم إياها نزعت منكم الاستقلالية، استقلاليتكم أنتم؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي، واللي حاب يوجه تحية لأخته العودة يلا ابدوا وجهوا لهم تحية. رح ناخذ تحايا لخواتكم على الواتساب على 800-244-2828. والله لا يطلع الله الله يا سندباد، والله
1: مره ما هي تنزل لهون.
0: هذه القمرة، هذه القمرة في البيت صراحة الأخت الكبيرة.
1: أقول اللي يبي القمرة
0: أرفع الصوت، هلأ هلأ.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك
3: سوار. أهلا أميغس، يا هلا، مرحبا فيكم أصدقائي، حياكم الله. اليوم سناكتنا سناكة غالية علينا كلنا، لأننا بنتكلم عن الأخت الكبرى، أو بنتكلم عن أختنا العودة أو السهتة أو الأبلة، مثل ما تحبون تسمونها، أو حتى مثل ما تحبون تدلعونها. يعني مثلا إحنا أختنا الكبرى ندى بنسميها ندوش. متلازمة الابنة الكبرى ليست مجرد صيحة، دراسة بتكشف ما تعيشه الفتاة الأولى في العائلة. في ترند أصدقائي، ترند على السوشيال ميديا مسمينا متلازمة الابنة الكبرى، بتتكلم عن الضغوطات والمسؤوليات والقلق والتوتر، لأنها بتسعى للكمال وتكون نسخة ثانية من الأم. طيب خلينا نسولف عن هال الجميلة والرائعة في حياتنا، عن أختنا الكبرى اللي بمثابة أمنا موجودة عندكم. أنا شايفة في شخص كاتب أمينة، أنا ما عندي أخت كبرى. طيب في موجودة عندكم، يعني وجهولهم تحية. صراحة أنا أتمنى كل واحد يوجه تحية الآن لأخت الكبرى الكبير.

أخت يعني هل بتعانين من هذه المتلازمة؟ بتعاني منها لأن اللي بيجون الخوان والخوات الأقل سنا سواء كان آخر العنقود أو بمنتصف ما يعرفون شو المسؤوليات اللي بتكون أو تقع على عاتقها. بتعانين فعلا من متلازمة الابنة الكبرى؟ عطينا تجربتك، هل بالفعل بتشوفون أن الابنة الكبرى أو العودة بتعاني من القلق توتر لأنها بتسعى للكمال؟ هل دائما الأخت الكبرى دائما هي المقربة للأم؟ صراحة تشوفوا أنتوا، شوفوا عندكم في العيلة، هل الكبيرة في العائلة البنت الكبيرة دائما هي المقربة للأم؟ يعني ممكن تكون اللي أقل منها، أصغر منها بالسن، أصغر منها مثلا، أو الوسطى أو الصغيرة حتى ممكن. هل دائما بتشوفون الكبيرة هي اللي بتكون صندوق الأسرار الوالدة؟ كل شيء عندها، كل شيء الوالدة بتاخذ شورها. احنا بنعرف البنت الكبيرة دائما حتى الشور الوالدة عندها. تبون شيء؟ وين المفتاح؟ وين مفتاحنا؟ الوالدة حترفض، عند من نروح؟ نروح عند الأخت الكبيرة، عند العودة، لأن عارفين أنها مفتاحنا عند الوالدة. فهل فعلا هي دائما المقربة؟ وهل هي الأقرب للخوان والخوات؟ هي دائما القريبة لخوانها وخواتها، ولا بتكون العكس بتخرب عليهم؟ يلا ابدوا شاركوني، اعطوني تجاربكم على 800-24-24-88.

اوكي خليني نبدا مع مازن الغانمي. يقول الاخت الكبرى دائما عليها امينه. نعم ضغوطات وبشكل قوي حقيقي يعني، فما بالك اذا كانت كمان قريبه من الوالده. صحيح هي دائما كل شيء المسؤوليات كل شيء عليها وبالتحديد لما تكون هي الصندوق الاسود حق الوالده، فاعتقد هي راح تكون النسخه الثانيه، حتكون نسخه ثانيه وعشان كذا بتسعى للكمال. نسخه ثانيه من الام، حنلاقي عندنا ام ثانيه صغيره تكون قريبة. لكن أنا ما عندي أخت كبيرة، أنا الكبير. طيب أنت الكبير بالنسبة للأولاد، لكن بالنسبة للبنات مازن، بالنسبة للبنات ماكو، ما عندك أخت كبيرة؟ I think إنه فيه. جنبت علشان أصور لك على كم مشغل المكيف، هذه قلناها. حتتصدق ماني شايفة أبويه، كان يبي لي نظارة. شنو؟ مو مبين الرقم يعني، حتى مجنب عشان تصور لي كم الجو، مو مبين الرقم يا معود. عموما عمار يقول المشاكس، يقول الوالدة الله يحفظها أكبر خواتها وتزوجت وهي صغيرة وضحت وتعبت كثير. شفتوا حتى يعني جميل المقارنة اللي انت عملتها في أمهاتنا. يمكن بنشوف في بعض من أمهاتنا هي اللي بتكون الكبيرة فتتزوج في عمر حيل بدري، وفعلا بتكون هي لما نيجي نشوف الهستري مالها بنلاقيها هي اللي تعبت وهي اللي ضحت لخواتها. كانت زي ايش التشبيه طيب مع اخوانها، يعني اللي قرب لهم تضرب. طيب يا عمار. طيب نروح لفهد المبتسم، يقول امينه نعم مضحيه، نعم يقول حنونه وفي نفس الوقت عصبيه. شفتوا ترى والله في بعضهم عصبيات وفي بعضهم ما ترضى وفي بعضهم نحيسات وفي بعضهم لا حنونات زي ما قال حنونه وفي البعض لا. هي شخصيات، انماط شخصيه للاخت الكبرى. يقول دائما احنا كاخوان نتهاوش معاها لانها تحاول تشيل الشيله لحالها وتبي تشيل الضغوطات لحالها، واحنا كلنا كاخوان خوات نقولها لا والف لا، كفو والله كفو يا فهد المبتسم. يقول تحيه كبيره للاخوات الكبار وايضا الاخوان والاخوات اللي بيشيلون قدر الامكان يشيلون الضغوطات وهموم الدنيا عن اخواتهم واخوانهم سواء كبار او صغار، وطبعا عن الاباء والامهات. تحيه كبيره يا فهد. طيب فؤاد القطام الحسا يقول لا انا ما اتفق، اي دكتور هاي دراسه يا معود ما لها شغل بالدكاتره. يقول مو كل الاخوات الكبيرات سواء في حاله وفاه الام او مرضها او سفرها الاب هو اللي يكون دور الام مع ابناء. صحيح انا قلت لك مو بشرط، حتى قبل شوي لما قال عصبيه اختي يعني الاخت الكبيره حنونه بس عصبيه، في نحيسات بعد يعني، وفي بتكون مشيتهم على زي ما بنقول الصراط المستقيم، وفي اللي بتجيك طيبه وحنونه اذا اصابع دينك مو كلها سوا يا فؤاد. وفي ساعات الاب هو اللي بيشيل، انا اتفق معاك. وربما الاخت الكبيره تكون مشغوله بدراستها او كانت في الزوجه تكون مشغوله مع ابنائها وتضرب بعرض الحائط اخوانها. اسأل المجرب، أنا جربت هذه المعاناة. Thank you so much. شفتوا؟ ممكن. أوكي. مازن يقول لا أنا مينا ما عندي أخت كبيرة. أوكي. والله طافك صراحة إن عندك أخت كبيرة. تروح تستشيرها وتروح صار وما صار وتحل لك حلالة العقد وتحل لك المشاكل، تبي فلوس تبي خرجة. والله فاتك يا مازن. تبي شيء تروح تقول لها على طول جرين لايت. ايه يا ترى شفت جرين لايت؟ ايه يا الجرين لايت؟ ايه يا اي شيء تبونه عندها. حللت العقد من النهاية. طيب فاتك كثير من المنهج. عموما نعم صحيح تضحي بعمر. ها انا عندي اختي الكبيرة. اوكي اختلاف ثقافات، شكرا لك باي ذا واي. يعني هنكتفي بهذا القدر. ليش ما اعطيتوني اسماء اخواتكم الكبار نحييهم ونعطيهم احلى تحيه من برنامج؟ ما حد قال تحيه كبيره، يمكن فهد المبتسم وما ادري منو قال تحيه حق اختي الكبيره. انتوا كذا تعطوني اشارات غير جيده صراحه. كانوا عصبيين معاكم اخواتكم الكبار؟ حتى الاخوات الكبار ما شوفوا مشاركه، ما ادري ليش. اختي الكبيره ليه ما شاركت في سناكه؟ انا صراحه تعشمت ان اخت كبيره تشارك تقول انا الاخت الكبرى وانا شايله وانا مهمومه وانا اخواني سووا وانا اخواني اخذوا جهدي وتعبي وتعبت معاهم. يا امون ماكو احد، ما اشوف خوات
ولا زهلين الموضوع صراحة. أنا أتوقع أنهم زهلين الموضوع الخوات الكبار ومداومين. وسامي يقول أمينة نطري مداومين مو بفاضلينك، يقول سارون أوكي سوري ماني قالة من اللي دازها. طيب والله يا حلو اسم أختك، حلو اسمها عادي خلينا أقولش عرفوا من أنت. إنزين نروح حق منهم. جبران وصل. جبران ويلكم يا جبران. جبران يقول له مساء الخير أمون، طاقتي طافتني لسناكة بس كأنك تتكلمين عن أخت الكبرى. إيه نتكلم عن الأخت الكبرى العودة. بالنسبة لي أخت الكبيرة هي سند وصديقة وأمان. والله هي صمام الأمان، والله صمام الأمان هي. يمكن يتكلمون عن متلازمة الأخت الكبرى، لكن أختي ما شو فيها إلا الطيبة والاحتواء والقلب الكبير. هي أكثر شخص أخاف عليه وأفرح له. الله شفتوا إيه والله من جد الخاف. يمكن هي أكثر وحدة بالعيلة لما تيجي حنونة وكأنها الأم الثانية، أتوقع نعم نخاف عليها نفس خوفنا على والدتنا. أشوفها من أهم الناس في حياتي، الله يحفظها ويخليها لي ويجزيها عني كل الخير. إيه والله بالمناسبة هي اللي كانت تذاكر لي في الاختبار قبل لا تتزوج. الله أختي الكبيرة مريم، مريومة أحلى التحية لمريم. جبران حتى أختي، يا الله يا جبران أعتقد كلكم هي اللي كانت تذاكر لي. هي اللي كانت مهتمة فيني صراحة، تروشني، وهي اللي كانت تمشط شعري. اتذكر حتى بالعيد فستان العيد تجهز من الليل، تجهز لي الفستان، الله يكرمكم، الجزمة، الشنطة، تسوي لي شعري تلفلفه بمكرات، كلها فعلا وتذكر لي. حتى اللبس، حتى اللبس يمكن أنا أخذ ممكن حلقة كاملة يعني أسولف لكم. بس فعلا هي كل شيء تسوينا الأختنا الكبيرة. الله المذاكرة فعلا. ولو في الاختبار محلت كويس تقلي اوكي معليش الاختبار الجاي تعوضينها. اوكي يا اخت نكتفي بهذا القدر. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني بالساعة الاولى. صراحة ابدعتوا وكنتوا رائعين وكنتوا جميلين. ايه كانت تذكر لنا. الحين شوفوا الحين بدأوا يتكلمون عن مزايا خواتهم الكبار. توكم الحين خلصنا. شكرا لكل اللي شاركوني سناكة اليوم. راح اطلع فاصل، لكن بعد الفاصل معانا الفيلسوف. معانا صراحة مقولة، ومقولتنا اليوم رائعة للفيلسوف ارسطو. حقيقي كانت في مقولة جدا رائعة، بكم تشاركوني فيها من خلال الاتصالات ارسطو نعم على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافة الى 6478544.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول

0: حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: معاي وما تكون زحمتكم في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. أرحب بجروب زحمة الساعة 5 اللي انضموا لنا أكيد الآن أنتم في سياراتكم تسمعونا من خلال الترددات والتطبيقات وأيضا البث المباشر على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية. في ساعتنا الثانية رح نروح للمقولة طبعا، وأي مقولة أصدقائي بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوه وشعارنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم أصدقائي طبعا كانت مقولة الفيلسوف اليوناني أرسطو. شنو قال أرسطو؟ كثير إحنا صراحة بنقتبس من يعني من أرسطو. أنا من الناس اللي بيقرأ لأرسطو وسقراط وكثير كثير كثير من يعني بنقرأ لهم، لأن إحنا على مدى أجيال، على مدى أجيال سابقة، على مدى أجيال حقيقي مضت، كنا فعلا هذه الاقتباسات وهذه المقولات بنأخذها على محمل فعلا الجد، ودائما بنأخذها على محمل إنها بالفعل صحيحة وهي بتعتبر مسلمات. هذا كله على مر التاريخ، هذه كلمات الحكماء والفلاسفة هي كانت طريق للفكر الإنساني، واللي قدمت يعني لنا الإرشاد وقدمت الإلهام والبصيرة العميقة لكثير من البشر. ولكن الآن إحنا الظروف تغيرت، التفكير تغير، نظرتنا لكثير من الأمور تغيرت. هذه الأقوال الخالدة اللي كانت يعني على مدى عصور وثقافات، أعتقد المفترض اليوم نطرحها على طاولة النقاش ونتناقش فيها. فخلينا نشوف شنو قال أرسطو. أرسطو بيقول الشجاعة أهم الصفات الإنسانية، أهم صفة عند الإنسان هي الشجاعة. ليش؟ ليش شاف الشجاعة هي بتعتبر أهم الصفات الإنسانية؟ يقول لأنها الصفة التي تضمن باقي الصفات. شو رأيكم؟ تتفقون ولا تختلفون مع أرسطو؟ أنتوا مع مقولة أرسطو، هذه المقولة الخالدة أن بالفعل الشجاعة تعتبر أهم الصفات الإنسانية لأنها الصفة اللي بتضمن بقية الصفات الثانية، الأمانة، الصدق، التسامح، كل الصفات اللي الإنسان بيتميز فيها أو أنها بتكون في هذا الإنسان، هي لازم تكون أول شيء الشجاعة موجودة، بعدها بتجي هي اللي بتميز بقية الصفات. تتفقون تختلفون مع أرسطو؟ يلا بيكم تشوفون تعطوني رأيكم في مقولته على الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544 من خلال الواتساب كلمة مشاركة، وشاركوني بأرائكم على 8002442828. Okay guys نبدأ. باسم أفراح فروحة، بونسوار بلا فروحة،
1: أهلا أمي
0: يا مومي بيسمي. تمام التمام، أنت شلونك حبيبتي؟
1: تمام الله يسعدك يا أمي.
0: ها كيف، قولي لي كيف كانت، كيف كان العيد؟ إن شاء الله استنستي.
1: والله استنستنا الحمد لله،
0: الحمد لله.
1: هذا العيد أحلى عيد. ليش؟
0: ليه؟
1: لأنه أقاربي اللي بعيد في الرياض وفي الجنوب العيد هذا كانوا موجودين معنا وكنا مبسوطين معهم.
0: الله الله الله. هذه كانت قبل يومين يعني بتكلم مع واحدة من صديقاتي، فقاعدين نقول قاعدة تقول أنا في العيد ما نعرف، كان كل الأهل موجودين عندنا. قلت لها تدرين يعني في ناس كثير سافرت، يعني إحنا كثير يمكن سافرنا في العيد، ولكن العيد جماله بلمة العيلة.
1: فعلاً والله فعلاً
0: يعني جمالة بلمة العيلة،
1: كنا مفتقدينهم. أقول لك في الأعياد اللي راحت، لكن العيد هذا كان مميز. السنوات اللي راحت يعني حجوا سافروا، لكن السنة هذه كانوا معانا.
0: شفتي حلاتة، ذكرى ذكرى. طيب إيش رأيك بمقولة الفيلسوف أرسطو؟ صحيح أن الشجاعة هي أهم الصفات الإنسانية؟
1: لا، هي صحيح، صحيح أنها صفة مهمة، لكنها ما هي أهم من الصدق، ما هي أهم من الوفاء، خلينا نقول ما هي أهم من أنا متفق أنه هي مهمة، لكن ما هي أهم من الصفات هذه اللي ذكرت لك هي.
0: أوكي، يعني أنت بتختلفين مع أرسطو، بتشوف أنه في صفات ثانية أهم من الشجاعة وهي اللي تضمن وجود باقي الصفات الثانية، صح؟
1: مضبوط.
0: أوكي
1: مضبوط.
0: عطيني أهم صفة بتشوفينها في الإنسان، زي شنو أفراح؟
1: أن يكون صادق معاكي يعني في
0: الصدق. أيوة الصدق هذه مهمة صراحة، فعلا
1: صراحة أيوة.
0: ليش شفت الصدق؟
1: صدق انا حطيتها اول حاجه، لانه لما يكون معاك شخص ويكون مره صادق مره لا مره لا، لا هي كده ما حتركها حيله ولا حتقدر انك تكملي معاه.
0: جميل، يعني لان هي اللي بتبني العلاقات مع الاخرين.
1: اي
0: بناء
1: صحيح.
0: العلاقه كل ما كانت مبنيه على الصدق، كل ما كان الانسان فعلا يعني الانسان بيبني علاقات جيده.
1: فعلا والله.
0: حلو، تمام، شكرا لك يا فروحة، موتش جراسس، يوم جميل حبيبتي، شكرا لك. يلا ناخذ مازن. بونسوار مازن، شلونك؟
2: هلا
0: هلا يلا هلا. حيا حيا الله. شنو امس قلت لي جنب المنتخب السعودي راح تشجع؟ ما قلت
2: البرازيل.
0: البرازيل، انا شكلي طالما في ايطاليا يعني انا السعوديه او البرازيل. بنكون انا وانت مع
2: مع السامبا.
0: اي الله، ايوه مع السامبا، هذه لازم نحطها اجل اغنيه ان شاء الله قدام. مازن، ايش رايك بالفيلسوف ارسطو، تتفق ولا تختلف معاه؟
2: والله اتفق معاه، لان الشجاعه مهمه، لكن الانسانيه والصدق تكون اهم.
0: لا يا، معناتها تختلف معاه، اذا الانسانيه والصدق اهم، معناتها تختلف معاه.
2: أنا أختلف معه، تقول الإنسانية أهم من الشجاعة. هي الشجاعة مطلوبة، لكن ما هي في ميزان الصدق والأمانة.
0: الأمانة ولا الإنسانية؟
2: الثنتين، الأمانة والإنسانية واحد.
0: الصدق طيب، يلا بحط لك الأمانة. طيب يعني الشجاعة ما بتشوفها مهمة، الأهم بتشوفه هو الصدق والإنسانية والأمانة. طيب هل الإنسان بيقدر يكون صادق في موقف ما، في أنت احتجت له في موقف ما، أو أنه بيكون إنساني أيضا في موقف ما، أو يكون يتحمل الأمانة اللي الجبال رفضت أنها تتحملها، إذا ما كان يتحلى بالشجاعة؟
2: أكيد
0: معناتها تتفق.
2: لا والله اليوم احنا تايهين، حطيتينا مع الجو وحنا تايهين.
0: مازن ارسلك على بار.
2: ماني معاه ماني معاه ماني معاه ماني
0: معاه. يعني بترجع تتفق معاه؟
2: لا ماني معاه ماني معاه.
0: ما يعني انت تختلف معاه؟
2: ايه
0: الصدق والإنسان. والله شوف، شطبت على اسمك، بغيت ارجعك مره ثانيه. ايه فكروا فيها، شجاعه، يعني في ناس بتكون صادقه ولكنها بتنحط في موقف بتتهاجم.

0: أحيانا فيها تهرب وفيها خوف، لكن إذا كنت أنت إذا كان أنت واثق بنفسك هتغامر معه.
1: أوكي تمام، يلا شكرا لك يا مازن، يومك جميل إن شاء الله، مشكور
0: يومكم أجمل. وتحية تحية الحبيبي سلطان الحياوي.
1: أكيد يوصل سلطان، وين سلطان؟ سلطان شنو تشجع بجانب المنتخب السعودي؟ البرازيل بعد، يلا حتى هو سامبا مثلنا. شكرا لك يا مازن، يومك جميل، يومك جميل، يومك جميل. بس ما سألنا وسام انت شنو اكيد المنتخب السعودي هذه يعني مفروغ منها. طيب شكرا جزيلا لك. قبل اطلع البازر خليني اصدقائي خليني طبعا اذكركم بمقولة اليوم للفيلسوف ارسطو، بيقول فيها الشجاعة اهم الصفات الانسانية، لان الصفة اللي تضمن باقي الصفات. هل بالفعل الشجاعة هي اللي تضمن باقي الصفات زي الصدق وزي الامانة وزي الانسانية؟ اذا ما كان موجودة الشجاعة ما راح يكون الانسان صادق او امين. يلا شاركوني سمعنا ساتكم على 6477154، ايضا على 6495154، ويلا بينا يا حلوكم على 6 4 7 8 5 4 4.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: مع المقولة لأن الشجاعة هي الصفة التي تساعد الإنسان على التمسك بمبادئه وإظهار أخلاقه في المواقف الصعبة. شفتوا يقول أتفق، هذا الجبران يقول أنا أتفق لأن الشجاعة هي اللي بتساعد الإنسان على أنه يتمسك بمبادئه وبيظهر أخلاقه في المواقف الصعبة. الصدق والأمانة والعدل تحتاج إلى شجاعة حتى تمارس على أرض الواقع. الله، من وسط زحمة الحرمين، أبيت متوهق بالزحمة، طب ليه ما كتبت اسمك؟ يقول أتفق بقوة، اللي مو شجاع ما رح يكون صادق ولا أمين ولا عادل ولا أوكي. وأخذتها غشمرة. عموما أكيد أكيد كل الصفات هذه يعني إحنا حنشوف. عموما الفيلسوف اليوناني أرسطو بيقول في مقولة إن الشجاعة أهم الصفات الإنسانية. الشجاعة تعتبر أهم الصفات الإنسانية لأنها الصفة اللي بتضمن باقي الصفات الثانية. شاركوني أصدقائي وعلى الأرقام على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544 كلمة مشاركة من خلال الواتساب الواتسابين، أو شاركوني بآرائكم على 800-244-2828. أبو ركان، بونسوار أبو ركان، يلا لك تحية.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا أبو ركان.
1: نعم، وأنتم طيبين أول شيء، وأنت مبارك علينا وعليكم
0: علينا
1: أجمعين يا رب، يزيدوا علينا وعليكم بألف خير وصحة إن شاء الله.
0: اللهم آمين علينا وعليك. الشخبار عيدكم يا أبو ركان بالرياض؟
1: والله ما يحتاج، تمام، بس أنا والله ما أحب العيد.
0: إيش دعوة عليك، ليش؟ أكو أحد ما يحب العيد؟
1: أنا
0: في اولا شوف
1: احسه طويل زياده صراحه، وشهر مايو صار اطول من شهر شوال.
0: يا معود كلها ابو ركان غير مقبول، غير مقبول كلامك. ليش؟ قل لي ليش.
1: ليش؟
0: لا مو بليش، قل لي ايش حقه زي ما نقول احنا.
1: ايش حقه؟ طيب ايش حقه يبا؟
0: انا اقول لك لان اذا انت مزعلك ان الشهور هاي طويله، ترى كلها ماخوذه من اعمارنا.
1: معروف والله،
0: خلها طول
1: والله ما شهد بالله بكلامك صحيح.
0: وبعدين عيد الأضحى
1: علينا خسارة من العمر.
0: أي وبعدين دير بالك يا أبو أركان، حلو الأضحى، ليش؟ قول ليش حقه.
1: إيش حقه؟
0: علشان فيها مقلقل وفيها الكبدة.
1: أكلنا المقلقل وأكلنا الكبدة وأكلنا السليق الطائفي، واك ما شاء الله تبارك
0: أحلى
1: الله،
0: خير من
1: الله
0: كده ما فيش. ها صح.
1: وماله نجيب لك مصريين بقى. زيك حق النهارده.
0: النهارده كويسين خالص. شوف الدكتوره علاء دعاء من المدينه قاعده تكتب. يلا قولي ايش رايك انت بأرسطو، تتفق معه ولا تختلف؟
1: قلبا وقالبا اصلا من غير الشجاعه ما تصلح الدنيا بريال. خطي اللي ما بشجاع خطي كذاب، استغفر الله العظيم ما عنده سالفة.
0: يعني ما أدري، الوالدة الله يطول بعمرها جعل عمرها عمر النبي شعيب دائما تقول قوم تعاونوا ما ذلوا.
1: ما ذلوا، نعم صحيح.
0: التعاون
1: والشجاعة مضروبة.
0: الشجاعة هي اللي بتجيب الصدق.
1: هو يصير إنسان، هو يصير أخلاق، هو يصير صادق، هو يصير كل شيء. شجاع.
0: طيب ممكن يكون إيه، بس ممكن
1: خلاص بسام ولا باسم واحد قال لا أنا مع الإنسانية، لا يا رجال راح أخلص على جنب الإنسانية.
0: طيب إيه ممكن يكون شجاع بس ما عنده إنسانية، قلبه قاسي من قوة شجاعته.
1: هو مطلوب أساساً في الدنيا هذه، في الوقت هذا لازم يكون شجاع وقلبه حجر.
0: يعني شفت يعني قاسي.
1: إيش
0: طيب ما أنا بالناس القاسية، إحنا من الناس الحنينة، الناس الطيبة، يعني
1: خرعين وخراعة يعني أنتم.
0: إزاي؟
1: خرعين لا وش خراعة؟ رجال لازم شجاع في كل شيء مطلوب يا أختي أمين، الله يحفظك إن شاء الله.
0: أوكي تمام حلو، يعني الشجاعة إيه أهم شغلة في الحياة. خلاص الشجاعة، طيب نتفق. يلا الشجاعة، شجي عقبها أبو ركان،
1: يجي عقبها كل شيء اللي انت بيه، ايش ما تقول اقول لك معاك
0: كل حاجة، التوابع يجي عقبها. عموما
1: نعم
0: باقي الصفات زي ما قال أرسطو. شكرا لك يا أبو ركان، يوم جميل ان شاء الله. مشكور تسلم، لا خلا ولا عدم، مشكور. باسم، خلينا نشوف باسم.

0: كانت أفراح لأنه المهم قبل ما عشان أقول لك قبل السالفة أنا عندي سالفة بسيطة على الأخت الكبيرة.
1: طيب بس ما قلت لنا مسيكم بباقة الورود وما الورود ماكو ورود اليوم.
0: نسينا والله من ذكر اسمي نسيت.
1: أحلى ورد. يلا قول.
0: أحلى ورد. أحلى ورد لأمونة وسلطان وسام ومستمعين جدة اف ام ومن أجمل الترحيب وأحلى تصفيق وأحلى تغاريد عصافير لهم.
1: تسلم كلك ذوق لا خلال عدم مشكور مشكور يا باسم وزملائي أشوف وسام حتى وسلطان كرم يشكرونك. طيب يلا قل لنا يا وسام
0: في أخت كبيرة في السريع.
1: أوكي.
0: طبعا تعرف جت تغسل الملابس شمت ريحة الدخان استنت أخوها لما جاء وعطته قتلة حرم قال ما حطيته بتمي مرة
1: يعني بطل عقبها
0: بطل
1: صح؟
0: اي لأنه توه كان بادي عرفت شون بس سمت الريحة من ملابسه عرفت أنه بادي بالدخان فالأخت زي الأم أنا أعتبرها نسخة واحدة خاصة الكبيرة ماشي؟ هذا شيء. الشيء الثاني الشجاعة فيها مادية وفيها معنوية.
1: الشجاعة شلون يعني مادية ومعنوية؟
0: أنا أقول لك الشجاعة المادية إنه فيها يستخدم فيها أشياء إن كان عضل قوة مثلاً تحمل
1: أوكي.
0: يعني صبر يصبر على شيء جوع مجوع زي كذا يعني هذه مادية يعني ملموسة. المعنوية اللي هي المشاعر اللي ما تكون فيها محسوسة زي شو اسمه
1: زي
0: لا إله إلا الله الأمانة
1: أوكي
0: لا إله إلا الله أي صفة
1: أي صفة
0: مشاعر
1: طيب. الصدق اوكي يعني انت شجاع اوكي الشجاعه فنطها بصورتين
0: نوعين
1: اوكي نوعين لكن هل هي بتعتبر هل هي الصفه الرئيسيه؟
0: نعم لانه انت اذا ما انت شجاعه عرفت شلون ما حد تقول الحق مثلا في الصدق
1: اوكي
0: ما حد تحافظ على الامانه اللي صارت عندك
1: اوكي
0: ما حد دافعي عن احد لانك انت تكون مثلا ما انت شجاعه يعني ضعيفه
1: اوكي يعني هي اهم شيء هي اهم شغله هي اهم شغله
0: صح عرفته مع انه اجنبي ممكن ما حتى ما يعرف ربه لكن قال كلام صح لانه فيلسوف
1: طيب باسم انت زي ابو ركان انا حطيتكم تتفقون شنو الصفه الثانيه اللي تشوفها المفروض تكون عقب الشجاعه بما انكم انتم اتفقتوا
0: والله انا اشوف الاجرأ الصدق
1: بعدها الصدق شجاعة بعدها الصدق أوكي
0: حلو لأنه اللي يقول اللي يقول الحق يعني يعتبر قوي
1: كيف
0: اللي يقول الحق
1: طبعا
0: يعتبر قوي
1: طبعا طبعا طبعا
0: صحيح وهذا الصدق
1: صحيح
0: اتفق اتفق انك تقول الصدق فكلامك
1: صحيح اتفق اتفق معك طب باسم شكرا لك وشكرا على المشاركه الحين انت عادلت لنا التصويت فشكرا لك وشكرا يعني شبهت انا اعطيتك قلت خليه يشبه مثل ما يبي شكرا لك عموما يا باسم طيب فهيدا من جد بعد حي وميتي بعد كل يوم اللي توني بقول فهيدا اللي انت اللي وسام قال لي امينه فهيدا شلونك
2: هلا والله يعزك يا ملي هلا والله كل عام وانت بخير
1: وانت بخير وصحة وسلامة
2: لك كل شو لسام وكل المستمعين
1: تسلمين تسلمين كلك ذوق اولا اولا هذا مقلقل
2: اي مقلقل ومفاطيح ولحم وكل شيء
1: ما شاء الله هذا انا شايفتها ذبيحة صح
2: هذه ذبيحة اللي تسحون في الصياني والثاني مقلقل يعني
1: مقلقل من اللي مسوي المقلقل
2: اللي هو يعني
1: لا مقلقل
2: أخوي
1: والفاطيح أنا أوكي حلو ما شاء الله ليش حط ليمون تعصرون عليه ليمون ما أدري تحطون ليمون ها
2: لازم المقلقل ليمون يعني
1: لازم بس صراحة شنو هذا شنو هالمقلقل هذا شنو ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله بالعافية على قلبكم ما شاء الله بالعافية يا رب على قلبكم روعة صراحة توني بتكلم إلا وسام قال لي فهيدة معاكي طيب فهيدة تتفقين مع أرسطو ولا تختلفين معه
2: لا أنا أول صفة لا أختلف يعني
1: تختلفين حلو ليش تختلفين
2: يعني يختلف فيه الصبر فيه الحكمة فيه

0: الله حلو الصبر.
1: الله الحكمة يعني هذه أيوة الحكمة والصبر. الله شوفنا أول والصدق أول صفات يعني قبل الشجاعة، لأن الشجاعة اللي مانعية الشجاعة اللي الشجاعة يعني ولا الشجاعة بالقرارات، وهذا ممكن حتى يعني مع الأولوية، بس في صفات يعني قبلها هي تكون صفة يعني أصلية الأولى.
0: أوكي الحكمة مهمة، لأن لولا الحكمة ممكن يكون شجاع، بس ما عنده الحكمة فما قراراته زي ما قلتي ما رح تكون صح يعني صحيحة وفي مكانها. والصبر ساعات الإنسان ما يقدر يتمالك هذه الشجاعة بسبب أنه ما عنده، ممكن يخطئ بسبب شجاعته لأنه ما عنده. المفروض كان يتأنى في الأمر أو يتأنى
1: في أي أيوة يا ما من شجعان يعني راحوا في داهي يعني ما عنده حكمة، ما عنده صبر، ما عنده تفكير
0: صحيح.
1: يعني شوي ما عنده صحيح. أيوة ما عنده أيوة يعني تأني شوي يعني الشجاعة على أبدا ما هي الصفة الأولى.
0: ما هي الصفة الأولى. شكرا لك وشكرا على شجاعتك وأنك شاركتينا وعطيتيني صفتين كثير فعلا لازم تكون موجودة في الإنسان، لازم تكون موجودة فينا كبشر، الصبر والحكمة. الله عليك شكرا لك يا فايدة. طيب قبل أطلع الفاصل، هلا يا أمونة يا مصدر السعادة، أنتم بعد مصدر السعادة، أنتم منبع السعادة مش مصدرها، أنتم منبعها. أولا شكرا على برنامجك الأكثر من رائع، ثانيا أنا أتفق مع مقولة أرسطو لأنه إذا أردت أن تعيش بسلام لازم تكون شجاع. معاك أبو أويس، إذا أردت أن تعيش بسلام لازم تكون شجاع.

0: أبو رجاء يقول مساء الورد، اشتقنا لها الأثير من جديد، شكرا لك أبو رجاء. ويقول نعم أتفق مع الفيلسوف أرسطو، الشجاع مطلب، لأن اللي يخاف من كلام الناس ما راح يكون شجاعة، لكن الشجاع بدون تهور. عموما وجهة نظر. أيضا أماني العليان حياك الله، تقول مساء الخيرات أمون، شكرا لك يا عزيزتي. تقول الشجاعة اللي يقصدها أرسطو في كل الأمور قولا وفعلا، لأن حتى الصدق محتاج شجاعة، والأمانة محتاجة شجاعة، التضحية محتاجة شجاعة، الإنسانية كلها مرتكزة على الشجاعة، لذلك هي من أهم الصفات. المقولة اللي معانا اليوم للفيلسوف اليوناني أرسطو بيقول الشجاعة أهم الصفات الإنسانية. تتفقون؟ الشجاعة أهم الصفات الإنسانية، لأنها الصفة اللي بتضمن باقي الصفات. يعني وجود الشجاعة بتضمن لكم وجود جميع الصفات اللي الإنسان بيحتاجها. ناخذ اتصال، نرجع لمجموعة الاتصالات. ألو أبو عبير، شلونك يا أبو عبير؟
1: بخير.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة، حياك الله.
1: شخبارك؟
0: تمام تمام، أنت شخبارك يا أبو عبير؟
1: الله يحفظك.
0: تتفق مع أرسطو ولا تختلف معه؟
1: والله يعني أتفق، بس يعني قبل الشجاعة لازم يكون في هناك اللي هو السلوك. إذا الشجاعة ينقص السلوك ما تعتبر شجاعة، ولا كل شجاعة كل واحد شجاعة.
0: تتفق ولا تختلف؟
1: السلوك.
0: السلوك يعني وش السلوك؟ الشجاعة سلوك؟
1: لا بس يعني يكون في يعني مثلا متردد، ما في جزم.
0: الشجاع ما يتردد، الشجاع ما عنده يقدم على طول.
1: لا في بعضهم، لا
0: بعضهم لا شجاع. ايه. وشجاع متردد
1: في كل الأوقات، في قرارات صار يقول ايوه بعد ساعتين.
0: ايش مفهوم الشجاع ابو عبير عندك؟
1: الشجاع انه خلاص يعني اي امر يعني ما مرة واحدة يعني ما يرجع،
0: أخذ في قرار على طول ينفذه.
1: إي خلاص.
0: أيوة طيب، أنت تقول يكون ممكن يكون متردد، المتردد هذا مو شجاع. ممكن ممكن ممكن يكون يعني متردد، هذا بنعطيه هذا المسمى صفة التردد. الشجاع بيقدم لك، بيقدم على طول.
1: يعني ما في شجاع متردد صح على طول كذا.
0: يعني تتفق مع أرسطو ولا تختلف معه؟
1: أنا بتك أتفق. إيش اسمه إذا كان الشيء يعني جزء من نص مفقود اللي هو السلوك، بعضهم ما عنده السلوك شجاع كذا.
0: طيب.
1: بس
0: ححطك متفق معه لأنك أنت عاجبتك كلمة الشجاعة، أنا حاسة. أبو عبير موت شكراسيس يا أبو عبير، شكرا لك.
1: شكرا
0: على اتصالك، شكرا. أنزل متردد أبو عبير، والله حتى هو حسيت متردد. خلينا نروح لمصطفى. مصطفى بونسوار مصطفى، شلونك؟ وعليكم ويا هلا مرحبا فيك، كلمني من الموبايل لو تكرمت، شيل السماعة والسبيكر. كلمني دايركت وعشان الوقت. يلا يا مصطفى، يا مصطفى، يا مصطفى، ها يا مصطفى. طيب يلا تفضل، تتفق مع اي الحين؟ اي يا معود الحين وصل الصوت، الحين وصل. قول لي مصطفى، تتفق ولا تختلف مع أرسطو؟
2: لا اختلف، اختلف بشدة.
0: أبي بعد بشدة، وين السماعة رجعها. طيب ليش تختلف مع أرسطو؟ ليه مو شايف الشجاعة أهم صفة في الإنسان؟
2: لأنه ذكر في التاريخ أن مكارم الأخلاق كتبت واتفق عليه العرب، وكتبت على جدار الكعبة، وكتبت باللوائح اللي علقت في الكعبة. فجاء الإسلام وأقرها.
0: أوكي.
2: فكانت الشجاعة آخر صفة بالصفات العشرة.
0: الله.
2: كان أولها الصدق، ثانيها الأمانة، ثالثها إغاثة الملهوف، وإلى آخرها اللي بدهم يرجعوا للمصادر.
0: أوكي. عموماً عارف يا مصطفى اللي اختلفوا قالوا الصدق أهم من الشجاعة.
2: الصدق أهم من الشجاعة.
0: ليش أهم من الشجاعة؟
2: لأنه صادق شجاعة، ولكن الشجاعة غير صادق، مش لازم يكون صادق.
0: أيوة بس مو كل أيوة بس ساعات الصدق يحتاج الشجاعة.
2: الصدق يحتاج الشجاعة، بس بس الشجاعة. طيب ده كل شيء تاني.
0: أقول.
2: لما اخترع المسدس، اللي اخترع المسدس. كانت أول كلمات، وبعد ما اخترعه قال الآن تساوى الجبان والشجاع. ايش تنفع الشجاعة قدام سلاح؟ انا مالي طاقة فيه.
0: الله عليك،
2: صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح صحيح،
2: صح ولا لا؟
0: ايه هنا زي ما قالت فهيدة الحكمة، الحكمة تجي.
2: أكيد الحكمة، عدم التسرع، إكرام الضيف، المكارم، مكارم الأخلاق ذكرت في التاريخ العربي. وكانت يعني من أفضلها العرب، يعني هم اللي أسسوها وهم اللي عملوا عليها. فأنا يعني مش معاه في هذا الموضوع صراحة.
0: وأنا صراحة سعدتني باتصالك مصطفى، وسعدتني كثير برأيك، ورأي جميل ومختلف.
2: حاب أحكي شغلة صغيرة إذا ضر الموضوع.
0: أكيد طبعا، تفضل. أكيد تفضل.
2: حاب أشكر الحكومة السعودية والناس اللي كانوا قائمين على موسم الحج.
0: الله،
2: شفنا أشياء لا كاد نراها بالحلم.
0: الله الله تسلم.
2: والله شفنا أشياء ما شاء الله عليكم. إن شاء الله الله بزيد هالبلد أمن وأمان.
0: اللهم آمين.
2: بزيدها رفاهية وبزيدها حكمة وبزيدها شجاعة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. شكرا لك على هالروح الطيبة، وشكرا لك على هذا الكومنت. ودائما إحنا خدام وضيوف بيوت الرحمن، ضيوف الرحمن عفوا. وهذا اللي يعني هذا واجب، وهذا اللي بتقدمه يمكن حكومتنا الرشيدة. هذا جزء بسيط وقليل يعني احنا بيقدمونه، واكيد القادم ايضا كمان اجمل. شكرت لك يا مصطفى، وشكرت تواصلك معنا، هذا التواصل الراقي والجميل. طيب نروح ليارا. يارا الوقت بدا يداهمنا. يارا شلونك يا يارا؟
3: يا هلا وسهلا يا مرحبا.
0: نورة يارا، شو اخبارك؟
3: العام بخير وعيدك مبارك يا هلا.
0: عيدنا وعيدكم ان شاء الله يا رب من السالمين والغانمين يا بعد قلبي. مشكوره. ها يارا، تتفقين ولا تختلفين مع ارسطو؟
3: اتفق.
0: تتفقين؟
3: اتفق. ايوه، لانه شجاعه تتضمن عده صفات تحتها، يعني اذا كان الشخص بيواجه ما يحب يلف ويدور، ما يحب يعني يكذب، يحب يقول الصدق وواثق من نفسه. فيعني برضو يتحمل المسؤولية،
0: يكون مقدام، يكون مثلا في قرار اتخذ ما حد قادر ينفذه، أو مثلا حتى عارفة حتى ساعات مثلا يكون في بعض من المطالبات للحقوق، بعض الحقوق لازم يكون يعني في شخص هو اللي يبدأ، يكون هذا الشخص موجود. صح؟
3: إيه صحيح، يطالب. يعني ياخذ حقه بنفسه، يعني
0: حقه ممكن حق آخرين، يعني زي المحامي، زي على سبيل المثال المحامي يعني نعرف هو الواجهة اللي بينتصر دائما للمظلوم. إذا ما كان شجاع المحامي،
3: إذا ما كان شجاع المحامي
0: إيه؟ شو الفايدة؟
3: شجاع المحامي آخر.
0: شو الفايدة؟ هذا اللي أقصده.
3: إيش
0: صفة ثانية غير الشجاعة يا رب تشوفينها؟
3: يعني بعد الشجاعة بتكون الصدق، الأمانة، يعني الأمانة إنه يتحمل مسؤولية أو أمانة غيره، يعني لحد ما يرجع أو يكون مسؤول من أشخاص آخرين، فيتحملها ويكون مواجه هذا الشيء ويكون قوي.
0: صحيح.
3: عكس اللي يكون ضعيف شخصية ما يكذب.
0: ضعيف الشخصية مستحيل يعرف معنى الشجاعة. أنا أتفق معك في هذه النقطة. إيه
3: بالضبط.
0: أوكي. شكراً يوري.
3: ممكن أسألك؟
0: تفضلي.
3: متى الدورة الجديدة؟
0: والله لسه حقا. إيه راح نبلغكم. تونا بادين يا معودة، تونا نتنفس الصعداء. عموما شكرا لك يا رب، شكرا عزيزتي، شكرا يا حبيبتي. طيب حياك الله، حياك الله يا الجارح. يقول أمينة أختلف مع أرسطو في صفات أهم من شجاعة، زي تحمل المسؤولية، الأمانة، الرضا. يقول هذه الصفات أهم من الشجاعة. شكرا لك عموما يا الجارح. والروح اتصال. ألو بنايف، شلونك بنايف؟
4: والله بخير، شلونك؟
0: تمام التمام، انت شلونك؟ من وين تكلمني بنايف؟
4: والله الرياض ما يسلمك.
0: من الرياض؟ ايش دعوة؟ ليه صوتك بعيد؟ ها؟ اي شيل السماعة
4: الحين. الحين
0: وصلت لجدة.
4: بقول لك والله انا بطلق عليك بلقى بصراحة.
0: اوبا قول.
4: انت لولاك اذا عد جدة صراحه. انا اول مره ترى اتكلم معك.
0: حياك الله.
4: لا
0: يعني انا في جوه المحار يا معود، عشان انا جنب بحر يعني.
4: والله
0: يا
4: على طال البحر. توني جاي والله من توني جاي من الشرقيه، اخذت اليومين في الشرقيه.
0: اوبا وين؟ في الهاف مون ولا وين؟
4: والله طلعت الهاف مون وطلعت مملكة البحرين.
0: أبا

0: لحظة لحظة يا معبود، شو اسمك؟ شنو اسمك؟ ابو نايف.
1: ابو نايف.
0: ابو نايف توني توني في الفاصل اكلم صديقتي موجوده في البحرين من اهل جده، قاعده احط لها
1: والله ما ادري اقول والله ما ادري اقول لك يا معوده، والله ناس طيبين مره مره
0: اكيد يعني مثلكم
1: صراحه، احرجوني باخلاقهم صراحه.
0: طيب ابو نايف انا توني يوم امس قاعده اقول احنا نبي نروح على زحل، نبي ننتشر في زحل، وتعرف زحل فيه حوالينا كذا زي الحلقة، بندور ونلف حوالين الحلقة هذه وبننشر صرح البرنامج احنا في المجرات الأخرى، تجي معانا؟
1: والله اجي معاكم
0: الشعوة عادي. انزين معناته ابو نايف معناته شنو أهم صفة في الإنسان إذا بنروح هناك، المشتري ولا زحل، شنو أهم صفة في الإنسان؟ تتفق يعني مع أرسطو الشجاعة؟
1: اي نعم نعم والله اتفق معها صراحه،
0: الشجاعه
1: والله اتفق صراحه الشجاعه هي حب الناس، حب الاخلاق، الاحترام للناس، كل شيء الشجاعه صراحه، كل شيء عدم الخيانه، الصدق في القول في العمل، كلش
0: اوكي
1: والله كلش يا الله يسلمك صراحه
0: يا امينه يا امينه
1: يا امينه والله انا صراحه الحمد لله اني يعني استمتعت ببرنامج وبأسلوبك الحلو مع المستمعين، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك،
0: تسلام صراحة. تسلام ايه شكرا لك
1: صراحة. الهواء شرقي وال وش الأغنية حقة رابح نسيتها،
0: الهواء شرقي وقلبي هاوي الشرقية يا معود، شلون ما انت حافظها رايح عندهم ومو بحافظها، ما يصير ما يجوز يا معود ما الحين نشغلها لك ولا يهمك، شكرا لك يا ابو نايف.
1: رح لسه ليش انا ما بقولها
0: قول
1: معلش، بأهني جماهير النصر ودارة النصر ب أنا نصراوي والله حتى النخاع يا أمينة
0: أبا طلعت نصراوي.
1: إي والله وهني
0: ألف ألف مبروك لكم يا معود الدوري
1: نصراويين اللي بعد جدة ترى أهنيهم، وأنت كمان إذا أنك نصراوية الله يحفظك يا رب دوري إن شاء الله.
0: تسلم والله إني انبسطت لكم، والله العظيم إني انبسطت لكم وانبسط عشان الدون أو عشان الدون يعني نبي ينبسط عندنا في السعودية، وعارفين ما شاء الله أنتوا يعني النصر السنة هذه لعب واستحق حقيقي إنه ياخذ الدوري
1: صراحة، والله برامج مميز علينا صراحة.
0: ها شنو؟
1: البرامج مميز مره
0: حلو، اجل اسمع طافك واجد طافك واجد، احنا رابع سنه طافك واجد اجل يا ابو نايف، كل يوم كل يوم ابو نايف كل يوم من 4 ل 6 زين.
1: إيه
0: لا تنسى لا تنسى ترى عندنا جمهور كبير، عندنا من الاتحاد، عندنا من الاهلي، عندنا من الهلال يا معود، خليك معانا. اي اجر النصر
1: اكيد اكيد اكيد الله
0: اجر النصر، يلا شكرا لك عافيتك شكرا لك شكرا اللهم امين، ولك المثل ولكل من سمع ان شاء الله. انزين ناخذ منه ناخذ نختمها مع امتنان، حياك الله يا امتنان، يا هلا مرحبا فيك يا هلا مرحبا هلا مرحبا، شو اخبارك امتنان؟
2: خير الله يسلمك، مساء عليكم جميعا كيف الحال؟
0: تمام تمام امتنان، بغيت اقول لك تتفقين مع الدون ولا تختلفين مع كريستيانو؟ بغيت اقول لك تتفقين مع كريستيانو رونالدو، المهم تتفقين مع رستو ولا تختلفين معه؟
2: لا اتفقوا بقوه صراحه،
0: تتفقين بقوه؟
2: أيوة ليش؟ لأن الشجاعة دائما تساعد الإنسان على تطبيق بقية الصفات،
0: حلو
2: يكون صادق، إنه يكون أمين، إنه يكون حكيم، إنه يكون أشياء كثيرة.
0: أوكي
2: أيوة،
0: فالشجاعة أهم صفة بناء عليها تجي بقية الصفات أيوة. الثانية
2: يعني الإنسان يكون عنده شجاعة في كل حاجة
0: إذا أيوة. كانت حيكون صادق حيكون أمين حيكون صح
2: بالضبط يعني.
0: طيب بما أنك آخر اتصال والوقت دهمني، إذا الشجاعة أهم شغلة وين الذكاء؟
2: ما فهمت شلون وين الذكاء؟
0: الذكاء هذا
2: الانسان عادي في في بالعكس في ناس يكونوا اذكياء وعندهم شجاعة يعني،
0: وممكن لا
2: وممكن لا
0: اي،
2: بس انا اشوف انه الشجاعة يعني صفة بالذات مهمة ما يستغني عنها،
0: ما نستغنى لازم اهم شيء الشجاعة. عموما امتنان موتشك راسس امتنان شكرا لك، سعدت بصراحة باتصالك امين. انا ابغى اغنية محسودين لنايف البدر محمد عسيري، حنحطها ان شاء الله ان احيانا الله الاحد الجاي ان نحط هذه الاغنية في قديمك نديمك، ما ادري. شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركوني على منصة اكس على اجدة اندرسكور راديو، ايضا على صفحتي الشخصية، التصويت كان بالتساوي 50-50 لمقولة أرسطو الشهيرة اللي تكلم فيها وقال

إن أهم الشجاعة أهم صفة أهم الصفات الإنسانية، لأنها الصفة اللي بتضمن باقي الصفات. طبعا الاتصالات كانوا موافقين الأكثر، وافقوا أرسطو، مع أن أنا بشوف أيضا الذكاء مهم. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصالات، اللي شاركوني من خلال الواتساب، شكرا وسام بحر اللي كان معنا اليوم من خلال الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك وأيضا الإعداد. نطروني بكرة إن شاء الله بنفس الحزة وفي نفس التوقيت من 4 إلى 6، ومشوار جديد يجمعني فيكم من خلال برنامج في الزحمة.

0: جدة اف ام على هواك. هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم الحجارة حين تتكلم مع لول والعبد الله وخالد مستور، إخراج سارة خوجة. في صمت الصحراء تقف الحجارة شاهدة على آلاف السنين، لكن السؤال اليوم: هل بقيت شاهدة فقط؟ أم تحولت إلى محرك اقتصادي وصناعة مستقبلية؟ ومن الماضي تبدأ الحكاية. العلا إحدى أقدم المناطق المأهولة في الجزيرة العربية، احتضنت حضارات متعددة وتركت آثاراً تروي قصص طرق التجارة القديمة، واليوم أصبحت موقعاً عالمياً مسجلاً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وحول القيمة التاريخية والحضارية للعلا تحدث لنا الدكتور عماد منشي، رئيس الجمعية السعودية للسياحة.
1: العلا تدمج ما بين الثقافة والطبيعة، فعندها جبال شاهقة، نقوش محفورة على جبالها، أكثر من 150 واجهة صخرية موجودة في أحضان الطبيعة، جبال مع صحاري ضاربة في التاريخ، والأجمل أنها محافظة على رونقها، فالآثار الموجودة فيها لا تزال كما هي. ففيه مباني شاهقة مثل قصر البنت الفريد والبلدة القديمة، وتراث عميق جدا للمنطقة.
0: تاريخ عميق، لكنه لم يبقى حبيس الماضي، فالتحول الحقيقي بدأ عندما خرج الأثر من صفحات التاريخ ودخل إلى خطط التنمية الحديثة. فالعلا اليوم تستقبل مئات الآلاف من الزوار سنوياً، وأصبحت وجهة سياحية عالمية متنامية وموردا اقتصاديا فعال.

0: حكومة المملكة العربية السعودية مع رؤية السعودية 2030 والهدف تنويع القاعدة الاقتصادية أسست في البداية الهيئة الملكية للعلا، ثم بعد ذلك توالت المشاريع، مشاريع تستهدف خلق نموذج اقتصادي فريد من نوعه. أصبح هنالك تكامل ما بين قطاع النقل الجوي والبري مع الوجهة السياحية، تكامل مع القطاع الضيافة والفنادق وزيادة الطاقة الاستيعابية، والأجمل وجود مواقع للفعاليات بمختلف أنواعها مثل مواقع خاصة بالمهرجانات مثل مهرجان شتاء طنطورة، وحلبات معينة للألعاب الرياضية مثل بطولة البولو وإكستريم إي، بالإضافة إلى موقع مركز مرايا الذي ينظم فعاليات الأعمال. دمج الطبيعة والثقافة والتاريخ مع الفعاليات والضيافة والترفيه خلق نموذج اقتصادي رائع.
1: لم يقتصر التميز في العلا على عدد الزوار فقط، بل امتد ليشمل حضورا عالميا لافتا توج بحصولها على عدد من الجوائز الدولية.
0: في عام 2025 حققت العلا 3 جوائز من سوق السفر العالمي كجهة حيادية عالمية دولية وليست محلية، قامت بتقييم عدد كبير من الوجهات السياحية على مستوى العالم، ووجدوا أن العلا تستحق أن تحصل ليس جائزة واحدة فحسب، بل 3 جوائز: أفضل مشروع ثقافي، وأفضل وجهة ثقافية، وأفضل وجهة مهرجانات وفعاليات. فهذا يدل على أنه هنالك عمل صحيح علمي مستدام حقيقي دؤوب، لذلك حصدت الجائزة.
1: هذا التحول لم يكن عشوائيا، بل جاء ضمن رؤية المملكة 2030 التي أولت التراث الثقافي اهتماما خاصا، وجعلته جزءا من مفهوم أوسع يعرف بالاقتصاد الثقافي، تتحول فيه المواقع التاريخية إلى وجهات عالمية تجمع بين الحفاظ على الهوية وتحقيق التوازن بين حمايتها وتطويرها سياحيا. كانت الحجارة يوما تحفظ الماضي، واليوم تصنع المستقبل من أثر محفوظ إلى قيمة استثمارية. هنا في قلب الصحراء لا تصمت الحجارة بل تتكلم لتروي حكاية اقتصاد يلد من التاريخ.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: من مؤشرات الرؤية،
5: كشفت بيانات تقرير إنجازات الرؤية لعام 2025 عن منح تراخيص لأكثر من 700 شركة دولية لممارسة أعمالها من خلال مقراتها الإقليمية في مدينة الرياض، وذلك في إطار برنامج جذب المقرات العالمية لتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي دولي.
6: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
7: صحيح أني بديت في الخمسينات، لكن اليوم جسمي أقوى من عمر الثلاثينات والعشرينات. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. هنا حسيت أنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي.
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم رحلة تحدي مع محمد الزهراني ومصطفى بخش.
9: في منتصف العمر، حين يظن كثيرون أن قطار التغيير قد غادر، وقف رجل أمام مرآته لا يبحث عن مظهر بل عن إجابة. وزن زائد، لياقة منخفضة، وعد يتكرر كل يوم، غدا أبدأ. لكن هذا الغد لم يأتي، ومع السنوات تزايد الوزن واشتد الإرهاق واقترب الخطر. قبل أن يصبح مثالا للصحة واللياقة، كان نادر الحيسوني أمام لحظة فاصلة، لحظة لا مجال فيها للتأجيل، حين واجه قرارا طبيا حاسما، عملية قلب مفتوح. خرج منها وبندبة على صدره، ندبة كانت بداية لحياة جديدة.
7: لما قال لي الدكتور أن وضعي ما يتحمل أي تأجيل وأن الحل هو عملية قلب مفتوح، هنا حسيت أنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي. كنت أعرف أني أهملت صحتي سنوات لدرجة وصل وزني إلى أكثر من 100 كيلو، أكل غير منتظم، قلة حركة، ضغوط العمل، وكنت دائما أقول بكرة أبدأ. لكن في هذه اللحظة فهمت أن ما في بكرة. قلت لنفسي يا تغير حياتك بالكامل يا تتحمل النتائج اللي ممكن تكون أخطر.
9: تلك الندبة التي خرج بها نادر من العملية لم تكن مجرد أثر على الجسد، كانت بداية مرحلة مختلفة. جسد ضعيف، حركة محدودة، وأنفاس قصيرة مع كل خطوة، كانت أبسط التفاصيل تحديا يوميا. وفي تلك اللحظة كان القرار واضحا أن يبدأ من جديد.
7: هنا بديت أغير بنمط حياتي، بديت إيش أسوي بالمشي 5 دقائق، وكانت بالنسبة لي يعني جدا متعبة، لكن ما وقفت، أرجع اليوم الثاني وأكررها. بعد فترة صارت 10 دقائق، بعدين وصلت لنص ساعة، بعدها دخلت لي تمارين خفيفة، بعدين دخلت في تمارين المقاومة، إلى أن صار عندي برنامج رياضي يومي الحمد لله. غيرت أكلي بالكامل، تنظيم وجباتي، قللت السكريات، اهتمامي في مصادر البروتين والخضار، وتنظيم النوم كذلك جدا مهم. ما كنت أبحث عن أي نتيجة سريعة، كنت أبني أسلوب حياة أقدر أستمر عليه إلى أطول فترة ممكنة.
9: وما يجعل هذه الرحلة مختلفة أنها لم تبدأ مبكراً، ليست في العشرينات ولا في الثلاثينات، بل بدأت في 50ات من عمره، في عمر يظن فيه كثيرون أن الوقت مضى وأن التغيير لم يعد ممكناً.
7: طبعاً لأني في عمر 50ات، الناس اللي حولي كثير قالوا لي أنت رايح تبدأ متأخر، لكن أنا كنت أقول لهم المتأخر اللي ما يسوي أي شيء ولا يبدأ. بديت صح في 50ات، لكن إيش، اليوم جسمي أقوى من سن 20ات و30ات، وصلت لمرحلة جسم رياضي الحمد لله، عضلات واضحة ولياقة جدا عالية. مع الوقت صرت أساعد غيري، جالس أقدم نصائح وأعلم الناس على أسلوب الحياة الصحي. التغيير ما هو مرتبط بالعمر، التغيير مرتبط إنك تستمر.
9: بينما كان نادر يتعافى وتلتئم جراحة القلب ويظن أن الأصعب قد انتهى، جاءه اختبار آخر، تشخيص بالسكري من النوع الأول لطفلته حياة، ثم بعد فترة التشخيص نفسه لطفله الأصغر

0: حسن. لم تكن هذه المرة ندبة على جسده، بل وجعا عميقا في داخله، مرض مزمن وتحد يومي لا يتوقف.
1: كانت لحظة جدا صعبة لما حياته حسون تشخصوا بالسكر النوع الأول. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. لكن قررت من أول يوم إن البيت ما يكون فيه أي خوف. تعلمنا كل شيء عن إدارة السكر النوع الأول، من القياسات إلى الجرعات إلى التغذية الصحيحة، وصرنا نتعامل مع السكر النوع الأول كجزء من حياتنا، ما هو نهاية لها.
0: التحدي الحقيقي لم يكن في العلاج فقط، بل في طفلين يتعلمان التكيف مع واقع لم يختارا. كيف واجها الإبرة اليومية؟ وكيف تحول الخوف إلى ثقة؟ ومن هنا تبدأ الحكاية مع حياة وحسن.
2: في البداية كنت أخاف من الإبر، وكنت أتضايق من القياس، يعني كل يوم أنا أقيس سكري. لكن مع الوقت تعلمت كيف أتعامل مع السكر، بابا علمني، وصرت أعرف أحسب جرعاتي وأعيش حياتي بشكل طبيعي.
3: أمي وأبويا كانوا يعلموني أشياء، كانوا يعلموني كيف أضخ في السكر في المضخة، وكانوا يعلموني كيف أتعايش في السكر، ويعلموني كيف حتى وأنا في المدرسة كيف أسوي في السكر. يعني لو السكر نزل أنا معي عصير، يعني أشرب عصير، والأكل في البيت كله صحي، وعلموني أمي وأبويا كيف أكل أكل صحي.
0: خلف رحلة حياة وحسن وخلف تعافي الأب، كان هناك قلب آخر يعيش القلق بصمت. الأم التي تحمل مخاوفها بهدوء وتخفي قلقها خلف الطمأنينة، تتابع التفاصيل اليومية، تحسب الجرعات وتسهر حين ينام الجميع.
4: الله يحفظهم إن شاء الله وأشوفهم بأحسن حال يا رب يا كريم. مرينا بمرحلة صعبة، يعني عملية قلب مفتوح لأبو حياة حسون، بعدها تشخصت حياة في السكر النوع الأول، وكمان حسون سكر النوع الأول، فالحمد لله على كل حال. اللي خلانا نتجاوز هذا الشيء إن كنا يعني يدنا بيد بعض الحمد لله. أكيد في البدايات صعوبة بكل حاجة، الحمد لله صار الوعي الصحي جزء من حياتنا اليومية، الرياضة، الأكل، النشاط، يا ربي لك الحمد، يعني ضروري جدا. يعني إن كانوا مصابين سكر النوع الأول أو ما هم مصابين في السكر النوع الأول، فالأسلوب هذا لازم يكون أسلوب حياة.
0: ومع الوقت لم تعد التجربة قصة شخصية فقط، تحولت إلى رسالة، حساب على منصات التواصل بإشراف الأب، يوثق أسلوب الحياة الرياضي والنمط الصحي اليومي وتجربة التعايش مع السكري. رسالة أمل بأن التحديات لا توقف الحياة.
1: أنا ما أشارك عشان أقول للناس شوفوا شكلي، أنا أشارك وأظهر على المنصات عشان أقول لهم الصحة ممكنة، وقديش الرياضة والنمط الصحي يغير من حياتك. هذا كان هدفي لما قررت أنه نسوي حسابات في السوشيال ميديا وننشر الوعي، وأقول لهم دائماً ابدوا بخطوة بسيطة لكن لا تتوقف.
0: لم تكن مجرد تجربة مرض، بل لحظة غيرت مسار الحياة، من ندبة بدأت الحكاية إلى أسلوب حياة رياضي وصحي. فبعض الأزمات تغلق بابا وتفتح نافذة لحياة جديدة، وهكذا تمضي الحكاية، حكاية رحلة التحدي.
5: قالت أبوكي يبغى يعلمك التجارة، أنت مو تبغى تصيري تاجرة؟ خلاص أنت لازم تتعلمي. حطيت هدف في بالي، أنا راح أعمل شيء. هل أنا راح أستمر معكم ولا لا؟ قلت لا إن شاء الله بإذن الله تعالى أوصل لهدفي وأوصل لحلمي، وإنت اللي راح تدعمني حلمي وما راح أتنازل عنه.
6: حكاية طموح. ولدت أسماء وفي قلبها ميل واضح نحو الجمال، تحب الألوان وتنجذب للفنون وتحلم بحياة تشبه اللوحات التي كانت تتخيلها طفلة. كان حلمها وردياً وبسيطاً، أن تصنع شيئاً جميلاً بيديها وتحوله إلى منتج، وأن تصبح امرأة ذات شأن عظيم في يوم ما. بين الهلل والريال وبجوار أب كان يرى في التجارة مدرسة، تشكلت أولى ملامح الحكاية.
5: كنت في 9 من عمري، أبوي كان شخصية خلوقة محبة للعمل ويعمل في مدرسة، فكر في عمل مشروع، وهذا المشروع يعطي شوية توسع زيادة دخل. جاني حب الفضول، رحت للوالد بناظر بشوفه كيف يتعامل مع العملاء، كيف طريقة البيع، كيف تكون ابتسامته للعميل بحيث أنه يجذب العميل ويشتري من المنتج الموجود في هذه البسطة. فمسك يده على كتفي وقال لي التجارة يا بنتي أمانة قبل ما تكون ربح.
6: مع دخولها الحياة الزوجية المبكرة لم يكن الفن خياراً مسموحاً ولا الهواية طريقاً مقبولاً، كان الرفض قاطعاً وكان الحلم مضطراً أن يختبئ لكن في الظل. كانت هناك أياد خفية تؤمن بها، معلمة رأت الموهبة قبل أن تعلن، وأخت وفرت الأدوات، ومنزل تحول إلى ورشة صامتة. بدأت الإنتاج من المنزل بإمكانات محدودة، واعتمدت على نموذج منخفض التكاليف مستخدمة أدوات بسيطة وهاتفاً ثابتاً لاستقبال الطلبات، مع شبكة توزيع عائلية تقلل المصروفات التشغيلية إلى الحد الأدنى.
5: معلمتي هي مغربي، وبقولها أكثر من مرة، هي مغربي، هي من أسستني وهي من دعمتني وهي من رفعتني للقمة. طلبت أني أجهز لوحة من الزجاج، جهزت اللوحة من الزجاج، الأدوات ما كنت أقدر أشتريها، فتواصلت مع أختي توفر لي الأدوات، وفرت لي الأدوات. الشاهد أن اللوحة هذه أنا بعتها بما يقارب 500 ريال، وهي كانت أساساً الميزانية ميزانية خفيفة، ما كانت ميزانية كبيرة. أخوي كان بيوصل لي الطلبات، فكانت تجيني الطلبات عبر التليفون البيت أو التليفون الثابت. بدأت أعمل من البيت كأسرة منتجة في الأشغال اليدوية، في تحويل المنتج تالف لمنتج. هنا هذه الفكرة اللي عجبتني.
6: تحول الفن مع الوقت إلى منتج منتظم، ومع كل طلب جديد كانت أسماء تطور مهاراتها وتوازن بين الجودة والتكلفة، وتعيد استثمار الأرباح في شراء المواد الخام بدل الاستهلاك.
5: صراحة أنا حطيت هدف في بالي وقلت ما رح أسمع شيء، صح بتألم وببكي وبتحلطم، بس لا، حطيت هدف في بالي أنا راح أعمل شيء، أنا راح أوصل، وفي المستقبل حكون يا سيدة أعمال أو فنانة. من هنا بدأت أشتغل على الجدار كلوحة فنية. في أول كوشة سويتها لأختي في ولادتها، كانت أول كوشة وكان أول صيت لي في هذا اليوم، ومن هنا ابتدى المشوار، عرفوني الناس من هذه الناحية.
6: في عام 2017 توقفت الحكاية لحظة ورحل شريك العمر، لكن قبل الرحيل قيلت كلمات غيرت المسار، كلمات حملت اعترافاً ودعماً وتكليفاً بالحلم بعد الفقد.
5: وفاة زوجي كان في 27/7، يومتها اتصلت بدكتور العائلة، دكتور زوجي في شيء، قال زوجك في لحظاته الأخيرة خليكي جنبه. كيف؟ هو مريض بمرض الشريان الأبهر، جلس على الأريكة وقال جيب الأولاد، فبدأ يتكلم كل واحد فيكم تحقق حلمك. أنا سبحان الله التفت لي، وكانت هذه الالتفات الأخيرة له، أسماء أبغى منك تحقق حلمك.

0: وتوصلي لهدفك اللي انت كنت تسعيله. قلت انا راح احقق حلمي معك. سكت وقال الله اعلم هل انا راح استمر معكم ولا لا. قلت لا ان شاء الله باذن الله تعالى اوصل لهدفي واوصل لحلمي وانت اللي راح تدعمني. اليوم الثاني اليوم اللي توفى فيه كان يوم الجمعة، بيناظر فيني وهو في المستشفى، حلمك لا تنسيه، اهتمي في الأولاد واهتمي بمشروعك وانطلقي وأنا معاك حسندك، وإذا ما سندتك حتسندك فلوسي.
1: في عام 2020 انطلقت مؤسسة روح الوطن للفنون وحملت أسماء على عاتقها مسؤولية أكبر من مجرد إدارة كيان. أدارت ميزانيات وأحلام وآلاف الأسر المنتجة، واضعة أسساً مالية واضحة تقوم على الاستدامة والشفافية. لكن في عام 2021 واجه المشروع تحديات قاسية أدت إلى توقفه مؤقتاً. لم تعتبرها نهاية بل نقطة تحول.
0: المؤسسة تأسست في 10/10/2020 في مجموعة عدد كبير من الأسر المنتجة اللي هم بنات المملكة، حولت اسمهم إلى روح الوطن للفنون والإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع. هو حلم تحقق وفتحت فيها المؤسسة وزادت العملاء وزادت الأرباح وزادت الموارد المالية. دخلت في خسارة مالية بعد ما كنت أرباح المؤسسة 100,000 ريال، خسرتها في لحظة، تدمرت في لحظة، ظلمت الدنيا في عيني، دخلت حالة نفسية مؤلمة. وبعدها والحمد لله رب العالمين رجعت وقويت نفسي مرة ثانية وقلت حلمي وما راح أتنازل عنه، إن شاء الله إني راح أحققه.
1: في عام 2025 أطلقت رسمياً شركة حكاية منتجة لتصبح كياناً رسمياً يطلب اليوم من جهات حكومية بعد رحلة طويلة من العمل المتدرج والتجربة والتعلم من السوق. حكاية أسماء اليوم تقدم نموذجاً عملياً لكيف يمكن للأسر المنتجة أن تتحول من مبادرات فردية إلى مشاريع اقتصادية منظمة حين تدار بعقلية مالية واعية.
0: دخلنا في الحج والعمرة وكان هذه من أروع اللحظات. دخلنا في مشروع إعاشة المعتمرين، حققت ربح في خلال 10 أيام، كان هذا إنجاز عظيم اشتغلنا عليه. في حكاية الطموح قررت أنه نفتح حاضنة للأسر المنتجة. الحاضنة هذه حتكون حاضنة لمسرعة الأعمال للأسر المنتجة بتأسيس متاجر أكترونية لهم وخدمات متكاملة.
1: في الاقتصاد لا تبدأ القصص من الأرقام الكبيرة بل من فكرة صغيرة تدار بوعي، فقد أثبتت لنا حكاية أسماء أن الأسر المنتجة ليست نشاطاً هامشياً بل ركيزة قادرة على النمو وصناعة الأثر متى ما وجدت الرؤية والإدارة. هذه كانت حكاية طموح، حكاية تثبت أن الإيمان بالأفكار البسيطة واستثمارها هو أعظم عائد اقتصادي.

من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية قدمنا لكم حكاية طموح. علياء الهذلي، منى العيد، وبندر عسيري.

0: أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: عشت طفولة مختلفة وأحلم بمستقبل مختلف.
4: أشتغل في عمر 8 سنوات لأجل ما أنام وأنا جيعان، لأجل ما أنام وأنا جيعان. وكيف هذا الحاسوب غيرني من طالب عادي إلى أصغر رائد أعمال في المملكة العربية السعودية.
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم إشراقة من الظل، قصص تروى وأحلام تشق طريقها من خلف الشاشات. إشراقة من الظل مع مصطفى بخش.
6: في هذا العالم هناك من ولد في وهج الضوء وهناك من ولد في ظلاله، بعيداً عن الاحتواء وبعيداً عن الفرص، لكن بعض الظلال تنبت نوراً لا تصنعه الشموس. حكايتنا اليوم عن الشاب فهد الدوسري، لم يأتي من صدارة المشهد بل خرج من الظل بخطى هادئة، يحمل فكرة ويقود حلماً لا يشبه عمره، لم ينتظر الفرصة بل صنعها. من طفل يغسل الأكواب في زاوية مقهى إلى رائد أعمال يقود شركة افتراضية بفكر يتجاوز عمره ورؤية تستوعب تحولات العصر. فهد الدوسري شاب سعودي يبلغ من العمر الآن 16 عاما، لكن حكايته تحلق خارج حدود السنوات وتبقى شاهدة على أن الإرادة تصنع الطريق ولو من قلب الظل.
7: أنا تولدت في سوريا، كان عمر والدتي 13 سنة، فجأة تلاقي نفسها في ذاك العمر أم، بعدها سافر والدي وما قدر يرجع بسبب ظروف البلد وانقطع الاتصال بيننا لمدة 9 سنوات.
8: في هذه الفترة انتقلت أنا والدتي إلى الأردن، واجهتنا هناك صعوبات أكبر من أنه يتحملها طفل. أتذكر المقهى اللي كان تحت بيتنا، كنت أشتغل فيه في عمر 8 سنوات، أغسل الصحون وأنظف، وكان أهمي الأكبر أني ما نام وأنا جيعان.
6: تجربة تروى بصوت هادئ لكنها تصرخ في الذاكرة. ما بين الغربة والمقهى والجوع كان هناك شغف صغير يتنفس بداخله. فهد لم يتوقف هناك بل بدأ من جديد،
8: وقدرنا نتواصل مع والدي ورجعنا للسعودية. كان عندي خيارين، يا أني أعيش حياة طبيعية زي أي طفل ألعب أو أني أتعلم، لكني اخترت الطريق الثاني، وبإمكانيات بسيطة اللي كانت متوفرة عندي وقتها بدأت أتعلم البرمجة والتصميم، وهذه كانت يعني بداية رحلتي في مجال ريادة الأعمال. قدرت أسوي أول موقع إلكتروني لشركة ضخمة، ومن هنا بدأت أكسب دخلي الخاص، وكانت والدتي دعم كبير بالنسبة لي.
9: ابني فهد مع كل الصعوبات اللي عشتنا فيها عمره ما كان عم يشتكي، دائما كنت شوفه جالس على الكمبيوتر اسأله شو بتعمل، كان يبتسم ويقول لي عم بشتغل. بالصراحة ما كنت عارفة شو عم يشتغل، بس دائما كنت ادعي له الله يوفقك.

0: ما كنت متوقع يوصل للي وصل له اليوم. أنا دائما فخورة فيه كتير.
1: حين يصبح الطموح مسؤولية، تتحول الفكرة إلى أثر يتجاوز حدود الفرد. فهد لم ينجح لنفسه فقط، بل ابتكر لمن يحتاج ونفذ مشاريع مع عدة وزارات ليصل أثره إلى الأطفال والشباب وذوي الإعاقة، وابتكر من أجلهم حلولاً تلامس احتياجاتهم.
2: وبعمر 15 سنة فكرت أطور نفسي أكثر، ومن هنا جتني فكرة شركة ليفر، واللي هي أساسها افتراضية بالكامل، بدون مكتب وبدون دوام. وكونت فريق من زملائي في المدرسة، كلنا كنا في أولى ثانوي أو أصغر. اشتغلنا على فكرة شرائح إلكترونية بتقنية نسميها الـ NFC، ودمجناها بأسورة تلبس باليد تحفظ معلومات تعريفية شخصية أو صحية أو حتى تجارية، ويقدر أي جوال يقرأها بشكل مباشر. نفذنا مشاريع كثيرة، أبرزها مع وزارة الصحة ووزارة التعليم، وقريباً إن شاء الله مع وزارة الحج والعمرة. واحد من أهم مشاريعنا كان نظام لإدارة الطلاب من ذوي الإعاقة. الأسورة تخزن معلومات الطالب الصحية، يعني في حالة الطوارئ أي شخص يقدر يقرب الجوال للأسورة ويطلع على وضع الطالب الصحي وطريقة إسعافه. كان هدفنا من هذا المشروع بالتحديد إنساني أكثر منه ربحي، وأطلقنا مبادرات كثير لتحفيز الشباب على العمل الافتراضي، لأن هذا الحاسوب غيرني من طفل عادي إلى أصغر رائد أعمال في السعودية، وحصلت على جوائز كثيرة، منها أصغر مؤثر في المسار الاقتصادي بملتقى صناع التأثير الدولي، وحققت المستوى الماسي في مسابقة ريادي والمركز الأول في مسابقة سوق رواد الأعمال.
1: ما فعله فهد لم يكن مألوفاً، بل واجه تساؤلات ودهشة وأحياناً شكاً. فأن يقود شاب في عمره شركة من خلف شاشة ويصنع هذا الأثر كان كافياً لطرح أسئلة أوسع. كيف أصبح المجتمع ينظر للعمل الافتراضي؟ وهل تغيرت نظرة الأسر لهذا الشكل الجديد من العمل؟ وما هي التحديات الاجتماعية التي لا تزال تقف في طريقه؟ المستشارة الاجتماعية الدكتورة نورة الحربي.
3: بداية العمل الافتراضي ما كانت مفهومة بشكل واضح، لأن كثير شافوا راحة أو بديل غير جاد، لكن مع الوقت ومع قصص زي فهد تغيرت النظرة كثير. مع كذا لسه في ناس تربط العمل بالحضور أو بالوظيفة اللي لها مكتب ودوام، وأيضا الأسر تتفاوت في اللي يشجع وفي اللي متخوف، ولكن أكيد مع الوقت نظرتهم راح تتغير. طبعا من التحديات اللي نواجهها هي ضعف الوعي، غياب التنظيم، ونظرة المجتمع للوظيفة التقليدية وكأنها هي الأمان الوحيد. وفي كمان خوف حقيقي من العزلة الاجتماعية، خصوصا عند الشباب اللي ينعزلون وراء الشاشات. طبعا الحل أكيد راح يكون في التوازن، نحتاج نعرف الناس أكثر على هذا النمط من الشغل، ونشجع على تواصل حقيقي خارج العالم الرقمي، وأيضا نعزز المهارات الاجتماعية بالتدريب والدعم عشان نواكب التغير، ولكن بطريقة صحية.
1: الرأي المجتمعي مهم، لكن الأرقام تخبرنا بالحقيقة. ومع تحول الذكاء الاصطناعي إلى عنصر محوري في بيئة العمل، أصبح أحد العوامل الرئيسية التي تعيد تشكيل المشهد المهني، خاصة في بيئة العمل الافتراضي. نستمع إلى الخبير التقني المهندس محمد الغامدي لنتعرف على واقع العمل الافتراضي والذكاء الاصطناعي بلغة الإحصاء.
4: تقرير المنتدى الاقتصادي ذكر أن أكثر من 83% من الشركات الكبيرة اليوم في العالم تعمل عن بعد. طبعاً عندنا في السعودية زاد العمل الافتراضي خلال السنوات الأخيرة بنسبة 35%، هذا أتاح فرص كبيرة للشباب والشابات وأصحاب الهمم وحتى سكان القرى. اليوم قصة فهد تعطينا مثال حي للعمل الافتراضي، واللي يعطي نتائج إيجابية ويغير من حياة الإنسان. ما في شك أن هناك قطاعات في هذا المجال خطت خطوات كبيرة وتطورت بشكل سريع. اليوم نذكر منها على سبيل المثال قطاع التقنية والتعليم والإعلام والتسويق الرقمي وغيرها من القطاعات. مع ظهور وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، التقارير والدراسات تحدثت أن هناك وظائف مهددة بالاختفاء تصل إلى 40%، لكن في المقابل هناك وظائف متعلقة بالتقنية والذكاء الاصطناعي راح تنمو بأكثر من 30% خلال السنوات الخمس القادمة. هذا يعني أن المهارات مطلوبة في هذا الشأن، ويعني أن الفرص راح تكون من نصيب من يتقن المهارات في الذكاء الاصطناعي ولا يكتفي بالشهادات فقط.
1: من مقهى صغير إلى مركز قرار، ومن شاشة بسيطة إلى فكرة غيرت الوعي. فهد الدوسري لم يطرق باباً واحداً، بل طرق الوعي ذاته، وأثبت أن البداية لا تصنع النهاية لكن الإرادة تفعل، وبنى نافذته الخاصة التي تطل على عالم جديد اسمه العمل الافتراضي. ومن عمق تجربته ينطق لسان حاله.
5: زرعت حلمي في ظلام الوقت بالعزم، وصار نورا من ضي الشاشات ينتشر. بدأت بالأمل أواجه كل معترك، وصرت بالعمل مع الرواد أبتكر. إشراقة من الظل.

0: على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
1: بصحبتهم نقتفي اثر الخطوات التي لم تترك خلفها الا الورد. قصة اليوم تبدأ من مكة المكرمة، من بين دفاتر الطالبات وصوت الأجراس المدرسية، حيث كانت هناك معلمة لا ترى في مهنتها مجرد وظيفة بل رسالة حياة، الدكتورة حياة بن يوسف ملاوي، التي آمنت أن النجاح الحقيقي يبدأ حين نكون نهراً يرتوي منه الآخرون. وعن تلك البدايات التي شكلت وجدانها الخبير تقول الدكتورة حياة:
2: حياتي فيها كثير محطات مفصلية. أول محطة كانت أنا خريجة لغة عربية، فجأة وجدت نفسي أدرس مرحلة رياض أطفال في مدرسة أهلية. التغير الثاني أو المحطة الثانية، فجأة لقيت نفسي مديرة لهذه المدرسة الأهلية متوسط وابتدائي ورياض أطفال، وكنت أنا ذاك يمكن أصغر مديرة في مكة المكرمة. وأتت المحطة الغريبة، إن شاء الله أن يتم تعييني رسمي وعينت كمديرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لأربع مراحل من الابتدائية حتى معهد المعلمات، لكن كانت خارج منطقة مكة المكرمة. كنت أطلع من الساعة 2:30 ليلا ولا أعود إلى مكة حتى 5:30 أو 6 عصرا أو مساء، فكان هذا التغير. بعد ذلك قررت أنه لازم أنا أغير نمط حياتي، لأنه الحياة كانت صعبة ودوام طويل، ففقدت شخصية حياتي اللي هي المفروض تكون عليها، وبدأت دخلت في محطة جديدة هي محطة التدريب.
1: في منتصف الطريق وبدلاً من أن تكتفي حياة بالنجاح التقليدي، التفتت بقلبها نحو فئة كبار السن. كان سؤالها الدائم: كيف نجعل من خريف العمر ربيعاً متجدداً؟ لم يكن بحث الدكتوراه بالنسبة لها مجرد أوراق أكاديمية، بل كان وعداً قطعته على نفسها لخدمة بركة بيوتنا. وهي هنا تصف لنا ذلك الشغف الخاص الذي جعلها تختار هذا المسار الصعب والجميل في آن واحد.
2: اخترت التخصص في الدكتوراه وتحديداً فئة كبار السن ما كان اختياري هذا عابر أو أنه قرار مفاجئ، كان نابع من أنه أنا وجدت تغير في حياة والدي الله يرحمه. بعد التقاعد فجأة يصير يتعب علينا ويمرض وروح المستشفى، ما في أمراض ظاهرة أو سبب مقنع، بينما كنا نغير حياتنا ونسافر ما يعاني من هذه الأعراض. من هنا بدأت أنتبه، فصار أنه عندي قناعة أن كبار السن هم أصلا يمثلوا ذاكرة المجتمع وخبراته المتراكمة، وعلم النفس منحني أدوات لفهم احتياجات كبار السن، مش فقط الصحية والنفسية أو الوجدانية. فأنا رغبت أنه أنا أعيد تعريف مرحلة الشيخوخة من كونها من مرحلة انسحاب إلى مرحلة ازدهار ممتد، لذلك كرست مسيرتي لأكون

0: صوت علمي وإنساني يعيد لهم مكانتهم ويصنع لهم بيئة تليق بتاريخهم وبعطائهم.
1: هذا الشغف تحول إلى ابتكار مذهل، فقد كانت الرائدة التي أدخلت مفهوم الذاكرة التصويرية للمسنين في عالمنا العربي. لم تكن تعالج النسيان بالدواء بل بالصورة والدهشة لتعيد ترميم ما أتلفه الزمن في ذاكرة الإنسان.
0: استخدام الذاكرة التصويرية في مجال كبار السن كون استخدمته الأولى عربياً، هذا ليش؟ الذاكرة ما تعالج فقط النسيان، هي تعيد بناء علاقة الإنسان بذاته. يوم يستعيد كبير السن قدرته على التذكر بصورة مرئية وحية، فإنه يستعيد ثقته بنفسه وإحساسه بالسيطرة على حياته. هذه التجربة تخليه يعني يرمم روحه قبل عقله، يرمم نفسيته قبل أي شيء تاني، لأنه يعيد للإنسان شعوره بالقيمة والقدرة، يكسر فكرة أنه هو إنسان عاجز أو فكرة العجز المرتبطة بالعمر، وتأكد حقيقة أنه العقل يمكن أنه يظل متقدا متى ما وجد الطريقة الصحيحة وتعاملنا مع الطريقة الصحيحة. وجربت أنا هذا البرنامج ضمن رسالتي حقة الدكتوراه، طبقناها في 6 مدن وفي 3 دول، وكثير كانت هذه الفكرة ترميم رائع لذاكرة الإنسان وتعديل نفسية كبار السن.
1: لم تقف طموحات ابنة مكة عند حدود الممارسات التقليدية، بل طوعت التكنولوجيا لخدمة وقار المشيب، فأسست المدينة الرقمية لكبار السن. أرادت أن تكسر عزلة المسن بجدار رقمي حان، وفي ذات الوقت وضعت أول دليل عربي لتدريب من يتعامل معهم بمهنية وحب.
0: الرؤية انطلقت من سؤال بسيط: ليش ما يكون في مجتمع رقمي أو مدينة رقمية كل اللي يحتاج معلومات عشان يعرف أكثر عن كبار السن اللي عايشين معاهم؟ من هنا تولدت الفكرة، يعني موقع المدينة الرقمية يتبع مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. كان لنا رؤية أنه إحنا نكون بيت خبرة عربي متميز في تقديم خدمات كبار السن، وأنه إحنا نكون مصدر الأول للمعرفة في مجال كبار السن. كان عندنا قيم جميلة أنه إحنا مسؤولين وملتزمين بتقديم محتوى رقمي عالي الجودة لترقية احتياجات وتلبية احتياجات كبار السن، ونؤمن بالمشاركة وأهمية التعاون بين كافة الأطراف، ودائما نسعى أن نكون متميزين أن يكون محتوانا الرقمي عالي الجودة لنشر المعرفة بين كبار السن وذويهم.
1: لأجل هذا الإصرار لم يكن غريباً أن تتوج كأكثر الشخصيات العربية تأثيراً في المسؤولية المجتمعية لسنوات متتالية، فالتأثير بالنسبة لها ليس لقباً بل هو ضريبة من الجهد والوقت تدفع بحب.
0: أشعر بقيمة الارتواء يوم أشوف أنا قد إيش تركت أثر حقيقي في حياة أي إنسان. يوم يستعيد كبير السن ثقته بنفسه، يوم تكون طالبة أو موظفة أو أي كان شخص قدرت أنه أنا أرجعه للحياة من جديد أو أبني له فرصة جديدة للحياة. العطاء بالنسبة لي مش ما أقدمه بس، بل أنه إلا أشوفه يرجع لي ويعود نور في حياة الآخرين. فقط أنا ساعتها أدرك أنه النهر ما زال يتدفق وأن رسالة مستمرة. ترى أجمل إحساس، وأسأل الله أنه يجعل عملنا خالص لله تعالى، أنك تقابلي شخصية بعد 15 و20 سنة تقول لك أنه أنت بعمل معين سويتيه معاها أو كلمة قلتي لها إياها أو برنامج دربتيها عليه، كيف حياتها تأثرت وكيف حياتها تحسنت.
1: ضيفة بصحبتهم حياة ملاوي مستمعينا لم تكتب كتباً مثل نحو شيخوخة مريحة لتقرأ فقط، بل لنعيشها واقعاً يملأه الإجلال. هي التي نذرت نفسها لتكون سفيرة للسعادة، تترك لنا هذه النصيحة الذهبية لكل من يطمح لغد وقور.
0: نصيحة أنه إحنا نبني شخصيتنا من الوقت اللي إحنا عايشين فيه من الآن، مو ننتظر

0: لغاية ما يجي وقت نكون إحنا كبرنا. لا، إحنا نستثمر في صحتنا النفسية من الآن، في علاقاتنا الإنسانية، في التعليم المستمر، لأن هذه كلها هي الضمان الحقيقي لشيخوخة مريحة. العمر مش فقط أرقام، العمر هو جودة حياة. أنا ممكن أكون 60 سنة و70 سنة أتمتع بجودة حياة، وممكن يكون شخص عمره 10 و12 سنة ما بيتمتع بجودة حياة. فلكن أنا أقول اللي يصنع توازن اليوم يحصد راحته غدا، والخدمة اللي نقدمها اليوم لكبار السن وننشر الوعي والثقافة في أنه إحنا كيف نتعامل معاهم وأنه إحنا كيف نخلي شيخوختهم مريحة، أكيد بكرة حيكون المردود علينا إحنا أيضا.
1: شكرا للدكتورة حياة ملاوي، وشكرا لكل يد تمتد لتزرع الأمل. كنتم بصحبتنا ونبقى دوما بصحبتهم. إلى اللقاء.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
3: من مؤشرات الرؤية،
4: يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الموسوعة الثقافية.
4: تعد النهضة الثقافية المعاصرة في المملكة محاولة لإعادة بلورة تجاور الأصالة والتجذر التاريخي للقيم والأعراف، مع انفتاح مستنير جاد على الإنجازات الإنسانية في كافة المجالات، إضافة إلى استعادة دورها الريادي في إطار الوحدة والتنوع والتعدد والتسامح في قبول الاختلاف، وهذا ما جعله مميزاً ومبهراً. ولعل المتتبع للنهضة الثقافية والحضارية التي تشهدها المملكة سيلمس أنها باتت محط أنظار كثير من دول العالم، حيث باتت شاهداً على حراك ثقافي وحضاري يقدم أبناء المملكة للآخر بشكل نهضوي، أصبح محل ثناء وتقدير لكثير من النخب والباحثين، وهي تأتي في سياق ما تعيشه المملكة من تقدم يطال جميع مناحي الحياة في ظل الرؤية الطموحة 2030 التي شكلت تحولاً جوهرياً هاماً في إدراك الدور الكبير الذي تلعبه الثقافة في حياة المجتمعات.
3: الموسوعة الثقافية. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
6: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. مستمعينا الأعزاء، اليوم بنكون معاكم في موقع أثري جديد ونتعرف أكثر على هذا الموقع، خليكم ويانا. موضوع حلقتنا لليوم عن بحيرة الأصفر، وقبل ما نتعرف أكثر على بحيرة الأصفر خلونا نسأل بعض الناس شنو يعرف عن بحيرة الأصفر.
3: بحيرة الأصفر وهي في الحسن، وما شاء الله تبارك الله شفت الشباب يصورون واللي راحوا وأخذ سفاري، وما شاء الله تبارك الله صارت فعاليات هناك ومن مكان سياحي يعني حق الحسن كله.
4: بحيرة الأصفر في الشرقية في الأحساء يمدحونها واجد، بس ما مرة رحتها.
5: بحيرة الأصفر تقع في محافظة الأحساء بالقرب من الطرف.
2: بحيرة الأصفر إضافة منتجع طبيعي مرتبط بتاريخ محافظة الأحساء. يسعدنا يكون معنا المهتم بتاريخ الأحساء الأستاذ عقيل البحراني.
6: بحيرة الأصفر هي بحيرة تقع في مدينة العمران، وهي أحد مدن الأحساء في شرق السعودية، وهو أكبر تجمع مائي في منطقة الخليج، وهي الوحيدة في المملكة من نوعها التي تعيش فيها حياة فطرية متكاملة، وأيضا مسمياتها هي بحيرة حجر.
2: تعتبر بحيرة الأصفر أكبر تجمع للمياه العذبة في المملكة وأهم المواقع البيئية التي تمثل محطة مهمة للطيور المهاجرة.
6: بالنسبة للطيور المهاجرة عادة تهاجر لها في فصل الشتاء تبحث للدفء،

0: عندما تصل البحيرة، وخصوصا في فصل الربيع أو الشتاء، تسمع صوت الوز، ممكن البط أو البجع، بشكل ملحوظ. فهذا يعني شيء ملاحظ في البحيرة، ومن جماليات البحيرة.
1: أكبر تجمع مائي في منطقة الخليج العربي بحيرة الأصفر في محافظة الأحساء، لتصنع مشهدا بديعا للمياه وسط الصحراء التي تجلب إليها الزوار.
0: طبعا المنظر جدا خلاب، يعني على مد البصر ترى كميات مياه كبيرة تحيطها مطوقة بالطوق الأخضر، بالمزارع وبالحشائش، ويطوق هذا الطوق الأخضر للطوق الأصفر اللي هو الصحراء، الرمال الناعمة. في الحقيقة أنا من مرتادين البحيرة، وأحد زياراتي كانت في وفد أوروبي أمريكي وأجانب، يعني من موظفين شركة أرامكو. عندما رأوا هذه البحيرة استغربوا وانبهروا بجمال البحيرة، مع العلم أن بلدانهم مليئة بالبحيرات وبالجمال، إلا أن منظر البحيرة في وسط الصحراء هذا جمال آخر لم يروه إلا، أكيد لم يرى إلا في الأحساء وفي هذه البحيرة تحديدا، بحيرة الأصفر.
1: كثير من أهل الأحساء رغم شهرة جمال بحيرة الأصفر لم يزوروا المكان أو اكتفوا بزيارة واحدة، لأنه يحيط بالبحيرة الكثبان الرملية، ولهذا يعتبر الوصول إليها أمرا شاقا.
0: لا يوجد طريق معبد لهذه البحيرة. أنا طبعا لي وجهة نظر في هذا الشأن. وجود الطريق المعبد لهذه البحيرة يجعل كمية الزوار أكبر، والتعرف على هذه البحيرة من أهلها ومن خارج أهلها. هذا الجانب الإيجابي لوجود طريق. لكن يوجد جانب إيجابي لعدم وجود الطريق، هو يجعلك تستخدم سيارة دفع الرباعي، تستمتع بالرحلة الصحراوية، وعلى ما قالت الشباب الأكشن عندما تذهب إلى طرق صحراوية. فهذا من أحد جماليات الرحلة، هو طريق الرحلة بسيارات الدفع الرباعي.
1: مستمعينا، إن كنتم من محبي التصوير فلن تجدون أجمل من مناطق بحيرة الأصفر لالتقاط أروع الصور الساحرة.
0: طبعا جمال التصوير في هذه البحيرة لا شك أنه يكون إما في الشتاء أو بعد الشتاء، يكون الجو صافي، تكون البحيرة أكثر اخضرار، فهذا الوقت يكون بعد الشتاء مباشرة، لأن ارتياد البحيرة وقت الشتاء قد يعرضك إلى المخاطر بسبب الوحل والطين وغيره. فأفضل وقت لزيارة البحيرة هو بعد الشتاء مباشرة. أيضا اللي يصورون فيديو مثلا أصوات البط أو الوز، هذا جميل جدا صراحة، ومتعة لا تنسى.

0: من جمال وروعة بحيرة الأصفر أطلقوا عليها بعض شيوخ الأحساء كحل الصيف وبياض الشتاء. نسأل ضيفنا عن معنى هذه المقولة.
1: كحل الصيف قصدهم في فصل الصيف زيادة الصرف الزراعي، فيجعل لون البحيرة لون غامق، فيقول عن كحل الصيف. وبالنسبة لبياض الشتاء، يكون في الشتاء كثرة مياه الأمطار، فيتحول لون البحيرة إلى اللون الفاتح، فعبر عنها بياض الشتاء. فهذه المقولة صحيحة، أن بحيرة الأصفر هي كحل الصيف وبياض

0: المكوث بين أحضان الطبيعة الساحرة لمنطقة بحيرة الأصفر ستكون من التجارب التي لا تنسى بالنسبة لكم.
1: نعم، البحيرة لها جمالين، في جمال في النهار زين ولها جمال خاص، وأيضا لها جمال في الليل، البعض يمكث في الليل عند البحيرة، أيضا لها جمال، جمال الطبيعة وجمال سمر الليل واحتساء القهوة وعلاقات السوالف الحلوة تحلى في الليل عند البحيرة، ولا شك أن جمالها في النهار جمال خرافي، خصوصا مثل ما ذكرت في الفصل الربيع بعد الشتاء.

0: مستمعينا وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة بحيرة الأصفر والاستمتاع بمنظر البحيرة المحاط برمال الصحراء الناعمة والاسترخاء وسط سحر طبيعة بحيرة الأصفر. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.
2: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام أينما يصلكم الصوت عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم مساءكم أحلى. مساءكم أحلى وجميل إن شاء الله في ثاني أيام أسبوع العمل. رحب فيكم في اليوم الاثنين ونتمنى أوقاتكم كلها جميلة ورهيبة وممتعة بإذن الله تعالى. نحييكم ونرافقكم في هذا المشوار المسائي اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس ومن الثامنة إلى العاشرة مساء. نعرفكم بفريق العمل بداية. أول شيء بالحلوين عبد الله القحطاني مخرجنا أبو خالد. وأنا محدثكم وأخوكم خالد مستور. إن شاء الله أصدقائنا نقضي أوقات جميلة اليوم بصحبتكم. اليوم عد الاثنين عندنا سالفتنا وعندنا فقرة بدون تفكير وأكيد عندنا كذلك آخر الأخبار وهالبرنامج تفاعلي ما يكتمل ولا يحلى ولا يكون يعني في حلته الجميلة اللي أكيد بسمع أصواتكم الرهيبة وقراءة مشاركاتكم اللي تجينا دائما على الواتساب أو على أرقام الاتصال نسمع من خلالها مشاركاتكم. طبعا بإمكانكم دائما الاستماع لنا من خلال الترددات الإذاعية سعودي راديو بلاس، هذا تطبيق الإذاعة السعودية. رابط البث المباشر موجود في حسابنا على إكس وأيضا موجود فيه كل الأرقام، يعني اللي فاته الرقم هنا واللي هنا حياكم وشاركونا وتابعونا هناك. أيضا بإمكانكم دائما التواصل معنا على الواتساب 8024442828 والاتصال على 0126477154. اليوم الحمد لله أحس يوم حلو ولا لا أبو خالد؟ أحس كذا يوم رايق حبيبي والله يا أخي مهندس الكلمة الجميلة. طيب نكمل معكم إن شاء الله ولكن عد لازم نسمع اختيارات عبد الله اليوم. خلونا نروح لأول فاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. أرحب فيكم في مشوارنا الجميل والرهيب في هذا المساء الخفيف إن شاء الله علينا جميعا بإذن الله تعالى. عندنا كذلك فقرة سالفتنا موضوعنا اليوم وكذلك بدون تفكير. هذا اليوم جهز لكم أسئلة حلوة بدون تفكير، بس نستنى الاتصال أول عشان نقول لأسئلتنا إيش هي وناخذ إجابات مباشرة. نبغاها فعلا بدون تفكير ولا تدور على الإجابة اللي كذا تطلعك بصورة حلوة، خليك صريح معنا. هلا وسهلا أبو فيصل والدكتور لولو الجميل عبدالله قحطاني، حياكم الله، أهلا وسهلا فيك يا مازن. دكتور إن شاء الله بكرة تكون معنا بإذن الله تعالى. اليوم عاد نتكلم موضوعنا هذا عن الوقت. تعرفون في حياتنا في شغلات كثيرة ممكن يعني تاخذ من وقتنا، تاخذ جزء من حياتنا، تاخذ حتى جزء من جهدنا البدني والمادي والتفكير وما إلى ذلك. ممكن الواحد أحيانا يعني يعيش في بعض اللحظات وينسى فيها نفسه، مع ذلك يعني تلاقي أنه في فترة من فترات أنت راح تشعر بأنك قاعد تضيع وقتك. وضيع الوقت هذا ممكن يصير على شغلات ممكن يعني ما تظهرك بالصورة المناسبة. مثلا أنت تقضي وقتك في مكان ما، خلينا نقول عمل على سبيل المثال، أو موهبة معينة أو شغلة، ولكن هي بالنسبة لك ضيع وقت. أنت مو قاعد يعني تبدع، مو قاعد تتطور، مو قاعد أنه تصبح شخص ثاني مختلف، ما في أي عوائد قاعد ترجع لك. فهذا يعتبر من اللحظات اللي يحس فيها ممكن الواحد بعد فترة أنه قاعد يضيع وقته، فيبدأ عنده موضوع التغيير، لا والله أنا بغير في المكان هذا. أيضا من اللحظات اللي ممكن تحس فيها أنك قاعد تضيع وقتك مع بعض الأشخاص. في ناس يعني لو تطالع في حياتك معاهم تلاقي أن هذولي ما عمرهم ضافوا لك شيء، دائما أشخاص يعني عندهم مبدأ الأخذ ولا عندهم موضوع العطاء، يعني لا يمكن أنك تأخذ منهم أو تستفيد منهم، مجرد كذا عبء ممكن يكون موجود في حياتك. أحيانا مثلا ممكن يضيع وقتك على أمور أنت ممكن تفكر فيها بشكل زايد، تفكر في مثلا في المستقبل، وهذا الشيء بيد الله عز وجل. تلقى دائما تحط احتمالات سلبية انه انا لو رحت كذا، لو فعلت كذا، ايش ممكن يصير، مدري ايش. فهذه من الاشياء اللي ممكن الواحد صراحة يضيع فيها وقته، وما اكثر هذه الامور اللي تضيع فيها يعني اوقاتنا، يضيع فيها جهدنا، ممكن حتى تضيع سنوات عليك. وإلا ما تجيك لحظة الادراك، في هذه اللحظة راح تحس انك يعني قاعد تضيع وقتك. ممكن تغير المكان، تغير الشخص، تغير تفكيرك، تنتبه ممكن لصحتك. فإيش هي اللحظات اللي حسيت فيها أنك قاعد تضيع وقتك؟ وهنا صار أنك لازم تتغير، ممكن تغير يعني أي شيء موجود في حياتك تحس أنه ضياع بالنسبة لك. فهذا موضوعنا وسألنا لكم أصدقائنا. وأيضا عندنا فقرة بدون تفكير راح نستعرضها مع أول اتصال معنا بإذن الله تعالى، ولكن نعطيكم أرقامنا للتواصل ونسمع أصواتكم الجميلة. حياكم الله على 012-64-77-154، أيضا الواتساب على 8-0-244-2828. فاصل، نرجع نواصل مشوارنا.

الله الله عليك يا ابو خالد، شكرا على الباقه الغنائيه الجميله هذه، ولسه احنا في اول ساعه تقريبا يعني، فمكملين معكم ان شاء الله وبنسمع اصواتكم ونسمع الكثير من الاغاني الجميله والمحتوى الموجود معنا اليوم. طبعا عشان ما اضيع وقتك يعني بالصله لموضوعنا، نتكلم عن الصحه بشكل سريع. طبعا في خبر يتكلم عن موضوع شيوع الهدف اليومي للصحة وخطوات المشي لعشر آلاف، ولكن في دراسة يعني حديثة قالت أن الفوائد الصحية تبدأ من مستويات أقل من 10,000. وجدت دراسة نشرتها مجلة لانسيت للصحة العامة عام 2025 أن الأشخاص اللي يمشون 7,000 خطوة يوميا يقل عندهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25%. كما أظهرت دراسات أخرى أن الانتظام في هذا المعدل من الحركة ممكن يخفض خطر الوفاة بنسبة تتراوح بين 50-70% مقارنة بالأشخاص الأقل نشاطا. طبعا الناس اللي عندها كذلك يعني دوام مكتبي وما تقدر تروح تجي وخلاص، احنا على وجه يعني عودة للعمل بشكل كامل، أو في الكثير من الناس باشر دوامها، نصحوا بأن الأشخاص ذو الأعمال المكتبية بتخصيص 5 دقائق الحركة كل 30 دقيقة من الجلوس، سواء عبر المشي أو التمدد أو صعود الدرج أو أداء تمارين بسيطة. وتضيف يعني هذه الدراسة يقول لك حتى دقيقة واحدة من الحركة أفضل من أنك تقعد جالس عشان ما تضيع وقتك. وأوصت دراسة بالاعتماد على المشي أو الدراجة الهوائية عند الأماكن العامة واستغلال وقت الغداء تمشى فيه 15 دقيقة منها تهضم، وما يضيف يعني 1000-2000 خطوة يوميا، ويساعد أيضا على تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم. بنكمل معكم وناخذ اتصالاتكم في موضوعنا اليوم، وش اللحظة اللي حسيت فيها انك يعني تضيع وقتك او ضاع وقتك، سواء كان على شخص، على عمل، على شغلة انت يعني تضيع فيها يومك، جلسات ممكن الكافية والاستراحة، امور ما عمرها رجعت عليك بفائدة. فنبغى هذه اللحظة وتحكينا عنها وكيف صار التغير عندك في حياتك. حياكم الله على 012-64-77154.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة إف إم.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: من فعل سلم؟ فعل الرقابة الأبوية للحفاظ على أمان أطفالك من مخاطر الفضاء السبراني. لا تفتح مجال.
7: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
8: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا كل الاصدقاء. واصل معكم الان ويبدا يعني الجزء الاجمل من برنامج مساكم احلى، نستقبل فيه اتصالاتكم. حياكم على 012-64-77-154. تحياتنا اللي شاركنا في بداية مازن، حياك الله صديقنا. ما أدري والله أنا قريت مشاركتك الأخيرة ولا لا، يقول ضياع الوقت مع الناس اللي كل همها الطلعات اللي ما لها داعي. احنا طبعا اليوم سألنا وش اللحظة اللي حسيت فيها أنك قاعد تضيع وقتك، قاعد تخسر يومك، تخسر الكثير من حياتك، من وقتك. وهنا عندك بدأ موضوع الإدراك أو لحظة وعي وبديت أنت في التغيير. كمان عندنا فقرة بدون تفكير، 5 أسئلة راح نطرحها لأول متصل معنا ونرحب بي. يلا مازن كمان هنا، يلا حيا الله. أرحبي مازن.
1: يا مرحبا حبيبي، يا مرحبا، وكل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، وانت بخير ان شاء الله. شخبارك طيب، شعلومك؟
1: الله يحفظك.

0: يحفظك يا حبيبي. شخبارك
1: عيدتم خير إن شاء الله؟
0: والله الحمد لله، اللهم لك الحمد
1: يا رب. لك الحمد إن شاء الله دايم يا رب.
0: طيب يا رب وياك حبيبي.
1: طيب طال عمرك، وش اللحظة اللي حس فيها مازن والله أنا قاعد أضيع وقتي، عمل أشخاص أي شيء؟
0: والله زي ما كتبت أنا قبل شوي في الطلعات اللي ما لها داعي.
1: اشرح لنا شلون، ما فهمت عليك كثير.
0: يعني مثلا في طلعات مثلا ما لها داعي، يعني مثلا تروح في أوقات أنت مشغول فيها،
1: أيه.
0: أنت مع الأهل مثلا، أيه. أو يجي تظرف معين ما لها داعي، يعني
1: اللي يدق عليه يقول لك خاوني الصناعية دائم يجيك الظهرية.
0: هذا عاد تخصص الظهر على قولتك.
1: أي يعني أنت تشوف الطلعات هذه اللي ما لها داعي، يتصل عليك فجأة كذا ويروح من يومك بساعات ثلاث أربع ساعات جالس بس تستنى مثلا.
0: أي أكيد أكيد.
1: أي فهذه تحسها لحظات يعني تضيع وقتك، خلاص أنت اعتزلتها.
0: هذا اعتزلتها خلاص يعني.
1: طيب يلا طال عمرك، عندنا خمس أسئلة بدون تفكير. زين
0: يلا روح.
1: يلا روح. أول شخص هنيته في العمل
0: بالعيد؟ أيوة. أيوة. زملائي
1: في العمل. أول شخص أعطينا أول شخص. زميل مدير؟ ها
0: زميل.
1: طيب أول شخص تعلمه وش صار في يومك، ترفع عليه سماعة تقول صار؟
0: الوالدة.
1: ما شاء الله، كفو والله كفو. طيب أول شيء يطير عليه رصيدك أو فلوسك؟
0: ما يطير شيء
1: يا رجل، ما تصرف؟
0: لا لا لا
1: ما شاء الله. طيب أول وجبة تجيبها لما تيجي تتفرج فيلم؟
0: والله يمكن بس كذا حاجات خفيفة يعني.
1: سناكات يعني، ما مالك بالثقيل؟
0: لا لا لا الثقيل لا، الثقيل ذا بعد.
1: طيب أول كلمة أو جملة تقولها لشخص طلع من حياتك؟
0: باي باي.
1: توفيق يعني، ما حد يقول له شيء ثاني. الله معك.
0: الله معك.
1: يلا كفو. لا إنسان لطيف والله مازن، شكرا لك
0: حبيبي، تسلم لي. تحية لك وتحية للحاضر الغايبة.
1: الله يخليك حبيبي، بكرة إن شاء الله تكون معنا. شكرا لك.
0: إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مازن. يا مرحبا بعمار، حياك الله.
2: هلا والله، حياك وبقاك.
1: أرحب. شو أخبارك يا عمار؟
2: أنا قولها
1: جدي حي
2: وعشرة
1: زيه. هلا حبيبي والله، شلوم طيب.
2: والله بخير،
1: إيش
2: أخبارك؟
1: الله يخليك. ها عيد زين؟
2: أنت بخير بعد الزحمة؟
1: وأنت بخير إن شاء الله، بصحة وعافية يا رب.
2: آمين يا رب.
1: قل لنا طال عمرك، وش اللحظة اللي حس فيها عمار إنه والله قاعد يضيع وقته يا أخي، خلاص كفاية؟
2: والله ما حتصدق.
1: لا بصدق.
2: الدراسة الأساسية.
1: حسيت انك مضيع وقتك في المدرسه ولا في الجامعه ولا فيش؟
2: وحسيت انه الدراسه الاساسيه هذه انا الثانويه ضيع وقت
1: وما كملت.
2: الا كملت.
1: ايوه كويس. طيب
2: بس اقول لك حسيت انها ضيع وقت، اكتشفت الاخير انها ضيع وقت.
1: ايوه عاد لازم تدرس تتعلم كذا وحركات.
2: لا يا اخي، في المفروض يكون في يعني اشياء يهدي شويه، مو 12 سنه على شيء، على اشياء عاديه ما تفيدك في الحياه، في الحياه بعدين.
1: لا في أشياء يعني توسع مدارك الإنسان، في شغلات تستفيد منها بالدراسة، عاد يعني أمور كثيرة، كل العالم عندها نفس السيستم التعليمي يعني. تروح يمين تروح يسار، ما معك إلا تدرس وتجيب نتيجة ولا ترى في عقاب وفي ثواب.
2: هي دي المشكلة. طب بالنسبة للأشياء الثانية أكيد صحبة الناس العاطلة،
1: صحبة الناس اللي خليني أقول ما عنده هدف يعني، ما عنده شغلة.
2: ما عنده، لا ما يعرف، ما عنده شغل.
1: ما
2: شوف هو ترضيهم ولا تقعد معهم.
1: لا في ناس يعني حتى عندهم شغل عمار فنان إنه يضيع وقتك صراحة، إذا طلعت معه ولا جيت يا أخي تحس مشوارك هذا ما له هدف، جلستك معه ما له هدف. أي لا أنت بسط.
2: حتى أوقاته تقعدك ليلة الساعة 8 الصباح، ترى ما إيش من حفلة 8 الصباح أقعد معاك أنا.
1: لا ما يصير 8 الصباح، خلي
2: عشان كذا انا خلاص خرجت منهم الحمد لله.
1: اي يعني انا معك والله، في ناس فعلا ضيع وقتك زي كذا، واحس الواحد لازم ينتبه ليومه يعني، الحياه مو كلها ضحك، في مسؤوليات. طيب يلا يا راعي المسؤوليات، عندنا خمس اسئله. اول شخص هنيته في العمل؟
2: والله ارسلت رساله جماعيه بالواتس الكل، ما خصت احد.
1: حلو، فعندكم جروب عمل ولا كل واحد لوحده؟
2: أرسلت كل.
1: طيب أول شخص تعلم وش صار في يومك؟
2: وللأسف الله ما في أحد.
1: ما في أحد؟

0: والله ما في
1: احد. ان شاء الله قريبا. طيب اول شيء يطير عليه فلوسك او يروح عليه رصيدك؟
0: اول شيء يطير عليه رصيدي والله على حسب، اذا دخل في راسي جوال جديد جوال، اذا غير كذا الاكل.
1: يعني جوالات، راعي جوالات انت؟
0: كل جوالاتي.
1: كم جوال عندك؟
0: اثنين.
1: ما شاء الله، انت من النوع اللي يشتري كل اصدار اول باول؟
0: لا لا لا لا لا، اذا دخل براسي شيء اشتري، يعني مو شرط اذا دخل براسي شيء اجيبه حتى لو كان سعره بكم.
1: بس انه الجوالات يعني اكثر شيء تستهويك يعني تشتريها.
0: اي.
1: طيب اول وجبه تجيبها لو بتتفرج على فيلم تسهر كذا تتفرج؟
0: والله اشياء
1: دسمه
0: يا
1: ابوي. يلا اول واحده ايش هي؟
0: مشكل جاوي.
1: مشكل جاوي والله.
0: ايه مع الكروب ومع هذا، يا سلام.
1: والله المفروض بشارع يقول ابو خالد. طيب اول كلمه او جمله تقولها شخص طلع من حياتك قال لك انا ما عاد ابغاك يا عمار؟
0: الله يستر عليه ما كان.
1: الله الله على الله على يعني النهايات الجميله.
0: ما لازم الدنيا كذا، عمر واحد ما يضيع احد.
1: طيب طالما انت متاكد، شكرا لك يا عمار
0: حبيبي.
1: يا اهلا وسهلا فيك، حياك الله. اهلا وسهلا فيك. طيب نكمل معكم في، والله طلع في اشياء كثيره قاعد يعني تضيع وقتنا، فسؤالنا ايش اللحظه اللي حسيت فيها يا اخي انك قاعد تضيع وقتك وقلت لنفسك الى هنا وكفايه؟ عندنا كمان 5 اسئله في بدون تفكير، حياكم الله. 012 64 7715 4

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم الله أصدقائنا، ساعتنا الثانية من برنامج مساكم أحلى. نرحب فيكم، تحية نجددها لكم. أنا خالد مستور في الإخراج الجميل عبدالله القحطاني، وهذه رسالة من أختنا الكريمة مواج مطيري. حياك الله يا مواج، تقول أطيب أمنياتي مساكم أحلى مع خالد وخلود وعبدالله، ربي يحفظهم. وتقول الوقت كالسيف لم تقطعه قطعك، اللي يضيع الوقت هو الجلوس، استخدام الجوال بصراحة يضيع الوقت، والوقت هذه الأيام سريع جدا. أمواج، أين لولو؟ تقول لولو إن شاء الله بكرة تكون معنا بإذن الله تعالى. خلاص كلنا بكرة إن شاء الله أكون معكم من جديد، ومع عودة باقي البرامجي لذا جدا فهم المعتادة معكم. فشكرا على سؤالكم على اهتمامكم، وذكر برقمنا على 0126477154. اليوم موضوعنا وش اللحظة اللي حسيت فيها يا أخي إنك قاعد ضيع وقتك، قلت لنفسك إلى هنا وكفاية. وكمان عندنا بدون تفكير، فهذه مجموعة من الفقرات اللي معنا في هذه الساعة. كمان عندنا الواتساب على 8024422888. نبدأ هذه الساعة باتصال جديد، ونبدأها مع يحيى. حياك الله. النور، حياك الله. شو أخبارك يحيى؟
1: الحمد لله بخير، كيف الحال؟
0: سلامات سلامات.
1: طيب اخبارك؟
0: مين فحط عندك؟
1: انا واحد مار بالشارع.
0: اهم شيء امورك طيبه، تقاطع الشارع وتكلمنا ولا شيء مسوي؟
1: لا لا، موقف على جنب
0: ابشرك. اي واضح انك وقفت السير وموقفت على جنب.
1: اي
0: طيب طيب يحيى، وش اللحظه اللي حسيت فيها انك قاعد تضيع وقتك؟
1: والله طبعا تعرف يعني الجلوس على الجوال يعني بكثره. يعني احيانا ما في لازم، ما في شغله كذا ضروري يعني قاعد لها كذا، حسيت يعني انه ياخذ من وقتي زياده الجوال.
0: طيب وسويت اي تغيير ولا بس مجرد احساس؟
1: والله اني احاول صراحه ارمي وخلي بعيد عشان
0: اقول انا عارف المشكله. اقول انا اول حلول لحل المشكله انك تعرف المشكله، بس بس متى تحلها عاد خلها على الله.
1: الله يجيب اليوم ده.
0: طيب عندنا 5 أسئلة بدون تفكير. يلا. أول شخص هنيته في العمل؟
1: أول شخص هنيته في العمل؟
0: أي
1: يعني من ولد أختي.
0: ولد أختك؟
1: ولد الخال. الخال.
0: ولد الخال. زميلك هو في العمل؟
1: أي.
0: زميلك ولا مديرك؟
1: لا لا يعني ما هو مدير، بس هو قريب يعني.
0: بس هو مدير.
1: أي.
0: أي طيب. أول شخص تعلمه وش صار في يومك؟
1: والله طبعا الأسرة.
0: الأسرة، حلو، على طول تعلمهم.
1: إيه.
0: طيب أول شيء يعني يطير فلوسك أو رصيدك؟
1: يطير رصيدي والله المخالفات أحيانا.
0: مخالفات، إيه واضح من التفحيط. طيب أول وجبة تجيبها لو بتتفرج فيلم؟
1: أول وجبة؟
0: أي أول وجبة كده تجيب بالك تقول اليوم بتفرج فيلم، إيش الوجبة طيب؟
1: مقلقل.
0: من يسوي لك مقلقل الساعة 11 في الليل؟ طيب أول كلمة أو جملة تقولها لشخص طلع من حياتك؟
1: أقول له حياة سعيدة.
0: حياة سعيدة؟
1: نعم.
0: حبيبي والله حياة، شكرا لك يا صديقي العزيز.
1: الله يسلمك،
0: حياك الله يا أهلا وسهلا. السلام عليكم يا رجوان.
2: السلام. هلا
0: حياك الله، شو اخبارك يا اختنا الكريمه؟
2: الحمد لله تمام بخير، دام الجميع بخير.
0: شالهم المعيدين؟
2: الحمد لله والله اخر يوم مستورين مخلصين البارحه.
0: ما شاء الله، انتم من المؤجزين باقي ولا داومتم؟
2: لا خلاص دوامات بكره.
0: بكره يلا، عساكم على القوه ان شاء الله.
2: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير ان شاء الله. شكرا لك اختنا ارجوان. وش اللحظه اللي حسيتي فيها انك قاعد تضيعي وقتك؟
2: والله سوالف الصديقات يعني، الوحدة ما شاء الله عليها إذا دقت ما شاء الله تجلس بالساعة تبغى تسولف الكلام معني، ما هو ذاك الفائدة يعني، خلاص أنا أخذت حدودي معاهم يعني.
0: أي طب لو سمعوك الحين عادي؟
2: أي عادي. نمون على بعض عادي.
0: طيب وفعلا أنا أتوقع أنه هذا الشيء ما حتكلم فيه لسه، موضوع المكالمات الطويلة اللي بدون هدف، وما ينفع تكون مع أي شخص يعني، في ناس قريبة منه يعني ها طيب مرة مرتين على العين والرأس، بس في ناس فعلا والله اتصالاتها كثيرة ومدة مكالمات طويلة، حرام يضيع الوقت.
2: ايوه يعني عشان كذا انا احاول اني اختصر المكالمة، يعني تبغى تسولف اعطيها اقصى حدها ربع ساعة ساعة زادت بس بعدين ابدا اقولها يلا.
0: بس كيف تنهين المكالمة طيب؟ هنا السؤال،
2: كيف
0: تنهين المكالمة معه؟ هي تبغى تسولف ايش تقولي لها؟
2: اي عاد هم ما شاء الله البعض سالفة متسلسلة، يعني تبغى اسكتها شلون؟ فاقاطعها اقولها يلا كذا في نص السالفة كذا
0: اي يصير خير الحمد لله على كل حال.
2: يعني الحلو في البعض ان عندها ذوق، يعني تحاول انها تختصر السالفة تقول يلا يلا مع السلامة.
0: طيب يلا الله يجزيها خير. خمسة اسئلة بدون تفكير، جاهزة؟
2: جاهزة إن شاء الله.
0: أول شخص هنيتي في العمل، في المدرسة، بينكم عمل يعني؟
2: لا والله كلها في العائلة، تهاني العيد
0: وكي. العائلة، طيب جميل. أول شخص تعلميه وش صار في يومك؟
2: نفس الشيء العائلة.
0: العائلة، ما تعلمي صديقاتك؟
2: لا لأن قل تواصلنا شوي.
0: طيب أول شيء يطير فلوسك؟
2: والله اللي يطير فلوسي الأغراض، والنت بعد يقطع يخلص الرصيد.
0: النت. طيب أول وجبة تجيبينها لو بتتفرج فيلم؟
2: الحلا والقهوة.
0: الحلا والقهوة
2: في الإذاعة في الفيلم كل شيء.
0: منطقي منطقي جدا. طيب أول كلمة أو جملة تقولينها لإنسانة طلعت من حياتك؟
2: مع السلامة.
0: مع السلامة، مع فارق النبرة، ها مع السلامة. يعطيك العافية، شكرا لك يا أرجوان وموفق يا خير.
2: يا هلا شكرا.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب أكيد مكملين معكم، خلوني أذكر بالرقم قبل الفاصل 012-64-77154.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم على 012-647-7154. عندنا رسائل هنا جميلة من عبدالله بركات، يقول مساء الخير خالد، أكثر شيء ضيع وقتي هو شقلبة النوم. والله أتوقع أنه الإجازة ما قصرت فينا، يقول سهر بالليل ونوم بالنهار، إن شاء الله يتغير الوضع إذا جتني وظيفة، عسى الله يرزقها جميعا يا رب. يا رب إن شاء الله فعلك الوظيفة الزينة وموفق خير يا صديقنا العزيز في رحلتك العملية. ناخذ معنا اتصال، رحب أبو ريان، حياك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حبيبنا عبد العزيز، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله على كل حال، وش أخباركم طيبون؟
1: والله الحمد لله بخير، إن شاء الله أمورك زينة وطيبة وحلوة.
2: والله الحمد لله، مدامت بنسمع الأصوات الحلوة إذا نحن جميلين الحمد لله.
1: الله يخليك على عيني وراسي. طيب قل لنا طال عمرك، وش

0: والله شوف اللي هو السهر اللي هو في الليل لأنه يعني أي الأيام الدراسة لما يعني كانت المدرسة موجودة أيام ما كنت فكانت الساعة يعني بالكثير كثير عشرة ونص قدني نايم لأنه في ورايا عمل. والآن الحمد لله يعني أنا ماشي على نفس السيستم لكن أحيانا بيزيد عندي الوقت للساعة 12 ولا زي كده لأن أنا أحب أني أقوم من الصباح بدري أطلع على البحر أروح أمشي وزي كده الأشياء اللي أبغى أقضيها يعني للبيت ولا زي ده في الصباح.
1: أي نعم.
0: فالأشياء اللي يعني كده بتزعجني أنه لما أنام بعد الوقت المحدد مثلا على الساعة 12 أحيانا البارح نايم الساعة 1 بس في ظروف أجبرتني أنه كان عندي يعني أهلي من مكة وزي كده فمستحيل أسيبهم وأقعد يعني أروح أنام بدري. فهذه الأشياء اللي تزعجني إنه النوم اللي ما يكون أنا يعني أنا مؤقت فيه ميعاد معين يعني وقت
1: وما
0: معين
1: وما تنام فيه. أي
0: إيه ما أنام فيه
1: هذه تضيع الوقت فعلا. الله يقويك حبيبي. يلا 5 أسئلة جاهز؟
0: أتفضل.
1: أول شخص هنيته في العمل أو من العمل يعني كان؟
0: والله ما عندي حين أنا في عمل في البيت.
1: أنا أعرف أنك متقاعد بس يعني هنيته من العمل أصدقاء العمل
0: في يعني زي أنا بقول لك أول واحد هنيته في يعني بهذا الكلام اللي هو ولدي ريان
1: لأنه الله يخلي لك
0: يعني كان في الرياض وزي كده فلما جاء على جدة
1: يا سلام. يلا عشان رتمها سريع السؤال الثاني أول شخص تعلمه وش صار في يومك؟ أول شخص تعلمه وش صار في يومك؟
0: أم ريان على طول.
1: أم ريان الله يخليها لك إن شاء الله.
0: آمين.
1: أول شغلة تطير فلوسك؟
0: هذه الشيء اللي يعني لما ننزل السوبر ماركت تحصل إن يعني عشوائي أشتري.
1: مقاضي السوبر ماركت.
0: أيوة يعني أحيانا أنزل ما لي ولا أي حاجة لكن في أشياء كده مغرية.
1: ما تسوي لستة أنت على طول كده تدخل تشتري تطلع؟
0: لا ما عندي لستة أبد.
1: طيب أول وجبة بتجيبها لو بتتفرج فيلم؟
0: جمبري.
1: جمبري يا سلام. طيب أول كلمة أو جملة تقولها لشخص طلع من حياتك؟
0: أقول له ابتعد عني محبك واشتبيبي قدرك الغالي رميته في الثرى.
1: الله الله الله.
0: أو أقول له واسمع ترى زادت وجودك في نواحينا ترى أخلاقنا ضاقت وتكفى لا تعادينا.
1: تعادينا الله يا شيخ والله جميل قسم بالله يعني رهيب دائما. شكرا لك يا أبو ريان.
0: والله هذا تعلمناه منك أنت.
1: الله يخليك. لا يا حبيبي نتعلم منكم.
0: شكرا يا عيون. الله,
1: الله يخليك. حياك الله. أهلا وسهلا محمد. حياك الله.
2: أيوة
1: مثل نور استقبال الجميع المستمعين بعد جدة ومن يصبح محمد. ونعم حياك الله والله يا صديقي محمد. شو أخبارك؟
2: الله يسلمك والله بخير ما دام نسمعكم مشاركين احنا بخيرك.
1: الله يخليك. ها أبو حميد وش اللحظة اللي تحس فيها أنك يا أخي كذا تضيع وقتك؟
2: إذا كان الواحد يعني ينتظر أحد مثلا أو ينتظر مثلا من محل وجبة أو حاجة زي كذا وتأخر.
1: إذا تأخر الأكل تحس أن وقتك ضايع؟
2: يعني أي حاجة مثلا موعد مثلا سواء أنت حاجة مثلا طالبها من محل أو يعني من مطعم من أي مكان يعني وأنت تنتظر الشيء هذا وما جاء أو تأخر عليه.
1: فهمت عليك جميل. طيب يلا 5 أسئلة إيش رأيك؟
2: ما عندك مشكلة روح.
1: يلا سريع. أول شخص هنيته في العمل مين؟
2: بالنسبة لي حاليا ما عندي عمل بس أنا دائما أول ما أبدأ وانتهي في العيد بالوالدين.
1: الله يخليهم لك.
2: لا أنا ولا.
1: أول شخص تعلمه وصار في يومك؟
2: الوالدين على طول أكيد.
1: خليهم لك. أول شيء طير فلوسك؟
2: إذا كنت مسافر في داخل المملكة يعني.
1: السفريات يعني؟
2: داخل المملكة نعم.
1: يا سلام. طيب أول وجبة بتجيبها لو بتتفرج على فيلم؟
2: أكيد يا بروست أو برجر يعني واحدة من الثنتين.
1: أي حلو حلو. طيب هذه اختيارات جميلة. طيب أول كلمة أو جملة تقولها لشخص طالع من حياتك؟
2: إذا كان طالع بالإرادة فكان بالإرادة يعني مع السلامة. وإن كان يعني طالع ما في شيء اسمه يعني عندنا كره لكن نقول مع السلامة كله.
1: في كلتا الحالتين رافقتك السلامة والله معك.
2: نعم لا نقول وداعا ولكن نقول إلى اللقاء.
1: الله الله عليك يا شيخ. شكرا لك يا حبيبي محمد. جميل دائما مثل ما تعودنا منك.
2: الله

0: استاذ خالد في امان الله.
1: حياك الله، برعايه الله. حيا الله افراح، اهلا وسهلا يا افراح. طيب يلا المره الجايه. عبد الله الصادق يقول مساكم احلى الغالي ابو فيصل ولولو عبد الله. الشيء اللي يضيع وقتي هو التصفح في الجوال. والله كلنا عبد الله يا صديقي العزيز. يقول من مستمعينكم في صمت من فتره طويله، الله يسعدكم. والله لنا الشرف اخونا عبد الله الصادق وكل الاصدقاء اللي يعني يعطونا جزء من وقتهم، نشكركم صراحه، ونتمنى نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم، فأنتم يعني محل تقدير واحترام ومكسب وتاج على الرأس. طيب أرقامنا أصدقائنا للتواصل 012-6477154. أفراح حياك الله.
2: الله يحييك ويبقيك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف حالك؟
2: الحمد لله أستاذ خالد، كيف حالك؟
1: الله يخليك. راح الاتصال أول بس ها لحقناك.
2: ما عليه
1: إيه الله، ما عندك مشكلة. وش اللحظة اللي حسيتي فيها أنك قاعدة ضيعي وقتك؟
2: النوم الملخبط.
1: برضو انت نفس المشكلة؟
2: نفس المشكلة.
1: طب هذا بسبب الاجازة ولا يعني عادة يومية؟
2: والله شوف، لا لا لا شوف، بالذات لما تكون في مواسم زي رمضان زي الاعياد زي كذا.
1: سلام. في هذه الاوقات يعني.
2: ايوه
1: فهمت عليك. والله عد الفترة هذه يعني اجازة حلوة بس يبدو ان النوم فيها بسرعة تغير، ما ادري.
2: ايوه يتلخبط مرة، شوية تنام كذا، شوية تنام الوقت الفلاني، شوية تشتغل خلاص تدوخ وتنام.
1: يلا والله فعلا لخبطة النوم أكثر شيء ممكن يضيع الواحد وقته بصراحة، والله يعين إن شاء الله وتتعدل الأمور. 5 أسئلة.
2: أيوة يلا بسم الله.
1: يلا أول شخص هنيتي بشكل عام.
2: بنت عمتي لما جاءتها وظيفة التمريض.
1: ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك.
1: أول شخص تعلمينه وش صار في يومك؟
2: صديقتي.
1: صديقتك، حلو، جابات صريحة. أول شيء طير فلوسك.
2: ما طير كثير والله أستاذ خالد.
1: بس لو يعني
2: أغراضي من الصيدلية كذا، لوشان أشياء زي كذا.
1: صيدليات. طيب أول وجبة تجيبينها لو بتتفرج على فيلم؟
2: شاورما.
1: شاورما، حلو. ما جبنا اللي بدون؟
2: لا لا بدون.
1: بدون. طيب. طيب أول كلمة أو جملة أول جملة أو كلمة تقولينها لشخص طلع من حياتك؟
2: مع السلامة الله معك.
1: مع السلامة الله معك. بأي نبرة؟ طيب أبغى النبرة.
2: مع السلامة الله معاك.
1: الله معك بدون زعل. ها؟
2: نعم بدون زعل.
1: بدون زعل، كفو والله. شكرا لك يا أفراح.
2: هلا العفو.
1: حياك الله، أهلا وسهلا. يلا مكملين معكم. طبعا أضحك على عبد الله. جرحني. حياكم على 01، ما عيده ترى، 012-6477154.

فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. اليوم قاعدين نتكلم عن إيش الأشياء اللي ممكن تضيع علينا الوقت وتحس إنه خلاص يعني يستوجب موضوع إنه أنت تغير ولا تسوي لك يعني روتين جديد مختلف. فلقينا موضوع النوم واحدة من الشغلات اللي فعلا تضيع علينا يومنا. يقولون يعني من زان نومه زان يومه، وهالكلام يعني ممكن يكون بسيط ولكن فعلا يترتب عليه يومك كامل. وفي شغلات كثيرة ممكن تضيع عليك اليوم، راح نسمع أكثر في هذا الموضوع مع اتصالات أصدقائنا. نبدأ مع ميلا ونقول حياك الله يا ميلا.
2: ألو، مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله، شخبارك؟
2: الحمد لله تمام، كيفك
1: ستطالب؟ والله الحمد لله بخير،
2: وكل عام وانتم بخير بعد الزحمة.
1: وانت بخير ان شاء الله، الله يحييك، شو علومك؟ بخير
2: الحمد لله، ما
1: في. الله يقويك، يا مرحبا فيك. طيب قولي لنا طال عمرك، وش الشيء اللي ممكن كذا يضيع عليك يعني وقتك، تحسين والله ان وقتك ضايع فيه؟
2: احس
1: انه
2: اكثر شيء يضيع علي وقتي عصبيتي للامانه.
1: وقتك يضيع العصبيه
2: يعني على الاشياء التافهه؟ لا، عصبيه على الاشياء التافهه.
1: والله لازم شرح الموضوع هذا
2: فعلا، انه احيانا الانسان يضيع وقته على اشياء بسيطه وتافهه جدا. يعني كيف اشرح ما اعرف، بس انه يعني انا اشوف ان هذا اكثر شيء احس يضيع لي وقتي. اكون دائما معصبه، متنرفزه، متضايقه من يعني شغله او شيء زي كذا. فانا يعني انادر وانبسط كثير لما يمر يوم كامل ما اكون معصبه واكون مروقه وهاديه.
1: لا الموضوع يعني يبغى له فعلا ضبط، ويبغى له ان الواحد يعني يكون اهدى. فاذا اليوم كله يروح على التوتر ففعلا والله يبغى لها وقفه مع الذات مثل ما يقولون يا ميلا.
2: هو فعلا يعني احيانا الانسان يحاول، بس يعني المواقف اللي تمر والاشياء اللي تصير يعني تطلع عن طورك، يعني للاسف. يعني حتى انت لو تحاول خلاص ما في شيء.
1: والله شوفي، لا الواحد لا يعظم الاشياء ولا المواقف ولا الناس، يعني مشي سهالات تمشي الامور. طيب انا عندي 5 اسئله، جاهزه؟
2: جاهزه.
1: طيب اول شخص ممكن تهنينا في العمل، زميله ولا مديره؟
2: زميلة.
1: سلام. طيب أول شخص تعلميه وش صار في يومك؟ ميلة؟
2: نفسي، ما في أحد.
1: تعلمين نفسك وش صار مع نفسك؟
2: إيه، ليش صار كذا وإيش ما صار وإيش ما صار.
1: طيب حديث مع النفس، أول شيء يطير أو تطير عليه فلوسك إيش؟
2: القهوة.
1: يا سلام، والله أهلا بيبي عشاق القهوة. طيب أول وجبة تجيبينها لو بتتفرجين فيلم؟
2: فشار.
1: طيب منطقي. أول كلمة أو جملة تقولينها لشخص أو إنسانة طلعت من حياتك؟
2: بتمنى لك التوفيق.
1: أكيد.
2: أكيد أني ما راح أقولها كلمة سيئة.
1: أكيد، ما في خلاف. شكرا لك يا أختنا وبالتوفيق يا رب. حياك الله، أهلا وسهلا. هلا والله يا محمد، حياك الله.
3: يا هلا يا مساء الخير خالد، الله يمسك بالخير، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير ان شاء الله.
3: برنامج بخير والمستمعين والسماعين.
1: الله يخليك، هذا اول اتصال بعد العيد صح؟
3: اي هذا اول اتصال بعد.
1: يا مرحبا فيك، شو علومك؟
3: والله زينة معلينا الحمد لله.
1: يطول لي بعمرك. طيب وش اللي يعني اللحظة اللي تحس انك فيها قاعد تضيع وقتك؟
3: والله ولا شيء، على الراديو، استمع للراديو، زيارة الأقارب زي كذا.
1: يعني ما تحس إن وقتك ضايع، مرة أمورك تمام؟
3: الحمد لله. أحيانا أحس وقتي ضايع.
1: لا بس في شغلة معينة كذا تقول نفسك محمد والله هذه الشغلة تضيع وقتي، أنا ما عاد أبغى أسويها. تحس إنه
3: والله
1: يعني جلسة في البيت
3: بحكم اني كثير مشوف جلسة في البيت.
1: اي مدك بالصحة والعافية وان شاء الله تحظى بحياة جميلة وتسعدك بإذن الله تعالى. طيب عندنا خمسة أسئلة في بدون تفكير، ما عاد ما أبغاك تفكر كثير يعني خلاص. أول بأول. طيب أول شخص بتهنيه لو كنت في العمل، زميلك ولا مديرك؟
3: والله أنا بهني الوالدة والأخوان بس.
1: ممتاز، الباقي بكيفهم.
3: الباقي بكيفهم.
1: طيب أول شخص ممكن تعلمه وصار معك في اليوم، في يومك العادي صار معك موقف شيء؟
3: يمكن أولادي، يمكن الوالد زي كذا.
1: جميل، يعني برضو داخل حدود العائلة. ممتاز. طيب الأشياء اللي ممكن أول شيء يطير فلوسك أو يخلص رصيدك إيش هو؟
3: حاجات بسيطة مثل القهوة، مثل زي كذا.
1: جميل. طيب لو نقول إنك تبغى تجيب شيء، يعني أول وجبة ممكن تجيبها لو بتتفرج فيلم، إيش ممكن تكون؟
3: والله أي شيء.
1: أي شيء أو تسمع راديو. فصفص يعني صديق الجلسة. أي والله. أي والله. جميلة. طيب أول كلمة أو جملة تقولها لشخص قال لك يا محمد انتهينا؟
3: والله أقول مع السلامة. الله يوفق. الله يوفق مع السلامة.
1: بالتوفيق. يا سلام. جميل. شكرا لك يا صديق العزيز، دائما تنسنا بسمع صوتك. حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك. نوال أهلا وسهلا فيك.
4: مرحبا خالد، شلونك؟
1: حياك الله، الحمد لله، شعلومك؟
4: نعم أنت بخير، بخير الحمد لله. قبل أسبوعين مثل اليوم أنا شاركت فيكم.
1: قبل العيد صح؟
4: يوم الاثنين كان نفس الليل ليلة.
1: يا مرحبا فيك والله، نتشرف تواصلك معنا.
4: الله يسلمك.
1: إن شاء الله بكرة إن شاء الله تكون معنا بإذن الله تعالى. خلاص بكرة عادي ارجع.
4: ويانا الدوام.
1: معكم يا خلال الجميع غدا ان شاء الله يعيدون الى اعمالهم، فالله يقويكم.
4: الله يقوي الجميع ان شاء الله.
1: وش اللحظة يا نوال اللي تحسي فيها انك قاعدة تضيع وقتك تقول له هنا خلاص يا نوال كفاية؟
4: رغم اني يا خالد والله ما عندي وقت، لكن ساعات يضيع وقتي في مثلا مراضات الاخرين، ان اكسب ودهم او اكسب رضاهم.
1: لا والله تضيع وقت صراحة.
4: صراحة تضيع الوقت، يعني خصوصا

0: أبحث.
1: بالذات الأطفال، بالذات الأطفال خالد، بالذات
0: والله
1: الأطفال عندي أنا مشكلة، فهم اللي ضيعوا وقتي.
0: لازم ترضينهم.
1: إيه لأن الطفل يعني تجبر بخاطرة.
0: إيه يعني بس ساعات لازم الطفل يرضى من كيفه. إيه يعني عشان يكون سلوكه أفضل يعني.
1: هو صحيح، بس لا عشان أنت تبغى تعرف وش السبب وما دي من هذه الأمور يعني.
0: اي السبب ما خليتي يسهر، ما لعب وقت اطول. يعني من الامور
1: يمكن صحيح
0: كلام. الله يخليهم لك ان شاء الله يا رب.
1: وياك ان
0: طيب
1: شاء الله.
0: يلا خمس اسئله بدون تفكير.
1: يلا.
0: اول شخص هنيتي في عملك، زميله ولا مديره؟
1: والله الجميع اهنيهم. أي. يمكن اول واحده تقابلني اقلب الاشياء زميله.
0: يا سلام، هذه الدبلوماسيه بعينها. يا سلام. طيب
1: كيف يعني الدبلوماسيه بعينها؟
0: اجابه دبلوماسيه. طيب اول شخص يعني تعلميه وش صار في يومك؟
1: والله ما اتكلم مع احد، يمكن تقريبا اكثر شيء مع روحي.
0: يا سلام، حوار مع الذات.
1: اي والله، لان ما احنا عملنا كمدرسات ما حد يبغى ترجع البيت تقول اللي صار في المدرسه، ما يبغون.
0: يكون خلص الصوت والكلام يعني في الدوام.
1: خلص اتكلم مع روحي وانا جايه من المدرسه للبيت تالي خلاص.
0: الله يقويكم ان شاء الله. طيب وش اول شيء يعني يطير فلوسك دائما؟
1: الهدايا.
0: هدايا. اي طيب نبحث عن رضا الاخرين، لازم مع الهدايا. طيب أول وجبة تجيبينها لو بتتفرجي فيلم؟
1: ما أكل أنا وأنا طالع مسلسلات أو فيلم، يمكن شراب يعني حليب مثلا، شاي، ماي.
0: يا سلام. لا والله كفو كذا، أنت تغلبتي على ذاتك، لأنه مرتبط عندنا أحيانا مع المشاهدة أكل غير صحي أحيانا. طيب
1: لا ما أكل أنا.
0: أول كلمة أو جملة تقولينها الإنسانة طلعت من حياتك؟
1: وش أقول روحي وش اسمه ربي يحفظك إن شاء الله.
0: الله يا سلام.
1: مش أسوي بعد.
0: والله جميل.
1: والله ما ودي، والله يا خالد ما ودي حد يطلع من حياتي.
0: أكيد إحنا ودنا نحتفظ بالجميع بس.
1: والله يعني الصداقات والعلاقات الجميلة ودك ما تنتهي لأن هي الجميلة في الحياة.
0: الله يديم لنا الناس الطيبة ويجعلهم دائما جزء من حياتنا بإذن الله تعالى. أشكرك نوال.
1: وأنتوا أصبحتوا جزء من حياتنا بعد.
0: على عيني وراسي والله.
1: ننتظر هالبرنامج كل مساء، الحين خلاص يعني جينا من مكة ونقعد نتفرغ لكم.
0: الله يعزك، تشرف فيكم يومين معكم من 8 إلى 10 مساء. شكرا على تواصلك معنا نوال.
1: مان الله.
0: حياك الله. وبإذن الله يعني نستثمر أوقاتنا دائما أحسن استثمار، وأنه نتمنى كنا جزء خفيف ولطيف من وقتكم اليوم. فشكرا لكل الأصدقاء اللي استمعوا إلينا في صمت وشاركونا سواء بالاتصال أو من خلال رسائل أو حتى بالإنصات لنا. دائما معكم في هالبرنامج من الأحد الخميس من 8 إلى 10 مساء. وصلنا لختام وقتنا اليوم، أجمل التحية لكم من داخل الاستديو. كنت معكم محدثكم خالد مستور، وفي الإخراج الجميل عبد الله القحطاني. نستودعكم الله، فمان الله.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن على جدة اف ام.
1: أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، هلا وسهلا بالجميع. أكيد راح نكون معاكم في هذه الساعة. يا هلا وسهلا بالجميع. و29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع لا يكون إلا لمخرجنا عبد الله القحطاني. ويا مساء السعادة والأخبار الجميلة، مساءاتكم تمطر وردا وسعادة. ويا هلا وسهلا بالجميع، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. خلينا نروح نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي انضموا إلينا الآن. شكرا لمشاركاتكم، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة على الواتساب 800-244-28-28. مازن الغانمي يقول مساء أجمل مواعيد الكتابة والإحساس الدائم وكل الكتابات الرائعة في الحرف التاسع والعشرين. شكرا لك يا مازن.

كمان من افتتاحياتكم الجميلة عبد الله بركات يقول: لا تحزن إذا لم تسر الأمور كما خططت لها، فبعض الأقدار تأتي على غير رغبتنا لتقودنا إلى ما هو أنسب لنا. استمر في السعي، خذ بالأسباب، ثم اترك مساحة للثقة بأن ما فاتك لم يكن لك، وما كتب لك سيصل إليك في وقته مهما طال الانتظار. مساكم سعادة مريومة مستمعي الحرف 29. شكرا لك يا عبد الله بركات، ومساءاتك جميلة. بكير دهمش يقول: السعادة هي أن تعيش كل يوم بأمل جديد وبعمل جديد، أن تعيش حياتك دون أن تنظر للوراء إلا للذكريات السعيدة، وسعادة الإنسان تكون بالشكر والصبر. مساءكم يمطر وردا مريومة، والمخرج المتميز عبد الله وجميع المستمعين. شكرا لك يا بكير، ويا هلا وسهلا بيك.

معاد العيسائي، يا هلا وسهلا. يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار ومساء النور. مخرجنا عبد الله القحطاني يقول: راقب أفكارك لأنها سوف تصبح كلمات، راقب كلماتك لأنها سوف تتحول إلى أفعال، راقب أفعالك لأنها سوف تتحول إلى عادات، راقب عاداتك لأنها سوف تكون شخصيتك، راقب شخصيتك لأنها سوف تحدد مصيرك. وفي العاشرة راقب صفحات أوراقي، أوكي. وفي العاشرة راقبت صفحات أوراقي 29 لأن فيها أعز رفاقي. شكرا لك يا معاذ، وكل التحية والتقدير لك ولرفاقك أيضا. سعيد الحلام يقول: تحية وتقدير، مساكم سعيد وسعادتي باستماعي لكم. شكرا لك يا سعيد، وإحنا أكيد سعداء في هذا المساء الجميل الذي يتزين بكم أنتم. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم. خليني أقول أنه أحياناً بتجينا منكم أفكار تفتح أبواب كبيرة للحوار، للتأمل. موضوع حلقتنا اليوم جاء باقتراح من صديقنا معاذ العيسائي، له طبعاً كل الشكر والتقدير. اليوم راح نتحدث عن العطاء، عندما يتحول من قيمة جميلة ومهمة إلى استنزاف، وعن اللحظة التي يحتاج فيها الإنسان أن يضع حدوداً تحمي قلبه وراحته كمان. دايماً بيقولوا إنه العطاء من أجمل الصفات الإنسانية، وإنه الإنسان يعرف بكرمه ويعرف بمحبته ووقفته مع الآخرين. لكن هنا السؤال: هل كل عطاء هو صحي؟ وهل يمكن أن يتحول هذا العطاء النبيل إلى عبء؟ ممكن يتحول إلى استنزاف؟ ومتى يصبح الإنسان معطاء؟ ومتى يصبح منهكاً متعباً مستنزفاً؟ حديثنا اليوم عن الإفراط في العطاء. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا. بناء اليوم على طلباتكم ويعني تحديدا صديقنا معاذ العيسائي قال لي بالله اتكلمي عن العطاء المفرط، وهذا هو اليوم الموضوع. خليني اقول انه العطاء في اصله قيمة عظيمة، قيمة جميلة وقيمة نبيلة، أن تساعد، أن تدعم الآخرين، أن تحب، أن تكون حاضر لمن يحتاجك، كل هذه الصفات جميلة. لكن المشكلة لا تبدأ من العطاء، المشكلة تبدأ عندما يعطي الإنسان أكثر مما يحتمل، عندما يصبح الجميع مهمين، الجميع هم في المركز الأول، الجميع متقدمين عليه، والجميع أولوية إلا نفسه.

لما يسأل عن الجميع ويهتم بالجميع ولا يسأل أحد عنه. كم هي صعبة وكم هي مؤلمة وكم الموضوع صعب كثير. لما أنت تهتم بالآخرين ما تلاقي أحد يهتم بيك، لما تسأل عن الجميع وما تلاقي أحد يسأل عنك، لما تعتاد أن تكون أنت المنقذ وحتى وأنت بتغرق. عارفين إذا بتكلم عن العطاء المفرط من الناحية النفسية، إنه في كثير من الأشخاص اللي بيفرطوا في العطاء عملوا دراسات وتحليل نفسي، وجدوا إنهم هم بيعملوا كده مش عشان هم أقوى من غيرهم، أحيانا بيعملوا كده عشان هم يخافوا من الرفض. فيبدأ هذا الشخص يعطي الآخرين من وقته، من طاقته، من مشاعره، من جهده، مو بس إنه حب، أوكي، بل أحيانا يكون هذا العطاء المفرط ناتج عن خوف من إنه يفقد مكانته في قلوب الآخرين، فيصبح العطاء وسيلة لاستجداء القبول عند الآخرين أو للحصول عند الآخرين، لحصول القبول عند الآخرين وإنه إيجاد مكان له. وهنا لما يصل لهذه المرحلة استجداء أهميته وقيمته ورضا الآخرين عنه، هنا يبدأ الخطر، لأنه الإنسان بعد كده ما بيعطي عشان هو يبغى يعطي، أوكي، بل يعطي عشان هو خايف وعشان هو بيشعر إنه هو مضطر إنه يعطي.

يا سلام عليكم وعلى مشاركاتكم. وخلينا نروح للمشاركات في الواتساب. بكير دهمش يقول: الإفراط في العطاء يعلم الناس استغلالك، والإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك، والإفراط في الطيبة يخليك تعتاد الانكسار، والإفراط في الاهتمام بالآخرين يعلمهم هم الاتكالية. التوازن، انت جبت من الآخر يا بكير، فعلا التوازن. التوازن في الفضيلة هو ضمان اتزانها، فكم من طباع جميلة انقلبت على أصحابها نتيجة الإفراط فيها. إيش أنت لخصت كل الحلقة يا بكير. نعم التوازن، جبت السر وجبت الكلمة اللي أو الحل، خليني أقول تقدر تعطي بس اتزن. حتى الأشياء الحلوة اللي إحنا بنكون مفرطين أو متطرفين فيها، ممكن الطباع الجميلة تنقلب على أصحابها إذا فرطوا فيها. وفعلا الإفراط في الاهتمام بالآخرين، ما أنت مش قاعد تدلعهم ومش قاعد بس تهتم فيهم، أنت كده بتكون سبب في أنك أنت تعلمهم الاتكالية. أتفق أتفق في هذه المشاركة اللي لخصت الحلقة كلها. ويقول بكير: مساكم يمطر وردا مريم، والمخرج المتميز أكيد مخرجنا عبد الله القحطاني. شكرا لك يا بكير.

طيب معاذ العيسائي صاحب الموضوع من واقتراحه يعني له رأي في هذا الموضوع، يقول العطاء له حدود، فلا تكن سخي زيادة إلى حد الإفراط في العطاء، لأنه ممكن يعلم الناس استغلالك، والإفراط في التسامح يعلم الناس أنهم يتهاونوا في حقك، والإفراط في الطيبة تخليك أنك أنت تعتاد الانكسار. نفس كلام قبل شوي بكير، أتفق معك يا معاذ، وصح يعني الإفراط في العطاء هنا المشكلة. مازن الغانم يقول العطاء يكون بالمحبة. نعم بالمحبة أكيد، ولكن أغلب العطاء لا يكون محبة لما يتحول إلى إفراط ويكون مكلف وممكن تندم عليه. هذا رأي مازن الغانمي.

نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل اللي انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في الحرف 29. وليش إحنا نفرط في العطاء؟ وإيش هي الأسباب؟ وإيش هي الحدود الصحية؟ طبعا ليش إحنا نفرط في العطاء؟ في أسباب، في أسباب كثير تخلي الإنسان يفرط في العطاء ويصل لمراحل غير مقبولة ويصبح مستنزف من الآخرين. أول حاجة الرغبة في أننا إحنا نكون محبوبين. بعض الناس تربوا على فكرة أنه إذا أنا أعطيت أكثر راح يحبوني أكثر. هذه الفكرة تربى عليها من يوم هو صغير، إذا أنا أعطيت أكثر فسوف أكون محبوب أكثر. وأكيد أكيد راح يواجه ناس مستغلين، مش كل الناس ممكن يقدروا هذا العطاء. راح يواجه فئة من الناس موجودة في الحياة، موجودة في المجتمع، يستغلوا هذا العطاء أسوأ استغلال. ليش نفرط في العطاء؟ هذا أول سبب.

طيب من الأسباب أيضا الشعور بالذنب، ممكن الشخص يخاف إنه يقول لا أو ما يقدر يقول لا، أو لما يقول لا يشعر بالذنب إنه أنا ليش قلت لا، ليش أقول لا، ليش أنا أرد الآخرين أو إني أرفض طلبات لهم، يرفض إنه يخاف إنه يعتذر، يخاف يقول لا، يخاف إنه يحط حدود، لأنه يشعر بالذنب كل مرة يختار فيها نفسه. ودائما قلنا في بداية الحلقة إن هو يضع الأولوية للناس. ثاني شيء الحاجة للشعور بالأهمية، يعني يشعر إنه قيمته تأتي من كونه دائما متاح للآخرين، موجود للآخرين، حياته مسخرة للآخرين. أيضا من أسباب الإفراط في العطاء الخوف من خسارة العلاقات، يعطي يعطي يعطي باستمرار، يخاف يخسر العلاقات، يخاف يقول لا، يخاف يعطي حدود، فيعطي باستمرار باستمرار باستمرار حتى لو كان متعب ومنهك، أو حتى ما كان يعني ما عنده هذا الشيء، يروح ممكن يستلف، ممكن يسوي أي شغلة عشان بس يرضي الناس على حساب نفسه.

ناحية اجتماعية المجتمع أحياناً أو كثير يعني بنشوف أنه بيمدح التضحية اللي تكون بلا حدود. واو هذا

نفسه لن يستطيع الاعتناء بالآخرين طويلاً. طيب أرجوان بتقول مساء الرضا والسعادة، هلا وسهلا يا أرجوان، مساءاتك حلوة. تقول الطيبة الزائدة تعلم الناس الجرأة. نعم، الزيادة في الاهتمام تعلم اللي حولنا الإهمال والاعتماد علينا. أرجوان، الله يا أرجوان، أتفق جدا، يعني مشاركة مختصرة عميقة برضو، كمان تلخيص للحلقة. الطيبة الزائدة تعلم الناس الجرأة. مو غلط أبدا إنك تكون طيب وقوي، طيب وقوي، لا يتنافى وجود الطيبة مع القوة، مع الأدب والاحترام. أكيد الزيادة في الاهتمام تعلم الآخرين الإهمال. نعم يا أرجوان، أتفق معك. علي الرديني، هلا وسهلا يا علي. علي يقول أسعد الله مسائك يا مريومة. يا هلا وسهلا بيك يا علي، مساءاتك حلوة وجميلة. يقول علي أحيانا نقع في فخ العطاء المفرط لأننا نربط قيمتنا الذاتية بمدى حاجة الآخرين إلينا أو خوفا من خسارتهم. العطاء الحقيقي يسعد صاحبه قبل من يتلقى، فإذا بدأ يطفئ بريق عينيك فاعلم أنه حان الوقت لتتوقف وتلتفت لنفسك قليلا. علي الرديني،

أمواج المطيري، هلا وسهلا. تقول العطاء المشرف تصفى فيه النفوس من الشوائب، ولكن في عطاء العطاء المشرف تصفى فيه النفوس من الشوائب، ولكن في عطاء استغلال النفوس الضعيفة بالمال مثلا غير مقبول. حبيبتي ريومة، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا أمواج. تقول العطاء لا تمد يديك للكل ولا تقبضها كل القبض، خلك وسط. صح يا أمواج، اتفق معك.

مضى من الوقت نصف ساعة وخمس دقائق عدا ثوان قليلة. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن ونجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتي، أنا مريم العمري، والإخراج الأكيد كلنا بنستمتع فيه أكيد لمخرجنا عبدالله القحطاني.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، رقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم حديثنا عن العطاء المفرط. تشير أبحاث الاحتراق العاطفي والتعاطف المفرط إلى أنه الأشخاص اللي بيقدموا الدعم للآخرين باستمرار دون الاهتمام باحتياجاتهم الخاصة بيكونوا أكثر عرضة للإجهاد النفسي والإرهاق العاطفي وفقدان الطاقة. بمعنى آخر، حتى القلب الطيب له حد، فلا تستغل هذا الموضوع. بالعكس، يمكن القلوب الطيبة هي اللي بتتعب أكثر وهي اللي بتعاني أكثر. طيب، هل في علامات بتبين إنك أنت قاعد بتعطي عطاء مفرط؟ أول شيء إنك أنت إنسان قاعد تشعر بالتعب باستمرار، تلاقي صعوبة في إنك تقول لا ما يمديني، لا ما أقدر، لا ما ينفع إلى آخره، تعطي أكثر مما تأخذ، تشعر بالاستياء رغم إنك أنت بتساعد الكل. وكمان من علامات إنك تفرط في العطاء تهمل احتياجاتك من أجل الآخرين وتتوقع التقدير، للأسف بعد ذلك تصاب بالخذلان. طيب، كيف نعطي بطريقة صحية؟ نعم، هذا هنا السؤال. نعطي بطريقة صحية إنك أنت تعطي بكامل إرادتك، بمحبة بدون إجبار، تساعد دون إنك أنت تهمل نفسك، تضع حدود واضحة مفهومة للآخرين، ما تخلي قيمتك مرتبطة بمدى احتياج الآخرين لك. ودائماً يعني حط في بالك قاعدة مهمة، إنه الاعتناء بنفسك أبداً أبداً ما هو أنانية. طيب، بنروح لمشاركاتكم على الواتساب لأنه في كثير حقيقي مشاركات قاعدة توصل. مجاهد عبد المجيد، يا هلا وسهلا بك يا مجاهد، يقول السعادة هي التصالح مع النفس وحب الآخرين، وكل ما كان الإنسان متصالح مع نفسه يعطي أكثر. تحيات الصحة والعافية لجميع مستمعيكم. شكرا لك يا مجاهد، وإحنا كمان نحييك أجمل تحية. كمان معانا لحظة، أبو ناصر، من زمان عندك يا أبو ناصر، يا هلا وسهلا بيك. طيب، أبو ناصر يقول السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا بيك يا أبو ناصر، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أسألكم، هل هناك وجع أقسى من أن يقف الكلام بين فمك وحنجرتك؟ إن أخفيته تألمت، وإن أظهرته ندمت. لا والله، لا يوجد أقصى من ذلك.

طيب كمان معاذ يقول: الصدق والإخلاص، البساطة والتواضع والكرم وغياب الغرور والقدرة على خدمة الآخرين هي صفات في متناول كل نفس، هي الأسس الحقيقية لحياتنا الروحية. نعم نعم أتفق معك يا معاذ. كمان عبد الله بركات يقول: والله انه كانه ضاعت، بس انا قراتها بس كانه كتب مره ثانيه عبد الله. كانه ضاعت كذا، ما ادري من فين راحت يعني، بس اوكي. يقول: مساكم احلى، يا هلا وسهلا بيكم، انا مستمع لكم من فتره طويله، الله يسعدكم. شكرا لك يا عبد الله، هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات يقول: العطاء المفرط لا يقاس بكم تقدمه، بل بما تخسره من نفسك وأنت تقدمه. فحين تعتاد تلبية احتياجات الجميع وتؤجل احتياجاتك باستمرار، يتحول العطاء من فضيلة إلى استنزاف. والنصيحة أن تعطي بوعي لا بذنب، وأن تتذكر أن الحفاظ على طاقتك وراحتك ما هي أنانية بل ضرورة. فالشخص الذي يعرف كيف يوازن بين العطاء لنفسه وللآخرين هو الأقدر على الاستمرار دون أن ينكسر. طيب هذه أغلب مشاركاتكم اللي وصلتنا، شكرا لكل أصدقائنا اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا واللي أرسلوا. وخلينا نروح نغني مع عبد الله ونرجع لفقرة إحساس كلمة.

أهلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أتجرؤ حين تسأل كيف حالي وقد بالغت في شح الوصال؟ أتجرؤ حين تسأل كيف حالي وقد بالغت في شح الوصال؟ تغيب كأن قلبك صار صخرا وعذرك دائما رهن انشغالي. أتجرؤ حين تسأل كيف حالي وقد بالغت في شح الوصال؟ تغيب كأن قلبك صار صخرا وعذرك دائما رهن انشغالي. رجوتك لا تقل في الحب قولا ولا تذكر جميلات الليالي. رجوتك لا تقل في الحب قولا ولا تذكر جميلات الليالي، فهجرك قد أطاح بجسر حبي وأنساني يميني من شمالي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
1: جد اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: الان مع سيما اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع اسهل واكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
0: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
5: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

أكيد 29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، وأكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بكم، مساءاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، مساءاتكم تنطر وردة. لكم تحياتنا من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طيب، والإخراج أكيد لسلطان المحياوي.

29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا. 800 244 28 28 مرة أخرى 800 244 28 28 رقم الواتساب. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. شكرا لكل المشاركات الحلوة والتفاعل الأكثر من رائع والاستماع والحضور الدائم مع الحرف 29. طيب نروح لافتتاحياتكم. مازن الغانمي يقول يا مساء الأنوار لنجمتنا المميزة مريم العمري والرائع الجميل الليدر سلطان المحياوي. شكرا لك يا مازن، انتو الأحلى وانتو الأجمل. كمان أبو إلاف يا هلا وسهلا يمسي علينا بالخير ويقول مساء الورد والياسمين مريم وسلطان. يا هلا وسهلا بك يا أبو إلاف. كمان أيضا معاذ يا هلا وسهلا يقول مساء الخير مريومة. يا هلا وسهلا مساء الأنوار، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي. يا هلا وسهلا بيك، يمسي عليك سلطان. يقول أقول لا تقاس مكانة الإنسان بكثرة معارفه بل بقدرته على الصمت أمام الجهل دون أن يفقد إنسانيته. فالارتقاء لا يكون بالرد دائما بل أحيانا بالصمت الراقي. فالإنسان لا ينضج بمرور الوقت بل بمرور التجارب ونضج الثمرة التي تنبت من الألم الحقيقي الراسخ. معاذ العيسائي. نعم الحكم الحلوة. كمان صديقتنا الجميلة رمز الوفاء. رمز الوفاء بتقول استمتع برفقة المحبين ولكن لا تجعلهم بوصلة لحياتك، وحرص على صحتك ومالك ولكن لا تجعلهما غاية أمانك. فالبشر مواقف قد تتغير والدنيا فصول قد تتبدل. تعلم أن تفتح باب قلبك للحي القيوم قبل أن تفتحه للخلق. فإذا جفاك الحبيب أو غاب القريب وجدت الأنيس الذي لا يغادر. اجعل سعادتك نابعة من داخلك بصلتك بخالقك، واعلم أن من استند إلى حائط مائل سقط ومن استند إلى جلال الله قام به. رمز الوفاء. الله يا رمز الوفاء، ما أجملك وما أجمل هذه الكلمات العميقة. حقيقي شكرا، شكرا ليكي. طيب عاشق الزعيم يا هلا وسهلا يقول الصداقة بلا صدق كظل بلا شمس، والمعاملة بلا احترام كأرض بلا ماء، والعهد بلا وفاء كقلب بلا نبض. كل شيء إذا تجرد من جوهره صار قشرة خاوية صورا بلا حياة. الإنسان لا يقاس بجسده ولا بلسانه بل بما يزرع في القلوب من رحمة وما يترك من الأرواح وما يترك في الأرواح من أثر طيب. الرحمة هي نور القلب. عاشق الزعيم. يا سلام على الافتتاحيات الأكثر من رائعة واللي كلها إحساس ومعاني عميقة وجميلة. طيب في افتتاحية كمان أنا حابة أشارككم فيها. تقول أحيانا ما خذلنا في حياتنا كان أعظم ما أنقذنا. كيف؟ مع الوقت نكتشف أن بعض المواقف كانت يقظة أعادت تشكيلنا، وأن بعض العلاقات لم تمنحنا ما وعدنا به لكن منحتنا الحقيقة، حقيقة أنفسنا. ندرك أن الحياة لا تمضي وفق توقعاتنا بل وفق ما تحتاجه أرواحنا للنضج، ومع كل تجربة بقدر ما تحمل من وجع أو بهجة تأخذنا نحو لحظة الوعي، لحظة الانتباه. هذه المشاركة حبيت أنقلها لكم، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم.
اليوم بنتكلم عن فلسفة عميقة اسمها الوابي سابي. هي فلسفة يابانية عميقة، معناها يعني أو تعرف بأنها إيجاد الجمال في عدم الكمال، إيمانا

لذلك علينا أن نستمتع بلحظاتنا وتجاربنا وضحكاتنا، فلا شيء ثابت سوى المتغير. هذه الفلسفة اليابانية الوابي-سابي تنادي، هي تعتبر فلسفة رقيقة، تنادي إلى رؤية الجمال وسط كل شيء، وتدعو إلى قبول الأشياء كما هي عليه تماما، بعيوبها، بعدم اكتمالها، بثقوبها، بكل شيء، حتى بانتهائها. هذا هو موضوعنا اليوم، وحنرجع أكيد نتكلم عنه بطريقة يعني مفصلة أكثر. وقبل ما نطلع فاصل، يعني خلينا يعني نتفق على فكرة إنه إحنا الآن في عالم يركض وراء الكمال، وراء المثالية، لكن في نظرية في الحياة، وهذا مفهوم في الحياة جيد، إنه مو كل شيء لازم يكون كامل عشان يكون جميل. نطلع فاصل مع سلطان وراجعين.

طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم بنتكلم عن فلسفة يابانية الوابي سابي، اللي هو عن الجمال. الجمال مو في الكمال، الجمال في البساطة، في التغيير، في الأشياء اللي تمر وتترك أثر. وهذه فلسفة يابانية قديمة تقول إنه فعلا ممكن يكون الجمال في الإحساس الإنساني، في تجربة، ممكن يكون الجمال في لحظة ضعف. في لو فكرنا إحنا شوي، يمكن يكون في جزء من قصتنا في الحياة يكمن فيها الجمال، مو شرط في كل المراحل وفي كل القصة. الفلسفة تقوم على إنه مو كل نقص يكون عيب، بعض النقص هو اللي يعطي للشيء روحه، يعطي جماله، وكمان يعطي تميزه. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. أوكي، بكير يا هلا وسهلا بيك، يقول مساء الخير أستاذة مريم والمخرج المتميز وجميع المستمعين. يا هلا وسهلا بك يا بكير. يقول الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، لا تتوقف أبدا عند سطر حزين، قد تكون النهاية جميلة. نعم، يعني مو شرط كل القصة أحيانا بتكون إنه لابد أن تكون مثالية وبيرفكت. في أمور كثيرة بحياتنا ما هي مثالية، لكن يمكن إحنا نكون مزعوجين منها ونبغاها مثالية، وإحنا نسعى ليل نهار إنها تكون مثالية، لكن قد يكون هذا النقص هو الجمال لو إحنا تأملنا في هذا الموضوع. علي الطماحي يقول إيجاد الجمال في عدم الكمال هي فلسفة حياة تنعكس تطبيقيا على كل شيء حولنا، بأن تتقبل التغيير الطبيعي والمتذبذب للأشخاص، من تغيير للطباع وتغيير للشكل كلما تقدمنا بالعمر. فلسفة وجودية عميقة وجميلة. علي الطماحي. نعم، والله في كثير من المشاركات، بليز احرصوا انكم تكتبوا اسماءكم، لانه حقيقي يعني قاعده اشوف مشاركات حلوه بس بدون اسماء. اكتبوا اسماءكم، وانا عارفه انه ناسين. اوكي، نادر محمد يقول لو كانت الحياه ظلام بلا ضياء لتغلغل الياس الى اعماقنا، ولو كانت ضياء بلا ظلام لشعرنا بملل يقتلنا، ولكن من حكمته جعل ليلا لنرتاح فيه من تعب النهار، وجعل النهار طريقا للساعين وراء أرزاقهم، فحالنا كحال الليل والنهار.

أما طال الظلام وأحكم خناقة لابد من شروق شمس تطل بضيائها على الأرجاء. طيب في مشاركات على فكرة قاعدة تجينا كمان على سناب شات. يقول خالد من الرياض يمسي علينا بالخير، يا هلا وسهلا بك يا خالد. يقول كنت أبحث عن الكمال في كل شيء، ولما تعبت وما لقيت الكمال بدأت أرتاح لما تقبلت إن النقص طبيعي. طبيعي، ما في شيء كامل في هذه الحياة بشكل مطلق يا خالد. عموما احنا مكملين، رقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين، 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة، عندكم سناب شات، عندكم منصة إكس، اقترحوا أي موضوع تحبوا نتكلم عنه، أي موضوع، لا تترددوا أبدا، تأكدوا أن 29 راح يتكلم عنه بطريقة الخاصة، وأكيد راح تشاركونا في نقاش في هذا الموضوع، وآراءكم محل اهتمام وتقدير ومحبة. أكيد لكم تحياتنا كفريق عمل في النصف الساعة الثانية اليوم من الحرف التاسع والعشرين، من الإعداد وتقديم أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب اليوم احنا بنتكلم عن فلسفة يابانية قديمة اسمها الوابي سابي، اللي هي مفهوم ياباني عميق وفلسفة يابانية رقيقة ترمز إلى إيجاد الجمال في عدم الكمال.

خفوت الضوء، ذبول الورد إلى آخره، تصدع الجدران. فعشان كذا إنه ربطوا الوابسة بإنه ترى بإمكاننا إيجاد الجمال في أي شيء حبينا إن إحنا نشوفه، أوكي؟ والعكس تماما، ممكن شخص يكون في مكان جميل وعينه لا ترى إلا الأشياء أو هو يحول الأشياء الجميلة إلى أشياء غير جميلة. يعني دائما هناك شيء جميل في وأيضا مهيب حقيقي في كل تلك الأشياء اللي هي ممكن تتغير مع مرور الوقت. زي الإنسان، كل ما كبر في هذه الحياة وتقدم في العمر كان أكثر نضوج، كان أكثر جمال، كان أكثر حكمة. أوكي، زي الناس اللي بيعرفوا في الآثار أو بيفهموا بالآثار أو اللي يقدروا الحاجات الأثرية والتحف الفنية، إنه في أشياء كل ما زاد عمرها كل ما زادت قيمتها وخبرتها وجمالها أيضا، حتى لو إنها كانت أقل جمال وكمال مع مرور الوقت. لابد أن تجد في هذه الفلسفة حقيقي فلسفة حلوة وجميلة، إننا إحنا نحاول نبحث عن الجمال في التفاصيل الصغيرة وحتى في النقص، مو شرط أبدا يكون في الأشياء الكاملة. وأنا أقول إنه وكلنا عارفين إنه ما في شيء كامل. أكيد أنه مو كل نقص عيب، وبعض النقص هو اللي يعطي للشيء روحه زي ما قلنا. وكمان خليني نروح لمشاركاتكم، حقيقة خلينا نروح للمشاركات. اكتبوا أسماءكم. مساء الورد، يا هلا وسهلا، ما أعرف اسم يعني الاسم مين، بس مساء الورد، والصورة جدا جميلة والورد حلو، وأكيد مساءاتكم تمطر وردا يا صاحب أو صاحبة الورد. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، يقول ليس كل ما تشعر به يحتاج أن تشرحه للآخرين، فبعض المشاعر تفهم بالصمت، وبعض المسافات تكون أصدق من 1000 كلمة. تعلم أن تحمي هدوءك وأن تختار متى تتكلم ومتى تكتفي بالسكوت، فالحكمة ليست في كثرة التعبير بل في معرفة متى يكون الصمت أبلغ. مساء الجمال، مريم سلطان، ومستمع الحرف 29 عبد الله بركات، يا هلا وسهلا بيك، مساءاتك سعيدة. أيضا أحمد الحمادي من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا وسهلا، أسعد الله مساكم بكل خير أسرة البرنامج مريم سلطان وأصدقاء البرنامج، ومساكم ورد أجمعين. مهندس أحمد الحمادي من اليمن، يا هلا وسهلا بيك، أسعدتنا بوجودك. طيب أحمد حسن من المدينة، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير أستاذة مريم، مساء الأنوار، يقول أتمنى أن تأخذنا الدنيا جميعا إلى الأماكن التي نحب بطريقة تليق بهذا العمر من الانتظار، أن تنتهي خطواتنا بنهايات تستحق نستريح فيها للأبد من السير، وأن لا يتعثر أحد إلا في المسرات، وأن يكون ما مضى من الحزن كاف لئلا يعاد ثانية. أحمد حسن من المدينة. يا رب كلنا نتعثر في المسرات وفي السعادة، أتمنى كل السعادة والراحة لكم ولقلوبكم الحلوة. كمان معاذ، أوكي يا معاذ، معاذ يقول ينتابني دائما شعور بأن الحياة تكتسب بريقها من المساحة الفاصلة بين ما أريده وما يسعني لمسه، في الغياب الجزئي للمعنى الذي أريده والخيال الذي يملأه، ومن هذا الغياب يدرك الإنسان لاحقاً قيمة اللمسة وما الذي يعنيه الشعور بالأمان دون أن يسبقه توق ومحاولة حرمان. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع سلطان؟ يلا.

29 على جدة FM. نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. اليوم نحن بنتكلم عن فلسفات الوابي سابي اليابانية الجميلة، اللي بتقول أنه نستطيع إيجاد الجمال في عدم الكمال، في كل مجالات الحياة، في كل شيء حولنا، في كل شيء حولنا، في الحياة بشكل عام، في الناس. ما في شيء اسمه نسخة مثالية، مع أنه إحنا يمكن اجتماعيا نعيش في عالم قاعد يعني يصمم النسخة المثالية على كيفه، تمام، حياة مثالية، شكل مثالي، علاقات مثالية، فنبدأ إحنا نقارن، أوكي، ونحس إنه إحنا أقل، وإنه إحنا مثاليين، وإحنا مو قادرين إن نكون زيهم. لكن هذه فلسفة الوابي سابي تقول إنه مو كل شيء تشوفه حقيقي، ومو كل نقص يعني فشل، ومو كل نقص يعني عيب. في العلاقات الإنسانية مو لازم الشخص يكون كامل، ولا العلاقة تكون مثالية. الجمال يكون أحيانا في التفاهم رغم الاختلاف، في القبول رغم النقص، وفي الاستمرار رغم العيوب. يمكن الشيء اللي احنا نحاول نخفيه ونكون جاهدين احنا نخفيه ليل نهار بكل الطرق والأساليب، هو الشيء اللي يميزنا. ويمكن الجزء اللي انت مو راضي عنه في نفسك هو اللي بيعطيك إنسانيتك ويعطيك تميزك وقيمتك. سارة من مكة، صديقتنا الجميلة، تقول: تعلمت إنه الجمال مو في الصورة الكاملة، الجمال بيكون دائما في التفاصيل الصغيرة. أكيد أتفق معك يا سارة. علي الحربي من المدينة، يا هلا وسهلا، يا مساء الورد أستاذة مريم والمخرج المتألق، شكرا لك. يقول: رسالة تدل دربها، لا يوجد أحد في هذه الحياة يهتم بك أكثر من نفسك، لذلك اعتني بها. الأسرار لا تؤتمن حتى لأقرب الناس إليك في أي لحظة، ربما تجد نفسك وقد أذيعت كل أسرارك، لذلك كن لنفسك. الخذلان أصبح متوقع في كل شيء. علي الحربي من المدينة. نعم، أخيرا معاذ العيسائي يقول: فلسفة الحياة في بضعة سطور: غناك في نفسك، وقيمتك في عملك، وبواعثك أحرى بالعناية من غاياتك، ولا تنتظر من الناس كثيرا تحمد عاقبته بعد كل انتظار. نعم نعم، كن متوازن، ما تعطي أي شيء أكبر من حجمه في هذه الحياة. مكملين معكم، نغني مع سلطان وراجعين.

0: 24 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: أغار عليك، أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان. أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان. ولو إني خبأتك في عيوني وأغمضت الجفون فما كفاني. ولو أني خبأتك في عيوني وأغمضت الجفون فما كفاني، فإن فتحت عيني ذات يوم يراك الناس في عيني ثوان. فإن فتحت عيني ذات يوم يراك الناس في عيني ثوان، فهل يرضى فؤادي عذر عيني؟ وكيف غدا سيشعر بالأمان؟ فهل يرضى فؤادي عذر عيني؟ وكيف غدا سيشعر بالأمان؟ أريدك، أريدك أن تسافر في عظامي وفي كل الجوارح في كياني.